0: ونكف والله العظيم لو نطحال عصوب ونترحم في وجود الصواريخ ما نستسلمش. والرحمن الرحيم عين زرنا الرحمن الرحيم ان الله اذا يضرب يحب واحد مثلا لو السيد عبد الملك ولا الرئيس ولا بيحبك انت حرام لا تخطب معنويات ومن ابوه السيد بيحبك والرئيس بيحبك ورئيس الهيئه الاركب بيحبك يعني اسخر لك كل شيء. ان الله يحب مشاعر ان الله الذي له ملك السماوات والارض الذي له جنود السماوات والارض الذي له خزائن السماوات والارض هذا لا من كان يؤمن بالله. بعضهم بيقول انا مؤمن انه الله ملك لما تقول له خلاص قال الله تفعل كذا ما يصطاش اذا مش انت كافر. ولهذا السيد قال من كان يؤمن بالله فليخرج في هذه المسيرات. ليش معنى يعني انت عاد خرج وانت راكن على الله واثق بالله عديت الذي استطعت. وما قال السيد عبد الملك بما عدينا وما ما بات معنا وما سيصبح معنا في المستقبل. ف هو مش السعودي مش مستوعب ان احنا هنحرق بها الدنيا.
1: ان الله يحب
0: الذين يقاتلون في سبيله صفا. ما معنى صفا؟ مش ضروري يكون قصد الطابور لا صفا تنسيق كلموا واحد قايد واحد خرجوا اطلعوا قفوا انهموا انهموا ثبات. قال السيد اخرجوا نخرج الشعب بكل نخرج الشعب ان انا لو انا مرتزق بين تخيل انا اخزن هكذا يومي واتفكر في شيء هذا لو انا مرتزق والله
2: الحراب
0: ماشي من الحراب اي مرتزق انا دحين اخي انا يمني اتفيني اي مرتزق مثلا اقول لك انا حميد الاحمر يعجبه الهنجم والدول اين عاد بهنجم الا مع العوذي الصدق انا اتهنجم في الحشود المليوني الا مع العوذي انا اتب الصواريخ في المنطقه القويه تحن ودرعت وتغلق البحر والمحيطات وما ضاع الا مع العوذي
1: ما نتعب بيتحدى الامريكي والاسرائيلي
0: والبريطاني الا العوذي انا عاد الحريه تخرج وتلتع. والله قلت لك انا قبل اسبوع ونص خطي في شارع حتى انا كان معي مشوار
1: ما كنت حدا
0: انا قلت لك خطيت عند واحد من خبره اخزن زعلان طبعا مش من انصار الله قال بعدها والله العظيم بعدها يقول لي صاحبي الله يرعاه اخي وتاج راسي وبيسوق وانا جنبه معقف انا سياره
2: اخونا كلنا
0: بعدها بيقول لي قال بدي بسرعه استاذ حمود قلت ما بدي بسرعه على يمينه كان وبيت في المرايه بسرت سياره مرسيدس فوقها فتاه يمنيه عزيزه شامخه بينها أنيقة بالكذا والنيش والبلطو الكم هنا نازل نص ذراع هذا ما بنحاج شو حرام ولا حلال بنقول لك ما اللي حصل وفوق سيارة وفاتحة أغنية والبلطو حق الكم لهنا نص يدها ساعد باين بلايزق ذهب نانا لهنا والخواتم وهي بتسوق. قلت أنا اشتحاكي من منظور شرعي حرام ولا مش كأنه أبرد لك من هذا بدي بسر على أمان قال والله العظيم انهم دارين بالنعمه اللي احنا فيها خاطيه وهي في امان الله دارين ما حد من ابوي حاكيها لانها في مناطق سيطره هؤلاء المؤمنين خاطيه بذهبها بسيارتها ما حد يقول لها ما من ابوه يقول لها ما انت عليه
2: نعمه
0: بتسر على
2: احمد والله
0: اين عد امان الله هنا قصدي انا لو انا مرتزق يا اخي مع السعودي
2: خلصوا من الجنابي قوة
0: بيتلي 1000 ريال سعودي واصرفها واقضي بقى جيهانا
2: حمد الأحمر في السعودي بزن فرد
1: بزن أيوة
2: ولا تخلق لا مرحل
1: مصري. طيب المرتزق ايش بيدور مال العزة والكرامة وانتزاع حقوقنا عاد يدي المال
0: والله
1: بتدور هنجماء والله ما عاد أعظم من هنجماء اليمنيين وما هو الموقف اللي احنا فيه مع السيد القائد على ما قلت أين عاد الهنجماء وين عاد ما بيقولوا الزنط إذا قلنا زنط لكن يعني مش من باب يعني الكبر والكذا لكن فعلا اليوم اليمني المرتزق مع الأسف في الخارج عندما يقول له من أين أنت يقول أنا من اليمن يقول اللي بتضربه إسرائيل ومرتزق يقول أيوة نعم أنا معه.
2: أيضا ما جاء في بيان المجلس السياسي الأعلى لو لاحظتوا أنه قال هكذا أكد أن الرد على العدوان السعودي سيكون مماثلا ومباشرا
0: ما عبش يعني قصير كانوا يا شعبنا جريمة هانة ولا وجع عن وجعهم سعماه 3 مرات
2: يعني بالله عليك العالم هو بيقرأ هذه البيانات بتوصله عبر الأخبار الكذا ما هي المسألة هنجمة؟ أو أن السيد عبد الملك يقول سيكون الرد شاملا، شاملا يعني مع بسطة،
0: قال نحن نعتمد الفعل قبل القول،
2: يعني ما عبش ما نجرب فيهم،
1: يعني المرحلة القادمة، المرحلة القادمة، المرحلة القادمة بالمختصر، إذا ضربوا مطار صنعاء ما هنضرب إلا مطار الرياض، هذا يكون في علمكم.
0: وضارب ضارب
1: يعني إذا دنوا مطار صنعاء بأربع غارات إحنا هنضرب مطار الرياض.
2: تذكروا
1: إذا استهدفوا ميناء الحديدة كل الموانئ السعودية هنستهدفها، حصار علينا حصار عليهم، بر بر، يحاصرونا بحر هنحاصرهم بحر،
0: رفعوا رفعنا،
1: رفعوا رفعنا،
2: أنتوا لاحظتوا،
1: أنتوا حقنا سلموا أذيتنا،
0: يعني نستعد نجمر حرب، ندخل حرب كبيرة يا شعبنا اليمني، نستعد ونتوكل على الله وعنشل حقنا،
1: والحرب هذا ممكن ننتصر فيها بدون ما نطلق
0: طلقة واحدة،
1: طلقة واحدة بالخروج اليوم،
0: فعلم ما في نفوسهم فأذابهم فتحا قريبا،
1: بس أن احنا حاربنا وطلقنا الصواريخ الفرطة الصوتية، وأنت لك أجر المجاهد اللي يطلق الصواريخ واللي حارب واللي يطلق الرصاص واللي واجههم بخروجك إلى ميدان السبعين.
0: قطوة بس، قطوة بس، قطوة بس،
2: هذا احنا اليوم
0: ما نخرجش لما يقول كمل بيان المسير إلى آخر كلمة، يعني قصينا بعضهم من أجل الزحمة، وأنا بعض الأحيان بيجي إحنا معي تقرير اشتغل اليوم، طبعا نتحكى عن مسيرات المليونية، مسيرات التحذير والنفير غير المسبوقة. أنا مثلا كإعلامي مراسل قناة إذا خرجت مع الحشود بين أتأخر، ووقت النشرة الساعة 5:30 أحيانا 7:30، يعني إحنا بتلحق نسخ المواد، إحنا تمنتج، إحنا تسجل تقرير، إحنا تقطع المقابلات، بنضطر أحيانا نخرج قبل اليوم شجلس لازم تطلع تقرير. أنا بنقول لكم أقول هو ذا قلت الإعلاميين يشتغلوا، بل أقول لك أنا يا سيد الناس يهمني كيمني كمواطن مش كإعلامي، اليوم نجلس نخلي اللوحة حول يحسوا إن إحنا صفان كالبنية، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، اليوم نجلس ثابتين ساعة الجبال، لأنه اليوم بالذات محمد بن سلمة عيتابع الخليج عيتابع تربع، والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنهم عيفتحون باشر يبسلوا المسيرات اليمنية.
1: وأقول لكم حاجة، اليوم الخروج رسالة للسعودي، والله ما هي للسعودي بس، إنها للإماراتي وللإسرائيلي وللأمريكي وللبريطاني ولكل من سيفكر في أنه يعتدي على اليمن. يعني اليوم قد نحسمها من كل الجهاز، قد نحسمها لكل السنين القادمة، اليوم حسم بمعنى الكلمة للأمريكي عطعشطة مرة ثانية يواجهنا، مع أنه السيد قال إحنا مستعدين لجولات حتمية قادمة، يعني وإحنا جاهزين، بس اليوم والله لا نرهبهم، لا نرهبهم، لا نهز عروشهم بالخروج بالأصوات الهادرة،
0: أيوة طافات القوية
2: وأدخول القوي المعنويات والعنفوان والإيمان
1: الأواني مرفوعة
0: مع كل هتاف
1: الجنابي،
0: أي لا مع كل هتاف لا تتكيسل، ارفع الآلي ارفعه، ارفع البندق، ارفع المسدس، ارفع الجنبي، ارفع الصمي، لا الذي اكتب لوحة اكتب خلى الدنيا الذي ما مش يمني ما مش مع الجنبي صيفاني مشي صيفاني ما مش يمني ما مش مع الجنبي الجنابي تخرج خلوها دبرك الساحة كلها دبرك مع الشمس دبرك هكذا
1: ساعة ما حق الليل كانت الإضاءة حق التلفون اليوم الجنابي الشمس تعكس عكس بإذن الله حفظ الله ربنا لك أول عندك عندك الآن وبعدها مكالمات بدون مذيع 01-282-005 ما نقاطعكمش نترك لكم مجال ونستقبل فيها مكالمات بعد المكالمات اسمك مكان اتصالك من فين اتصالك ورسالتك النارية رسالتك النارية عن حشد لو ما احنا بس نشي نحضر المسيرة لا نحشد لكم لا وقت المسيرة
3: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا على البيوت على المساكن على المدارس على الطرقات على الأسواق على المساجد وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت. الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة؟ أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر. الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. فما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار، يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية. إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، حرية وكرامة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفترة مفتوحة مباشرة وعلى الهواء فترة التحضير والنفير. مستمر معكم عبر كل الإذاعات المرتبطة بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. تحضير ونفير هي جمعة أعلنها السيد القائد ودعا إليها الشعب اليمني، وبالتأكيد هناك استجابة مليونية بإذن الله. نافذة التواصل مكالمات من المستمعين بدون مذيع، اسمك ومكان اتصالك ورسالتك عبر رقم البرنامج 01-282-005
1: 282-005
0: مسبوقا بصفر واحد
2: 01-282-005.

نهض الفور مع فرد صديق السعودية المؤمنين وقضى الله عزيز الفور وهو عنا يرفع السعودي هذا وما ضمن من حقه وإحنا داعين مستعدين أقسم بالله لو السيد الآن لم تحقق الآن أنا أبو سيد السعودي أنا مرافق من جسد طرح عسكرية وكان دور حقية بسيطة وما فوق من مجدية فقص جامل وين في نظر كون رضية انظرنا في الدم هذا واصل دين بقرابة حتى نحن وليه حيثنا تدفي باسم نقع في المسلمين وإحنا لقدية وراث نمضي على الحيبات وكعت حوف يبها تديه في ذلك الوقت السراحي بحر أحمر جمع البضائية من هو إسرائيل.

0: في جاء الله في الجبال وجيش يتدرب حصيه حصيه حتى الشارع كان اقول اصبحت قفه والعربيه تفيد واضح وعد علي هنا
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

الرادع. قلت يا صاحبي يا صاحبي، قلت يا سيدي يا صاحب القول السديد، لبيك ثم لبيك يا سم العدا، لابد ما نقتص من دم الشهيد ونسقي آل سعود من كأس الردى. ابشر بعزك يا علمنا واحتزم، نأتيك لو نزحف على حتى السيوف من هو معارض بالسماء ما ينهزم. والقدس يبشر يوم تتلاقى الصفوف، سلام ربي على ابن رسول الله، صلوات ربي عليك يا سيدي عبد الملك. روحي ومالي وأولادي فداء من شعر رجلك الطاهرة. أنا الجريح الكثيف أبو عابد ردمان وعيرة من بني مطر، أقول لسيدي عبد الملك يا ابن رسول الله، ما أغلاك وما أعزك علينا نحن الجرحى، نفديك بأرواحنا وأموالنا وأولادنا، نفدي أحذيك الطاهرة. شعر من شعر رجلك تسوى العالم بأكمل، السلام ربي عليك العالم بأكمل. افتداء لك يا أمير المؤمنين، يا ناصر المستضعفين، يا قائد الأمة العربية والإسلامية، يا قائد العالم أنت، سلام الله عليك يا ابن رسول الله، ما أغلاك وما أعزك. والله لا ناكل السعودي أكال، والله لا نمحي أرمكم من على الوجود، والله لا نمحي آل سعود من على الوجود. بعد غطوهم بيننا بإذن الله تجرح حرب، لكن لازم بقي واحد نطر قضاء، نطر رمات في الجو، لن نتراجع فهيهاتها من الذلة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، هيهاتها من الذلة. لبيك يا ابن رسول الله، لبيك يا أبا جبريل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الو الو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم يا مباشر بدون مذيع. ها يلا اسمعك والمحاضره ورسالتك، احنا بنسمع والشعب اليمني.
2: انا قطع بضاقه
0: حمود علي عبد الوالي من محافظه حجه مديريه خيران محرد.

0: نشكر سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول له يا سيدي أنت تاج فوق رؤوسنا إن شاء الله. ومن هنا ومن منصتكم الحرة العظيمة ندعو الشعب اليمني جميعا صغيرا وكبيرا الاحتشاد غدا إلى كل الساحات السبعين وكل الساحات وفي المحافظات للخروج المشرف والرد على المتشدقين والمرتزقة الذين يشككون في ولائنا. فنحن إن شاء الله سنكون عند حسن سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي للخروج المشرف، ويكون عظيما عظيما بإذن الله. وأنا أدعو كل قبائل اليمن بداء الله وبداء القبيلة وبداء الأخوة والمحبة، لأن غدا يوم الحرية، غدا يوم العظمة، غدا يوم الكرامة، غدا يوم الشهامة، غدا يوم التحدي، وبعده سيكون هناك ردا، وستكون كما قال السيد سيكون لنا كلاما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا.
1: من خيران المحرك
2: حجة
1: حجة سلام الله عليه، بيغوروا في قدر
2: أو مات
1: قد مات ما بيغوروا يعلم الله. قالوا كيف أموت مرة ثانية أحمود؟
2: قصدي لهم حق حق الخليج يموت مرة ثانية.
3: ليش
1: ما شاء الله؟ ما من الزلط؟
2: نعم زلط.
1: قالوا تهديد وازع، يلزموا البيوت لحد يخرج الشريج قارب في قطر.
3: في قطر؟
1: بلعين هذا الساعة.
2: ولو حد خارم صاروخ ولا
1: أي شيء قروبة.
2: أقول لك قلهم في قطر يخرجوا معنا اليوم. يخرجوا. والله
3: حرروا
2: من السعودية حرام، الناس عفوا فوق الخليج بكله.
3: والله من بيدر والله.
2: لا والله احنا في الجزيرة العربية حرام.
3: والله ان الخليجيين كلهم دول الخليج انها مور عي، احنا ننتصر على السعودية والله.
2: ولدي بيحبوا الزلط قوي للمرتزق. قال السيد عبد الملك المرتزق ليش بيوقف مع السعوديين؟ بتقتل شعبه وبلده من اجل الزلط. قال انت ستنال من ثروات وطنكم الخير الكثير. قال في وطنكم اكثر مما ما بيشيلوا من ضرر الارتزاق. فعلا قصدي اقول لكم اذا ما نغر من باب الها غربيين بينهم احد معنا، اذا دخلنا في حرب مع السعودية تضرع التزوات خيرات والكويت عيد تبضات خيرات. هي
4: تحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقول لسيدي عبد الملك، نحن الذين روحنا تفديك يا قايدنا، ابشر بعزك، سنخرج اليوم إن شاء الله بالملايين في مختلف الساحات. ابشر يا سيدي وعيني، قد دعيت ورجالك سيلبون هذا الخروج، ورفض استمرار العدوان والحصار يوم الجمعة إن شاء الله في ميدان السبعين. هكذا هي الخروج الذي سيخرجها أبناء شعبنا، يعلمون أصواتهم وبنادقهم في وجه كل الأعداء السعودي وغيره. فهذا الخروج هو خروج لأبناء شعبنا، وعلى أبناء شعبنا لا يخذلوا السيد عبد الملك. السيد عبد الملك بذل بروحه وباهله وكل من في حياته لأجل هذا الدين، لأجل هذا الوطن، ولأجل هذه الأمة، الأمة التي تعاني من ما يتعامل من الأمريكي والبريطاني والصهيوني يتعاملوا على الأمة الإسلامية. لكن إن شاء الله مع المقاومة ومحور المقاومة الذين سيبترون الأيدي ورقابهم أجمعين، هؤلاء أعطى الله الذين يتعمون الضحية ويطلعون الجلاد. هذا الزمن خلاص ما فيش الآن أضرب وهرب، والله سيدفعون الثمن، والله سيدفعون الثمن كان من كان. السيد عبد الملك رجل قول وفعل، رجل قول فعل. نحن واثقون تعب الله في سيدي ومولاي السيد عبد الملك. لا هو ضمع في هذه الدنيا سواء أن يرضي الله ويرضي هذه الأمة. نحن لا نقدر السيد عبد الملك، فنتحرك جميعا إن شاء الله اليوم بصورة مشرفة يرضي الله ويرضي رسوله ويرضي سيدي عبد الملك. سيدي عبد الملك احنا على هذا الشعب، يحلج هذا الشعب، ما هو طمع في الدنيا سواء أن يرضي الله. فهذا نداء لقبائل وعدال ومشايخ اليمن جمعة أن يخرجوا إلى ميدان السبعين، ميدان العزة والصمود والفخر الذين رفعوا بنادقهم في وجه الأمريكي والبريطاني والصهيوني. يا عيباه الذي معكم، يا عيباه يا عيباه، معكم علي القلماني. والتحية لكل من خرج، التحية لكل من خرج سيخرج اليوم. وهكذا يعني اليوم جمعة التحرير والنفير، هذا رسالة للسيد عبد الملك، خلاص نهاية الفاصلة الفاصلة الفاصلة الآن. والتحية لكم أيها الأحرار، أيها الصامدون، أيها الأوفياء الذين ستخرجون في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي يعني الذي سيتركب حتى الأمريكي وسيتركب الصيني الخروج المليوني هذا، وسيكسر الخروج، وسنرفع بنادقنا، سنرفع أصواتنا في وجههم، هؤلاء آل سعود أو غير آل سعود، الأمريكي أو البريطاني أو الصهيوني، بتأتبناهم وسوف نأتبهم أكثر وأكثر، ومطار بمطار ومينا بمينا. ما أحكم السيد عبد الملك، هذا حكيم، حكيم سيدي عبد الملك، حكيم سيدي عبد الملك.

0: أسأل الله صباحكم بكل خير. معكم علي شوقي مكين إصلاحية الروضة محافظة صنعاء. أتمنى أن تسمعوني جيدا. أولا يا سيدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظك الله ويؤيدك الله بنصر، أرواحنا لك الفداء. والله إن عيني دمعتا عندما سمعت كلمة روحي لكم الفداء، فنحن لك الفداء. بسمع درامي تحشيدي، أتمنى أن ينال استحسانكم. الولد دخل إلى أبيه، أبوه شيبة فهو شيء من لا يسمع. يا باه مساء الخير يا باه. ما لك ما تقول يا ابني؟ أرفع صوتك يا باه. أقول لك مساء الخير. مساء النور يا ابني، كيفك يا باه؟ بكرة ما نشبايكم دكان. لما يا ابني؟ لما ما تشبايكم دكان يا با؟ بكره احنا انا مسيره.
1: ما هي مسيرته؟
0: ما انا مسيره عشان نخرج كلنا، كل اليمنيين يخرجوا، شرقه وغربه وشماله وجنوبه، كل مناطق محرره. ولا تستبعدش حتى مناطق محتله يمكن انهم يخرجون من اجل انتزاع حقوقهم من السعودي، اذا كلب ظالم كافر فاجر.
1: يا ابني بس يا ابني دكان مين فيه؟
0: يا با دكان وخير دكان كله في سبيل الله. الله يقول انفروا انفروا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ننفر كلنا يا با، حتى انتشب لكم آية.
1: يا ابني كدني شيبة ما اقدرش امشي.
0: لا يا با لا، انت اول الناس يطبوهم انا، كلنا شنجات في سبيل الله. واتمنى يا با غيرك ومثلك انه كلكم تقفلوا دكاكينكم وتهبوا يومه في لله ومن اجل الله، من اجل تحرير. هذا يوم التحرير يا رجال، مش نكونش انت مستواك كتسيد بلا.
1: والله يا ابني ان كلامك، احنا ولدنا زمان كده عمري فوق الثمانين ومسعودي ده يستقبدنا ويشغلنا عنده، وحتى ما يهب لنا الشكاانه كنا في السعودية كده يا ابني يذبوا لنا عذاب.
0: وجاء اليوم اللي احنا نتحرر فيه يا باه، وجاء اليوم اللي الوالد والدي مسعودي.
1: هيا يا ابني الله معنا الله معنا.
0: يلا يا ابن نصرخ الله اكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
2: النصر للإسلام.
0: التحية لحمود شرف وعبد الله الحيث وكل من اسمع لي شوقي مكين، ودعوا لي بالفريق.
3: حياك يا شوقي، حياك.
4: الله يفرج عنك. مسند الكمين. شوف التنوع الجميل هذا، الشعر، الدراما، الرسالة المحفزة،
5: سردية جميلة.
4: يعني موجود. شعب والله عظيم.
3: تطرق الى موضوع مهم فعلا، اصحاب الدكاكين يخرجوا.
4: وانا اقول لابناء شعبنا، شوف احنا واتتنا فرصه، وهو القليل من ابناء هذا الشعب واتتها فرصه. ايما كان مطار صنعاء مفتوح رحلتين في الاسبوع نحو وجهه واحده اللي هي الاردن. الحمد لله على العافيه، يعني واحد يحمد الله حتى لو ما سافرش هو بخير نعمه في ظل الحصى. أنا مرض الحمد لله في فترة من الفترات، مرض وكانت بحاجة عملية ضرورية، جالي نزيف في الحبال الصوتية وبعدها اضطريت أخرج لأنه كان العملية حساسة. أنا بسرنا قالوا الهند، كان بالرحلة للأردن، رحلة للأردن تعبثوا بنا شوية في الأردن تمام. أقولك داري ليش؟ بس عندما تنقلنا طبعا كملت رحت الهند، وبعدين جاءوا معي عمل، كلفت بعمل رسالة يعني إلى حر العالم. وصلنا بعض الرسائل، رحنا لسوريا، رحنا لبنان، رحنا تركيا، رحنا إلا لاحظنا يا سيد الناس، احنا سافرنا من قبل قبل ثورة 21 سبتمبر. ما اليمني تجلس هناك عز الله، أنا بتحاك عن نفسي. اليمني يجلس على الكلب ترانزيت، ينزلوا الناس في المطار، ينزلوا المطار يشوفوا المطار، يشوفوا السوق الحرة في أي مطار. أنت يمني تجلس فوق الطائرة، يمني تجلس فوق الطائرة. ليش هكذا؟ أنت أنت أنت ما يحق لك تنزل ولا تخرج ولا تتنفس ولا كدر. اليمني هكذا أهانونا المسؤولين السابقين، فأهانوا المواطن اليمني لما يخرج.
3: أهانوا أنفسهم فأهانوا.
4: الحين قلت لك لما خرجنا في أيام العدوان وعاد إحنا محاصرين، والله العظيم يا سيد الناس إن إحنا وصلنا الهند وأيام الخجف عن السعودية ما قلت هلنا شو طوفان الأقصى. بسرنا الهندي قال يمن يمن في مطار بنغالور. قلنا يس يمن. قال كم كم كم مطورين الناس في الهند مطار ساعات درب يخطو هذا مطار كبير. قال انا بس اشر انا يمن، انتم اليمن اليمن
3: كامل. ولا
4: لأنه طلعنا فوق طيارات صناعة لدى إحدى الدول الخليجية ترانزيت، وبعدها من دول العدوان طبعا
3: صرت
4: قالوا كذا كنا مضطرين من العالة، وصرنا إحدى الدول الخليجية اللي بيكسفوا بتكسفوا إيران دحين. بعدها جلسنا هناك، بعدها صرنا منها الطيران ثاني، يعني ما بيشوا يمنيين كلهم، يمنيين وهنود وخلايج وأجانب فوق الطائرة. بس لما شايفنا في الطابور أول ما صرنا ما في عندنا لغة، قال لنا ذيك الهندي قال يمن، قلنا يمن، قال كم جيل كذا جول كذا، جينا لأنه بيسطوا الطابور عند الجهاز، بعدها شيلوا بصنا حق العين
3: بعين.
4: أيوه، وبعدها كذا أشيلنا قال هكذا ادخلوا، قلنا له وير أين ندخل، قال خلاص جو جو امشوا امشوا امشوا بكل بسم لنا، يعني بيقول لا تجزوش عند الجهاز، مشوا بس مكنوا جوازاتكم يختمها وادخلوا
3: خلاص
4: وخلاص. والباقي مطوبرين كم من اشجار كم من جنات الله. يعني بنسال يعني بعض الهنود قال شوف انتم اليمنيين، واحد اسمه رميس صاحب بوفيا في الهند مسلم، شوف المسلمين في الهند اللي هم تقول ما ادري شو مسلم وهندوسي مسيحي ما يظهر لك، يعني بدقنا عاديه وكذا، هذا محترمين. بس الذي عاشوا في السعودية وفي دبي هؤلاء أبو دقن يقول لك أنا مسلم وكذا، يعني علموهم أنه أهل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يفعل ينصب عليك كذا يقول لك أنا مسلم، ما ترى قلت نصب عليك، كنا نرتاح لهم ولما نشتري من عند هؤلاء هندوسي ولا مسلم عادي مشون هذا الوهابيين ما يفعل كم الفارق في السعر. لما رجعنا تألمنا ألم، ألم لقينا رميس صاحب بوفية بيبي أكل نظيف وكذا. بعدها قال هوسي، قلنا هوسي، قال قرب لعندنا وصاحب البوفية، قال شوف زمان يجي هنا واحد سعودي عربي، عرب سعودي يعني واحد عربي، هم بسرعة عربي مقدس هذا النبي منهم. قال زمان يجي واحد سعودي عربي هنا يدخل 100 اندي إسلام، الحين يجي واحد سعودي عربي يخرج 100 هندي اسلام.
3: اوف
4: والله. قلت ليش؟ يقول وير يعني. قال سعودي خراب خراب. قلت كيف خراب؟ قال خمر بنات يعني مش كويس.
3: اوف بيعكس.
4: ايه قال من اول كان يجي العربي السعودي دحين يجي يدور البنات المخمارات الكذا، قال كان يجي العربي من اول، بعدها بعد المسلمين العرب المسلمين الهنود اللي عادي مش وهابيين، والله العظيم انه يتمسح فيك مش لانك يمني لانك عربي، هذا يتمسح فيك لان النبي عربي.
3: الله
4: شوف شوف على دخلنا جامع اسمه جامع جعفر بن ابي طالب في شارع اسمه كمن هلي، بنقول لك كيف يتعاملوا مع اليمن واليمنيين. بعدين كثير من الهنود مش داري من اليمن اللي مش اللي همها الحياه بعد ما يقول لي وير ار فروم، نحكم وير ار فروم من حق الهنود، نقول له فروم يمن، نقول له يمن وير از يمن، من هو اليمن؟ افتح الخريطه واقول له شوف اوبوزيت انديا يعني امام الهند احنا متقابلين. اوه يا هذا وكل ما بسرعه بيقول له دبي سعودي عربك انتم دبي اي ما اعرف الله. دخلنا جامع بنصلي انا وصاحبي الله يرحمه، صلي مرسلين يدينا مسربلين وكذا آية ما يحكوا الشحات هناك. بعدها كنت محوشي أبو الدقان من أصحاب الدعوة أي بيجوا لنا. بعدها كملنا قال أخيرنا كذا إحنا أخرج 3 أيام دعوة، خرج ما يفعلوا لفن، خرج معهم 3 أيام دعوة ويعلمونا الإسلام ويعلمونا. قلنا حاضر، طبعا بهم ترجم بالتحاكة ويترجم له هندي تحاكة بس ويتلفوا
3: برنامج.
4: بعدها قلت لهم تسروا قبل أمس ماي فروم يمن مولد نبوي، شو تسروا الفيديو هذا، وريتهم الفيديو بيقولوا طالع في 70 هذا كله بطالع ومكانهم 3 عندنا. بعدها يقولوا أوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بعدها كان داعي في الجامعة كلهم لما حوشوا في الجامعة كامل
3: يشوفوا المقدار
4: كان يقولوا يمن يمن يمن أوه ما شاء الله ما شاء الله، مش مصدقين يعني. فلما جاءت الحدث هذا هم بالرحمة الرحمة بالفتاة انتبه إلى اليمني وتلك ما خرجنا. بعدها احنا جلسنا يجي 6 أشهر وعرض الأحداث أما طرحنا في أي مطار أقسم بالله العظيم بس يقول لك يمني ويبسرك وهو سعى الذي من شك لا شيء حد يسمعه حتى في مطار الأردن بعضهم والله العظيم يقول لك حوثي أنت حوثي، يقول له أيوه حوثي،
2: يقول حيوا ورجال حيوا ورجال تفضل تفضل. والله في استشهاد السيد حسن وصلنا للمطار على أساس قالوا عين سير وقولوا لهم لا تكذبوش قولوا عن سير السيد حسن من سلة بيروت. قالوا وين بتروح الشباب؟ قلنا عن سير شيعة. قال شو؟ أنا شيعة. قال من شيعة؟ ما حقول استخبره في الأردن. ونا شيعة السيد حسن نصر الله. قال هيك وما هيك. قال طيب يو الجواز وانتو كلكم من لا يروحوا؟ قال احنا جي 12 شرى الجوازات. قال جو بعدي قلنا نجي بعدك. وصلنا قصته ان احنا عن كذب عن بروم عن دخلنا بعد دخلونا اول شيء دخلوا عيش الليث واحدة بعدها جلس الغرفة يجي ساعة على ربع
3: يحققوا معه
2: على اساس بيحققوا معه. خرج دخل فلان دخل صدام السدح دخل الدكتور احمد ظهر الشامي دخل فلان دخل دخلت انا بتبصر اردني جنب المصحف في المكتب انت فلان. قلت ايوه. وين رايح؟ قلنا رايح نشيع السيد حسن. ليش؟ نحبه نحبه ليش بحاجه ممنوع انه قال له ما بعد سالنا كذا كذا كذا صرنا صادقين. المهم خرج اخر واحد وقد تغيرت وجيههم الاردنيين قسما بالله العظيم انها تغيرت وجيههم بيحسوا يعني ليش ما احنا بهذا العزه؟ ليش ما احناش بهذا يعني احنا موظفين عند الاسرائيلي ومنحقق معاه هؤلاء وهؤلاء احرار اعزاء جايه وجايه يحتبس ويمكن يقتلوه ويمكن يغفروه وبيدي الصدق ومن فوق راسه قسما بالله انه خرجنا وقد اقتربت صورهم. كان يقول اول ما قلنا له ليش تشيل الجوازات؟ قال لا تحكي معاي لا تحكي معاي امشي سكته امشي ساكت امشي. ما خرجنا قدو بيفحص في ظهورنا بيده هكذا بيقول لنا المعذره يعني سامحونا تفضلوا. وصلنا عند بوابة الطائرة وقال تفضلوا أتفوتكم الطائرة. يعني موقفنا موقف عزة موقف كرامة موقف ترفع راسك تقلف به.
3: الحمد لله
2: في لبنان يا سيد الناس والله إنه يشتي جوعك فوق راسه يمني جوعك فوق راسه ويخربك في الشارع عقله لأنك يمني.
3: كان يعرفوكم باللبس
2: ما بالجنب لما حطينا بالجنبية والله ما عاد قدرنا نخطر في الشارع
3: كلهم
2: إن كان النسوة من فوق الباصات من فوق السيارات والرجال بس النسوان أكثر الأمهات. كان تقول خرج رسام الطاقة حق الباص في لبنان في بيروت في عند الروشة لك أنتوا أبطال فوق الباص والله أنتوا أبطال رفعت روسي الله يحفظكم والرجال يقولوا حي الله شباب حي الله شباب الله حي الله حي أبو يمان. ليش ليش؟ هل لأن إحنا مرتزقين مع السعودية أم لأن إحنا بنضيب نفوسهم؟ وعاد يبتروا أول ضربة يمنية أقسم بالله العظيم لا تقوم الشعب المصري اللي بيهينوا المصريين في الأردن في السعودية تركب بتعبثهم. الشعب الأردني الشعب الفلسطيني الشعب اللبناني شعوب والله العظيم شعوب الخليج لا تقوم معانا قوم واحدة.
3: الشعب السعودي
2: الشعب السعودي مسكين
3: قبل ما نقول لك عن جين حرره احنا
2: والله من مساكن
3: والله السعودية. من مساكن
2: كم معك أنت من أصدقاء وأقارب وأصدقاء الله وإحنا هناك بمغتربين في أرض الله فمشوا في مناكب وكلهم رزقه بيحاكونا من يعني كيف حياة الناس. أقسم بالله أن احنا مرتاحين هنا في اليمن بالحاصل أن احنا في عز حرام أنه بكالد يومه مكالدها السعودي مديون مغربك عبد الديون
3: في ذمة محمد مساء الله
2: عبد الديون والذي مغترب هناك حالة محالة يعني قال بتشقال طول عمرك تسدد
3: الإقامة
2: الإقامة والضرائب والتشقال على محمد
3: شي خرجهم لكن يقول لك أنه بيقول لك أخرج أنت بنفسك بيضيق عليهم في الإقامة في الكذا في المعاملة في نهايتهم قربت
2: إن إحنا هنا بنستقبل اتصالات
5: كريم عظيم ما عادش معنا وقت طبعا به هناك أنباء تتحدث إنه دوي انفجارات ثلاثة من التلفزيون الأردني
3: الأردني
5: أيوة في الخبر العاجل دوي ثلاثة ما قالوش يعني
3: واحد ولا اثنين
5: جوارح ولا انفجارات في قطر
3: واليوم الإيرانيين بخبر يا عبد الله أمانة أنت تابع الأخبار تمام قالوا الجسر الذي بين البحرين والسعودية قدرنا
5: في الأنباء في الأخبار المتداولة نعم
2: أخبار متداولة ما يجيش
5: أصوات عجلات إسعاف وإطفاء تتجه نحو الجسر الرابط بين البحرين والسعودية
2: الله كريم
3: قاعدة العديد
5: بيقولوا انفجارات تهز قواعد الاحتلال الأمريكي في قطر
2: شو الأجرم الأمريكي الكافر هذا ترامب اليوم قبل قليل 7 شهداء في إيران
5: ارتفع
2: ضربوا الجسور جسور في مدينة
4: بند الخمير، 7 شهداء وجرحى و9 جرحى حصيلة أولية.
3: إذا الجسر أكيد إنه إن شاء الله خبر أكيد، لأنه الجسر بالجسر.
5: أيوة ربما معادلة هكذا. أيضا في الأخبار المتداولة إصابة مباشرة لصاروخ إيراني على قاعدة للاحتلال الأمريكي في البحرين. أصابها إصابة مباشرة بالانتهاك.
3: عبر تمام.
4: الله كريم. الله ينصر الإيرانيين. المعتدى عليهم مظلومين، شعب مسلم بيعتدي عليه أطغى الكفار، يعني أعداء الأم إسرائيل وأمريكا. يعني الذي بحسه اللي عند ذرة إيمان عيب هذا. كافر بيعتدي على مسلم.
3: عيني عينك.
4: كافر بيعتدي على مسلم والمسلم هذا معك.
3: الفلسفة قالت يقول المنطق، والمعرفة قالت تقول الحكمة.
5: بس مشانع.
3: ما شاء الله. عرفته ولا قد قريته؟
5: من الحكمة.
3: من كلمة الكلمة هو قارح بندق، لا قال كلمة ما أرجع في كلمة.
4: الله.
3: والفرد صوتي والممر الضيق باب الفرج دي ينفتح بالبصمة.
4: الله.
3: والحمق عاها والتورط موبق، والمعتصم بالغرب ما لا عصمة. أكبر تحالف عالمي في مأزق، والاقتصاد العالمي في أزمة. لعاد يستغرب ولا يستشرق كل القوى خارج نطاق الخدمة. فك الخطر الأكبر عليكم محدق، والجوع طاري وانتم آخر لقمة.
4: أخي هذا مجرم الجوع شعر. طاري وانتم آخر لقمة.
3: هذا أنا أسميه مجرم الشعر. بس سام شانع سلام الله عليك. صح الله سام.
4: إن من البيان لسحرة. سبحان الله العظيم. سبحان الله.
5: يقول لك تقارير إسرائيلية تقول أو تقول
4: مشاركة
5: تقارير إسرائيلية تقول أن قطر مشاركة في عمل عسكري ضد إيران.
3: أنت عندك شوية كذا يعني لغة عبرية؟
5: ما بش عبرية والله، ما به ما ديها ودناش. بس قالوا قدر نهت أني شاركت أي عدوى، رغم أنه وزارة التحرية
4: كل واحد يصير خراجه يعني. هم رهيني العمالة والانبطاح، عنده احتلال محتلين كله قواعد. عندك ما أقول لك شنو بالقنصليات وسفارات، قواعد عسكرية عن في والدك من داخل.
5: طبعا الخبر الذي تم تداوله رويترز، دوي انفجارات وسط مدينة دبي قبل سويعات.
3: قبل سويعات
4: اليوم خميس. اليوم خميس يمكن معرس
5: في دبي. في دبي ما عم بيتزوجوش في الإمارات،
3: بيتزوجوها هناك
4: بيتلعبوا
5: أحمد علي هنا. خلاص قد تزوجوا تزوجوا به.
4: تينا خبر اللي بعده.
5: تينا خبر الذي بعده.
4: أي بعد أحمد علي.
5: يقول لك الرئاسي أعلن ساعة الحسم.
4: ساعة الرحمة.
5: هذا العليمي قال أعلن ساعة الحسم.
4: شوف هاي أقول لك حاجة. أقول لكم حاجة ما قالها شي سيدي اللي في الخطاب، قالها لنا يوم أمس رسالة عبر القيادات وصلتنا من السيد، بيقول المرتزقة قال نحن مقبلون على كسر الحصار، ما بش فيها كلام. وطبعا لاحظتوا أمس وقبل أمس حتى ناس من داخل ضبط العدوان قيادات وسياسيين وكتب ما بيقولوا بعد ضربة أباه خلاص الآن تمينا وصفينا ورد برد، الآن نرجع إلى مسألة مفاوضات. حاجة غريبة. استفسرنا تواصلنا بجانب الرد من السيد، يقول ما باش مفاوضات الحين. قال هكذا ما باش وقت الحصار. قال ووصي يعني، قال هكذا في رسالة خاصة. قال ما حد يتكلم من المرتزقة ولا يذكرهم ما لهم دخل. قال أداة قال قريبا من السعودي الذي هو الإسرائيلي والأمريكي.
3: عيني
4: عينك. أيوة قال هكذا. قال لا، وده أنا بقول لكم حاجة جيت لنا في الخاص بيحاكي على أساس السياسيين والإعلاميين، قال لا تذكروش هم بيحاولوا يحشرون فوسهم بحيث يكونوا هم في الصورة والسعودية تبرئ نفسها. قال لا تذكروهمش. قال سلاج الشارع من العليمي يفعل 100 بيان يخرج بعض في شارع ولا حد يعبر. هذا اليومتين غريب من السعودي، مش لأنه سعودي بس، لأنه دخلنا اليهود كلهم. قالوا ما تدخل أريجي القرية إلا من فسالة كلاب، هذا الكلب السعودي الفسل هذا دخلنا الأمريكي والإسرائيلي بيكسفونا من عنده، ويطلعوا طائرات الاستطلاع ورصد الأحداثيات من عنده، ويحاصرونا من عنده، ويطلقوا من عنده، والأقمار والأذى من عنده، الرادارات من عنده. فخلونا أن ولا تعبروا مرتزق مهما حاول يستفزنا، مهما حاول يستثيرنا، مهما حاول ولا لكم يتحركوا في جبهة عسكرية بينهم جزء سعودي.
3: بوصلتنا واحدة
4: ومعنا خطاب السيد وموجهات السيد وبيانات العميد الحاسري. والسلام عليكم مساء. ورحمة الله وبركاته.
3: إننا نختم.
4: لا بنقول لك يعني ما هو
5: طبعا السفير الإيراني في آخر الأخبار. السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الأمريكي على البنية التحتية في إيران: هذه الهجمات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وتعد جرائم حرب. استمرار عجز مجلس الأمن عن الاطلاع بمسؤولياته يفسح المجال للولايات المتحدة لمواصلة انتهاك السيادة الإيرانية. طبعا الأمريكي لجأ إلى استهداف البنية التحتية في إيران لأنه لم يستطع أن يسيطر على مضيق هرمز.
4: سامع فعل عندنا ما يرجع يخجف لها المدارس والمطارات والموانئ.
5: هذا ديدنه. إيرواني نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنهاء العدوان وضمان مساءلة واشنطن قانونيا عن جرائم الحرب. سنواصل ممارسة حقنا الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتنا وأراضينا وشعبنا ما دامت الأمم المتحدة تقصر في أداء واجباتها. العدوان الأمريكي واسع النطاق منذ 8 يوليو وحتى اليوم أسفر عن استشهاد أكثر من 35 شخصا وإصابة أكثر من 260 آخرين. غارات العدو الأمريكي استهدفت بشكل منهجي موانئ ومطارات وشبكات نقل ممتدة على الخليج ومضيق هرمز. هذا آخر الأخبار الآن في رسالة لمجلس الأمن مندوب إيران.
3: كم بقى معنا دقائق؟
4: نختم فيها ونذهب إلى الفترة الدينية. استغفار من صدق، استغفار من صدق، نلتجي بالله،
3: ونصلي فجر ورقدوا بنوم عيونكم استعدادا لليوم بإذن الله لهذه المسيرات المليونية الغير مسبوقة أو غير المسبوقة بإذن الله تعالى، الأكبر في تاريخ اليمن، التي ستصل وستوصل رسائل يمنية فرصة صوتية إلى العدو السعودي ومن خلفه أسياده ومرتزقته.
4: أنا يا شعبنا اليمني كواحد منكم أصغر مجاهد فيكم قدرا المقصر المفرط المضجع، أسأل الله العفو والعافية والمغفرة وأن يعيننا ويثبت أقدامنا ويفرق علينا الصبر. أنا نويت أحج مع السيد عبد الملك صوب ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وحاسس أنه مش حاسس ما حاسس، لكن يعني أنا متوقع أنه أستشهد في هذا الجولة من هذه المواجهة. فالتمس منكم المسامحة، حد غثيته، حد قصرت معه، حد ظلمته، لكن لكل حج إحرام. إحرامي الذي سأرتديه اليوم هو خروجي في هذه المسيرة المليونية.
5: خيار شعبنا مثل ما قالها السيد القائد يحفظه الله، خيار شعبنا اليمني أمام الغطرسة السعودية تأتي بأهمية الخروج في جمعة التحذير والنفير.
4: إن هي التحية لكم من كل طواقم الإذاعات التي ارتبطت وأوصلت هذه الرسالة، صوتكم وصوت الضمير اليمني الحي. نحن نعيش يوما تاريخيا من أيام يمن الإيمان والحكمة على امتداد تاريخه الإسلامي. نحن نعيش مرحلة فارقة. صراحة لو أقول لكم كان مع نظام ملكي أو أميري هنا أو هناك، يعني كان حتكون معركة من أجل السيادة اليمنية فقط، لكن أن تعلنها معركة بوجه آل سعود فأنت بذلك تعلن معركة بوجه عدو كل الأمة، عدو المقدسات، عدو الشعوب، عدو الإسلام، عدو القرآن، حليف الشيطان. يعني أنت ستقاتل باسم الإسلام وباسم القرآن وباسم الأمة الإسلامية، والله معك، والله عونك، والله نصيرك يا شعبنا. فاليوم تتشين لهذا المعركة والخروج فيها مقدس مقدس مقدس إلى الحد الذي لا نتخيله.
3: رسالتنا أيضا في الأخير هي لهذا العدو عبر هذه المسيرة المليونية عبر وبلسان كل يمني حر: سنأتيكم من حيث لا تحتسبون، في البر والبحر والجو، بوعي يفتت مكركم وببأس يقتلع كيدكم، بثبات يكتب فجر النصر والحرية الذي لا بد أن يشأو أن يشرق، وإن غدا لناظره قريب، والأيام بيننا بل والساعات بيننا. ف...
6: فالله الله في النفير والحضور المشرف في ساحات الاحتشاد ميدان السبعين بأمانة العاصمة وبقية ساحات الاحتشاد في المحافظات.
5: التحية لكم مني أنا عبدالله الحيفي. وهي أيضا مني سند عبد الكميم.
6: كذلك هي مني عبدالله الحيفي.
5: من كل الزملاء يتقدمنا كعادته سلام الله عليه المجاهد مع الله.
6: التحية أيضا من مخرج هذه الحلقة عبد الله علي الحرزي.

0: خروجهم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الخصار بالخصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. إذا ما لا يمكن القبول به، عمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا. أقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من

وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا، استجب لنا، استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية.

فنخرج به زرعا

يكن قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو

فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم بالدين ومواليكم.

غلبت الأبصار وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت سل نروش فت فتر خطوة على الخطوة شمال حول بس يا ليش مال

0: انسى ودرج
1: الأمريكية.
2: احسن
1: هوش.

هذا فضوه واحد واحد. فوز يا حزه، فوز التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور.

أول دك كويس الحزن صحي النائم

0: صهيونية.
1: احسن قال قال قال قال مي قال مي قال مي مد الذراع الامام. احسن شد شد قال قال قال قال مي. نار نار نار الميدان بطل امريكان العظم هنا معنويات. نار نار.

0: شد
1: بادي مون
0: أحسن
1: بادي مون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغدر فيك المغدر زي الله لك عليك النصر
2: حيهات
1: ملت
2: الله
1: حيهات
2: ملت الله
1: حيهات ملت الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين مرحبا

0: Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos!
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إسراف رجال الله،
3: حي على خير رجال، حي على خير رجال، حي على خير.

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في الآية المباركة والتي كانت في سياق الحديث في القرآن الكريم عن غزوة بدر الكبرى، والتي كانت الفاتحة المهمة والكبيرة في جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومعه من تحرك معه من المؤمنين في مواجهة الطغيان الكافر الذي يستهدف الإسلام والمسلمين، وما فتح الله به من النصر المبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وللمسلمين في يوم الفرقان. فكان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا للنصر وللعزة ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين. وأرسل الله سبحانه وتعالى بذلك سنة لعباده المؤمنين، هي سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم باستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. فتلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتبقى مسيرة للمسلمين في كل الأجيال، في كل عصر ومصر، في كل زمن، وفي مواجهة كل طغيان. ونحن في هذا العصر كمسلمين نسعى لأن نكون امتدادا لمسيرة الإسلام العظيمة المقدسة المباركة القائمة على أساس وحي الله وتعاليمه وإرث الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. نسير على هذا الأساس، وثمرة ذلك أن نكون أحرارا فلا يستعبدنا الطغاة من أي جهة كانوا، ولا يتمكنون من إذلالنا وقهرنا والهيمنة علينا والسيطرة علينا بشرهم بظلمهم بطغيانهم بإجرامهم. في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأدرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية، أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات، تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية. عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا، نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا، بدءا بفلسطين وغير فلسطين. ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط، وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين والاستهداف للحضارات في المنطقة والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترام بالكافر واضح في ذلك. فإذن هي حقيقة واضحة وجلية، واقع هذه الشعوب أنها مستهدفة وأن مصدر الخطر والشر عليها واضح، وأن المشكلة هي في هذا، لأن هناك حركة صهيونية لها أذرعها المتمثلة بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا تستهدفنا في هذه المنطقة كشعوب عربية مسلمة وكعالم إسلامي، وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني وتسعى لمصادرة حريتنا وكرامتنا، وتستبيح هذه الشعوب في الدم والعرض والأرض والمال، وتصادر عليها حقوقها المشروعة المعترف بها في كل العالم. أما من يتحرك من أبناء أمتنا، من أحرارها، من شرفائها، من المتمسكين بالمبادئ الأصيلة للإسلام والقيم العظيمة التي هي مبادئ فطرية وقيم فطرية على أساس التمسك بحريتنا وكرامتنا الإنسانية وعلى أساس حقوقنا المشروعة كشعوب، بأن نكون شعوبا حرة تحظى بالاستقلال الحقيقي وتحظى بالاحترام لها في حقوقها المشروعة، على هذا الأساس يتحركون، فهم يتحركون من منطلق صحيح بكل الاعتبارات، بالاعتبارات المعترف بها عالميا في الفطرة الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى أساس المبادئ الإسلامية الأصيلة لهذه الأمة ألا تقبل بالاستعباد لها من دون الله سبحانه وتعالى من قبل أعدائها. ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية بهذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية، عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما، عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء، ومع ذلك الخسار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام، والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد. الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك، معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية، وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط، تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا، كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي ألا يصل إلى مرحلة السخط. واستمر الدور السعودي التخريبي كما سنشير إليه في مواقف ومساندة عملية لخدمة العدو الإسرائيلي وللتودد والإرضاء للأمريكي والسعي لخدمة الأمريكي، لأن الأمريكي شريك مباشر في الجرائم الإسرائيلية في العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما جرى في المنطقة بشكل عام ضد لبنان ثم ضد اليمن ثم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وهكذا بشكل عام. وتزايدت المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائما يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلا في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني من سعيهم لتحرير فلسطين جعل من ذلك جرما وإرهابا، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم ويسيء إليهم، وساخرا مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبررا على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم، ويساهم بشكل عملي بأشكال متعددة سنشير إلى بعضها في دعم العدو الإسرائيلي وتشجيعه على ما يفعل. ثم هكذا تجاه لبنان، هكذا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا وبأسوأ من ذلك تجاه يمن الإيمان والحكمة، تجاه الشعب اليمني المجاهد العظيم. حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها، مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح لالتباس فيه. القضية العادلة للشعب الفلسطيني والشعوب هذه المنطقة واضحة لالتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة لالتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه، ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة. الأمور واضحة وبينة. عدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة ارتكب أبشع وأفظع الجرائم الرهيبة جدا، ومن المعيب ومن المخزي لهذه الأمة، وهو خزي مستمر لا ينفك عن كل المتخاذلين والمفرطين والمتفرجين والمتآمرين إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة يحاسبون عليه يوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه إسهام مع العدو في جرائمه الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني، جرائم الإبادة الجماعية. ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة نفسها وبشكل عام في كل فلسطين يعاني، والمعاناة كبيرة جدا في قطاع غزة، لأن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاق، يتنكر لكل المواثيق لكل الالتزامات لكل الاتفاقيات، ينكث بالعهود، يغدر ولا يفي بأي التزام، لأنه عدو غادر ظالم مجرم لا يلتزم بأي قيم أبدا. ولذلك

قائمة على الاتفاق، وفي مقدمة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار. العدو الإسرائيلي يقتل ويستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل إطلاق النار، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بالاستهداف، بكل أشكال الاستهداف، وبجرائم يومية بشكل يومي يقتل الناس. هذا العدد ليس عددا بسيطا، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 مصاب في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه ضمناء. وفي نفس الوقت لو قتل في المقابل جندي إسرائيلي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتوجه حتى البعض من الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية تتوجه حتى هي باللوم للشعب الفلسطيني ولمجاهديه. العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حين نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان، وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة، وتكون المسألة عادية. لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة لإيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتله من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا أطفالا رجالا نساء قادة من الجنود من المواطنين من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي. ثم هكذا يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم تقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها. يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتخر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم. يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك، يستهدف كل معالم الحياة وكل المنشآت التي هي منشآت مدنية وخدمية، ويقتل ويستهدف بشكل مستمر، يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها. في فترة الصيف
من أشخاص

شد الحر، ومع الحر بقيت الآفات والأضرار والمعاناة. وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تجييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق. ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات، معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج، كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني. مع تطورات الأحداث في المنطقة يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة، وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني، ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل، ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي من العصابات الإسرائيلية الإجرامية، استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية، القيود حتى على الأذان ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين تضعها العدو الإسرائيلي، تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس في الضفة الغربية في قطاع غزة فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه لتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع.
هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض. تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة. ثم فيما يفعله العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان، طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق، يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، ودورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية لخدمة الصهيونية. أما فيما يتعلق بلبنان فكذلك الحال، عدوان إسرائيلي ظالم إجرامي وحشي يقتل يدمر يحتل الأرض، وفي المقابل الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان لحزب الله في التصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة، مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءا من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير، تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار
فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعان للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة، وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى. هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية، وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني. وهنا من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية؟ المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، لما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ الزمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به
من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة، والمحور إلى جانبها لن يتخلى عنها أبدا. المحور بكلة المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران لن يتخلى عن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان وعن مساندتها بما يلزم وبمستوى أي تطورات في هذه المرحلة وما بعد هذه المرحلة. فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، يستمر الأمريكي في الانتهاكات السافرة لمذكرة التفاهم، والأمريكي حاله حال الإسرائيلي في التنكر التام للاتفاقيات والنكث بالعهود والانقلاب على الالتزامات الواضحة المحددة المعلنة والصريحة، ثم يحمل الطرف الآخر المسؤولية فيما هو لم يلتزم بأي شيء. من الواضح أن الأمريكي هو الذي باشر ابتداء، هو العدو الإسرائيلي، العدوان ابتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، وفعلوا ما فعلوا، أرادوا إسقاط النظام، أرادوا تجزئة إيران، وتعاملهم واستهدافهم للجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في سياق استهدافهم للمنطقة في إطار مساعيهم لتنفيذ المخطط الصهيوني في المنطقة بشكل عام. ولذلك كان الثبات الإيراني والانتصار الإيراني والموقف العظيم والفاعلية العالية في التصدي الإيراني للعدوان الأمريكي الإسرائيلي كان انتصارا لكل هذه الأمة ولأبناء هذه المنطقة. من المؤكد ومن الواضح تماما أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والحركة الصهيونية لو نجحت في تحقيق أهدافها من استهدافها للجمهورية الإسلامية في إيران لكانت أنجزت على الفور خطوات تستهدف شعوب هذه المنطقة وفي المقدمة البلدان المجاورة لفلسطين، وما كانت لتستثني سوريا، ما كانت لتستثني سوريا أبدا. حتى لو كان الوضع في سوريا على المستوى السياسي كيفما كان، هذا لا قيمة له عند العدو الإسرائيلي. أطماعه هي أطماع تتعلق بهذه البلدان، بهذه المنطقة، بهذه الجغرافيا، أن يكون التوجه السياسي في منطقة معينة يتبنى الولاء لأمريكا أو العداء للمحور وأبناء هذه الأمة، أو التحرك تحت عناوين فتنوية طائفية. هذا لا يعني أنه سيدفع الأمريكي والإسرائيلي إلى تغيير المخطط الصهيوني أبدا. هم استهدفوا فلسطين بالاحتلال في أول ما قاموا باحتلالها، وهي في وضعية ليس فيها تحرك معاد لأمريكا وإسرائيل، قبل أن يكون هناك كيان اسمه الكيان الإسرائيلي لم يكن هناك تحرك تحت عنوان العداء لليهود ولا للحركة الصهيونية ولا للغرب ولا لأمريكا ولا لبريطانيا. أتت بريطانيا للاحتلال المباشر لفلسطين بهدف التمكين للمخطط الصهيوني، ولتكون البداية المخطط الصهيوني في امتداده الواسع الذي يعلنون عنه هم، ويعلن عنه حتى السفير الأمريكي الآن في فلسطين بالمجاهرة بكل صراحة، وهو يعبر عن الموقف الرسمي الأمريكي بشكل مستمر. ولذلك هناك أهمية كبيرة جدا للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصنا حصينا لشعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران لكانوا، وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات
من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له، وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا. وهم لا يتورعون بأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم أولئك الذين قال عنهم: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا يقدرون لأحد أي شيء، أطماعهم مصالحهم أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات. لذلك فثبات الجمهورية الإسلامية العظيم والفاعلية العالية، وهي تنكل بالعدو الأمريكي في كل اعتداء أمريكي أو أمريكي وإسرائيلي مشترك، تقوم بالرد عليه ردا قويا فاعلا بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وتدمر القواعد الأمريكية وتستهدفها بكل شجاعة وثبات على مدى 5 أشهر من المواجهة الكبرى في هذه المنطقة. والموقف الإيراني والثبات الإيراني هو في أرقى مستوى من الصلابة والثبات والقوة والفاعلية والشجاعة والجرأة والتماسك. ولأول مرة في منطقتنا وفي مثل معركة كهذا يكون هناك صمود وثبات وفاعلية وتأثير وقوة موقف بمثل هذا المستوى في عالمنا العربي والإسلامي. هذا شرف كبير لأمتنا الإسلامية، وهذا له أهمية كبيرة جدا، لأنه ثبت معادلات. أمريكا كانت متعودة أن تسقط أنظمة كبرى من الأنظمة العربية في معركة بسيطة، معركة أسابيع أو معركة أيام. إسرائيل اعتادت كذلك أن تهزم جيوشا عربية إما في ساعات وإما في أيام، أن يكون هناك بلد إسلامي وبنظامه الإسلامي يقف هذه الوقفة الشجاعة القوية الصامدة في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، يواجه بقوة وشراسة وفاعلية، ينكل بالعدو ويقف صامدا منتصرا ثابتا، مع أنه يقدم التضحيات. وتقديم التضحيات في إطار الموقف الصامد الثابت المنتصر المتماسك الثابت على الموقف نفسه، الذي لم يستسلم لا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا، هي تضحيات عظيمة، تضحيات مشرفة، تضحيات مثمرة. العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي حينما يرتكبان الجرائم، جرائم القتل، جرائم الاغتيالات، جرائم الاستهداف للأطفال في المدارس، جرائم الاستهداف للمدنيين، جرائم الاستهداف للأعياد المدنية، هذا لا يمثل نصرا، لا يعتبر نصرا ولا إنجازا فعليا حقيقيا استراتيجيا. في حالة جرائم اعتداءات ظلم، حتى ما يستخدمه الكافر ترامب من إساءات وتهديدات ومحاولة للحرب النفسية وللتطبيل وإطلاق العبارات المتناقضة التي يتناقض فيها على مستوى اليوم والليلة لعدة مرات، هذا بكله الشاهد على مدى الفشل الأمريكي. والإجماع عالمي على أن الأمريكي فاشل في عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك شريكه الإسرائيلي، كلاهما فشل في هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن كان هذا الثبات العظيم والفاعلية العالية كاف في أن تعيد البعض من الأنظمة في هذه المنطقة حساباتها، أن تراجع حساباتها، أن تعيد النظر في سياساتها التي تخضع بالمطلق للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية فيما يضر بها ويضر بشعوبها ويضر بشعوب المنطقة بشكل عام، وأن تتبنى ولو في الحد الأدنى الحياد بجدية، الحياد بشكل صحيح، أن لا تقف مع الأمريكي والإسرائيلي، أن لا تفتح بلدانها للقواعد الأمريكية والإسرائيلية وأجواءها للأمريكي والإسرائيلي للاعتداء منها،
على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي من بلدان هذه المنطقة. ولكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، يعني يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران. ولكن يشكل الموقف الإيراني أملا لهذه الأمة بكلها، لشعوبها المستضعفة والمظلومة، لأبنائها الأحرار الذين يتجهون ضد المخطط الصهيوني، ضد السيطرة الأمريكية الإسرائيلية على هذه المنطقة. في هذا السياق نفسه، وبعد فشل الموقف الأمريكي العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتي أيضا الدور السعودي السلبي فيما يتعلق بالموقف من اليمن. اليمن برز دوره الإيجابي بإمكاناته، بمستوى ما يستطيع وبأعلى سقف يتحرك فيه، في المساندة للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى وضد العدوان الإسرائيلي الهمجي الإجرامي على قطاع غزة، طول مرحلة التصعيد منذ بدايته وإلى الاتفاق. ولا يزال الموقف ثابتا مستقرا مستمرا تجاه أي جولة جديدة من التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لأن موقف شعبنا هو موقف مبدئي إيماني إنساني أخلاقي قيمي، وليس تكتيكا سياسيا ولا موقفا للمزايدات، بل هو تحرك صادق جاد تحرك فيه شعبنا أعظم تحرك شعبي على مستوى العالم في المسيرات المليونية التي استمرت حتى بدأت الهدنة في قطاع غزة. ومعها كذلك العمليات العسكرية والتقديم للشهداء بما في ذلك الحكومة وبما في ذلك الشهداء من وزارة الدفاع بقيادات ومجاهدين على كل المستويات على مستوى المسؤوليات المتنوعة وفي الميدان. تحرك صادق جاد قدم فيه شعبنا التضحيات والشهداء في سبيل الله تعالى، وثبت بالرغم من كل المعاناة، ومع ذلك مع هذا الدور العظيم دخل شعبنا العزيز أيضا في مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي في جولتين متتاليتين، جولة في وقت بايدن وجولة أخرى في وقت ترامب الكافر، جولات شرسة من المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي الذي قام بالعدوان على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز صمد وثبت واستمرت معادلة فرض الحصار البحري ومنع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وعبر باب المندب وخليج عدن بشكل مستمر، لم يتوقف وبشكل ثابت وبانتصار حقيقي من الله به لهذا الشعب في موقفه الحق، في تحركه الصادق، في جهاده في سبيل الله، في أدائه لواجبه الإيماني والإنساني والأخلاقي في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. استمرت العمليات كذلك لاستهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ حتى التهدئة، جولات مباشرة من المواجهة مع الأمريكي، جولات مباشرة من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وكان شعبنا ثابتا لم يتزحزح عن موقفه أبدا، بل كان يزداد تفاعلا وعزما وثباتا في وجه كل التحديات. الأمريكي فشل
في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي. حاملات طائراته هربت من البحر الأحمر وتضررت كثيرا، ولا تزال إلى الآن في الصيانة، تحتاج إلى الصيانة. إذا تحركت شيئا قليلا احتاجت إلى العودة إلى الصيانة. أربع حاملات طائرات هربت في ميدان المواجهة في إثر الجولات المستمرة وإثر الضربات المستمرة طول تلك المدة الزمنية التي جرت فيها المواجهة. الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود. ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة، لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. خلال المرحلة الماضية التي عنوانها خفض التصعيد، كان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد من جهة، ومع مسار خفض التصعيد ما يتعلق بالملف الإنساني الذي يمثل استحقاقا لشعبنا العزيز، لأن شعبنا يعاني من الحرب الشاملة، حرب اقتصادية وحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب بكل الأشكال، عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية ودفع إسرائيلي. ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد، فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني، لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما، 12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق، ويلعب مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي دورا في تشديد الحصار على هذا الشعب. كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار، يتعاون هو البريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي، يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها لأربعة أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة، إلى ميناء الحديدة، إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها، من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم، قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة، أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية.
والإجراء الذي وضعت فيه تلك القيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يهدف إلى هذه المسألة، يهدف إلى ألا تصل إلى أبناء هذا الشعب اليمني احتياجاتهم الأساسية إلا بأسعار خيالية باهظة مرتفعة جدا في وقت يعاني منه الشعب أشد المعاناة بعد الحرب، بعد الدمار، بعد الاستهداف لمنشآته وكل بنيته الاقتصادية والحرمان من ثروته النفطية والغازية وثروته السيادية وانعدام القدرة الشرائية، فيعاني أشد المعاناة. الهدف هو صنع معاناة للشعب اليمني كما يفعل العدو الإسرائيلي في صنع معاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الحرمان للشعب اليمني من الخدمات الأساسية، الخدمة الطبية تضررت بما دمر من مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية، وبما ألحق بالوضع الاقتصادي من أضرار باهظة من العدوان على بلدنا ومن الحرمان من ثروته السيادية، تضررت الخدمات الصحية تضررا كبيرا جدا. ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول الكثير من الأدوية، لا سيما الأدوية التي تحتاج إلى أجواء معينة في نقلها، تتضرر بالنقل البري أو النقل البحري، وقد لا يتهيأ أصلا النقل لها برا أو بحرا، تحتاج إلى النقل الجوي. أدوية لمرضى السرطان، لأمراض معينة تحتاج إلى إمكانات معينة الحفاظ عليها من التضرر من الأجواء في النقل البري البعيد. مع ذلك هناك قيود كبيرة وضعت على المطارات وتعطيل للرحلات ومنع للسفر، أدى إلى وفيات بالآلاف من المرضى الذين لم يتمكنوا من الخروج للعلاج خارج البلد لما لم تتوفر الخدمة الطبية في البلد نتيجة لوضع العدوان والحصار الشديد والمعاناة الكبيرة الناتجة عن كل أشكال الاستهداف. السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية. حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك، حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا، سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا، من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا. لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان،
هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا في كل العالم من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبدا. نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد الحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب. على مستوى الثروة النفطية 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا، وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة، مع ذلك تزداد المعاناة. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع له. المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة. في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا، بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني وبين السعودي والأمريكي ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن، فأتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة خدمة للعدو الإسرائيلي. على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي، كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي ليخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي. وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي مع الأمريكي، وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز،
في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني، حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس. بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا الشعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة وحياة سعيدة، لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب، هو فاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر، واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج، وعودة كذلك عالقين، وخروج وفد يمني في التشييع، أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا، ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها، ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا
في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق لأن يسقطها على هذا الشعب. ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا.
ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله.

0: قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم، عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله؟ هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم. السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق، بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. وشعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الخصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار الحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر، والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا وعد من الله العظيم، من ربنا الكريم، لينصرنه الله. وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق، بالإذلال، بالحرمان من الثروة النفطية والغازية، بالتعذيب، بالتجويع، بالقتل، بالاحتلال، بالهيمنة، وهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا، لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا. نحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار. كل توجههم نحو إحكام السيطرة على هذا البلد، نحو مصادرة حرية واستقلال هذا البلد، نحو التجويع والتعذيب لهذا الشعب حتى لا يحصل على المال إلا من يبيع شرفه ووطنه وإنسانيته وكرامته، وأن يكون الثمن مقابل الخيانة وشيء من فتات هذه الدنيا الزائل، بدلا من العيش بكرامة ومن الاستفادة من ثرواتنا وإمكاناتنا الوطنية. الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب، معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. أطلت عليكم لكن الموضوع يستحق الإطالة. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد. حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
4: حياكم الله جميعا أصدقائي المستمعين أينما كنتم في برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة، ولكن اليوم تنمية من نوع آخر، استجابة لدعوة السيد القائد، كسرا للحصار. كسرا لكبرة آل سعود، كسرا لقرن الشيطان، كسبا لحريتنا وحرية أبناء شعبنا. لا بد من الخروج لكسر كبرة آل سعود.
3: لابد أن يكون اليوم خروج عظيم مليوني، خروج يحمل الرسائل التي قد خلجت صدورنا وبقيت في صدورنا طوال 10 سنوات، ونحن صابرين صامدين، مقدمين العذر، مقدمين الجورة، مقدمين شيئا من الصبر، لكن الصبر نفذ. والسيد القائد قال بالأمس كلمته وأعلن أنه يجب أن يكون خروجا عظيما، الخروج الكبير الذي من جديد يرسخ توازن ردع جديد ويرسم ملامح للمستقبل، تضمن أن المعادلات التي قد طال انتظار حسمها سوف تحسم.
4: نعم، من أنت أيها السعودي حتى تتحكم بأكثر من 40 مليون مسلم؟ من أنت أيها السعودي حتى تتحكم بشعب الإيمان والحكمة؟ من أنت أيها السعودي حتى تصبح وصيا على الأنصار الذي ناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم تعلم بأسنا؟ ألم تعلم بقول أجدادنا؟ ألم تعلم بمحطاتنا في القرآن الكريم؟ ألم تعلم بصبرنا، بصلفنا، بجلدنا، بقوتنا، ببأسنا؟ ألم تتعلم من السنوات الماضية؟ ألم تتعظ من السنوات الماضية؟ والله إن كبرتك سوف تكون نهايتك.
3: أعلمها أعلنها السيد القائد بالأمس في نداء له وختام لكلمته أنه سيكون اليوم خروج كبير، خروج عظيم في جمعة التحذير والنذير، لنؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خيارنا هو الحرية والكرامة والعزة الإيمانية. وتوجه السيد القائد إلى شعبنا أن يكون خروجا مليوني عظيم، فالخروج اليوم ليس خروجا من أجل فئة أو جماعة أو حتى تيار أو حزب سياسي. اليوم نخرج خروج لأجل قضية مختلفة، بل على العكس من ذلك، اليوم سيكون الخروج من أجل قضية تجمع الكل والكل مجمع عليها. الخروج اليوم من أجل الشعب وكل الشعب، خروج من أجل الانتصار له، خروج من أجل صون كرامتنا واستعادة حقوقنا وسيادتنا على أرضنا وثرواتنا ومقدراتنا. الخروج اليوم سيكون خروج مليوني من أجل رفع الحصار الظالم الجائر، من أجل صرف المرتبات، من أجل تغيير الوضع الاقتصادي الراهن، من أجل إزالة كل حالة الركود والكساد والصبر والفقر والظلم الذي نعيشه الموجود في أسواقنا وفي محيطنا. اليوم سيكون خروج فقط للصرخة بأننا لن نقبل بالظلم، وقد صبرنا على الظلم، ونحن اليوم نخرج انتصارا لكل قيم الحق والعدالة والحرية، انتصارا من أجل العزة، من أجل الكرامة، من أجل المسؤولية. ونحن شعب العزة وشعب الكرامة.
5: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. عمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة. البرنامج هذا اليوم برنامج مميز، بدأنا بالتحشيد، فسيكون بإذن الله اليوم الخروج خروج عظيم كبير، خروج إلى ميدان السبعيل، لا لشيء سوى إسهاما منا في رفع المعاناة عنا وعن شعبنا العظيم والأبي الصابر. فلنجعل مستمعينا الكرام وتجعلوا جميعا هذا اليوم من أيام الله، من أيام هذا الشعب، ولا عذر لأحد ولا نسامح أحد. إذا مستمعينا الكرام، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المستمعين والمستمعات، كل المتابعين والمتابعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل النحالين والنحالات. البرنامج هو لكل من يسعى إلى الاكتفاء الذاتي، كل من لدي أي نبتة في منزله، في حديقة المنزلية، تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال عبر أرقام التواصل، اتصال مباشر 3-22-653، وإن كنتم من خارج المحافظة فاسبقوا الرقم ب01. أما رسائل نصية على 7-0-9-9-1-9-9-1، فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذه الحلقة.
1: نعم، والمشاركات بإذن الله أن تكون كل واحد يرسل في ما يهمه من الجانب الزراعي، ولكن نتمنى أن تكون المشاركات في جانب الخروج للميدان وفي توجه أبناء المجتمع، لكي يسمع العالم أجمع بأن توجه أبناء المجتمع اليمني هو كسر الحصار.

0: نعم الكل يعرف أبو جبريل، لا حذر، الكل يعرف قائد ثورتنا إذا قال فإن قوله هو الفعل، فإن قوله هو العمل. والآن أصبحت هذه الكلمة هي كلمة الشعب، أصبح هذه الكلمة هي تفويض الشعب لقائد الثورة، بل العمل على كسر الحصار، والعمل ما هو مناسب وما هو أنسب لكسر هذا الحصار. الرسائل بدأت تأتينا تباعا من أصدقائنا المستمعين، كل من يشارك كل من يدلي بدلوه.
1: وأولى رسائلنا لهذا اليوم تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، كيف أنت يا مهندسة سندس وكيف المهندس جمال والمخرج؟ جمعة مباركة. معنا شجرات أو شجرة التفاح بتثمر بس داخل الدودي أبيض، أمس جاء عندنا مطر في سعدة المدينة. معكم بنت سعدة، ما شاء الله يا بنت سعدة،
0: ما شاء الله ما شاء الله، بشائر الخير كما أتت هي تأتي تباعا. الخروج وكسر العدوان والحصار على بلدنا والأمطار من جهة أخرى، فهذه هي بشائر الخير والانتصارات. أما بالنسبة للحشرات والدودي بيجي ياكل لب الثمار، عمل بسيط، إمامك تنبزوت نص ملي ورشيناه وقضي الأمر، ومن وقت الرش إلى وقت الحصاد نقدر نقول 14 يوم.

0: رسالة تقول: صباح الخير، كيف أنتي أستاذ السندس والأستاذ جمال؟ معنا بسباس في وسط الحوش، ما شاء الله كبر وقد ما نغضف، بس مش حار باسل.
1: هذا من الأصناف نفسها، في أصناف حارة وفي أصناف نقول باردة، أو نسبة الكابسيسين الذي هي مسؤولة عن إعضاء الحرارة نسبتها قليلة في الصناف.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم، صباح الخير والعافية أختي سندس والبش مهندس جمال، جمعتكم مباركة، كيف أنتوا؟ الله يحفظكم ويدي لكم العافية، تحياتنا لكم الكافة طاقم إذاعة سام، من الأخوات امتنان ورحمة الحسيني من الدريهمي. وشكرا، شكرا لك.
1: ونعم بهل الدريهمي، ونعم
0: ومشاركة هاتفية. نقول ألو.
2: ألو،
1: ارحب،
2: صباحك
1: بالنور والعافية.
2: مهنك عبد العاطف،
1: ارحب.
2: ما تحضر خيط تيوتنا وفي عائل جسميات دائم مدتكم بأجلية في العالم يا رب الله، ومطالب الشعب شغل لنا عقل لنا إلى من سبعين لتنفيذ قائد الثورة حفظ الله، ونعم السعودي على ما بيعمل بالشعب اليمني، لا نخضع ونرجع له سبحانه وتعالى، ويحضرك ويحضرهم الشرف ويحضر المجاهدين في إيران وفي العراق وفي لبنان، ولا تدعنا القتلة والمجرمين يا عم الشرف على عمك عبد العاطف، لا نبع ثمانية ولا عطاشي. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

رسالة تقول سلام الله عليكم من الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، جمعة مباركة وصباح الخير والحرية، وإن شاء الله الخروج اليوم يكون مليوني يثبت للعالم أجمع أن الشعب اليمني حر عزيز. نسأل الله في هذه الجمعة المباركة أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ومن قال عنهم الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون وادخلوها بسلام آمنين. تقول التحية لكم جميعا، ولكن التحية كذلك أيتها الأخوات.

0: هنا رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة، نشتي نغرس عنب. عاصمي هو يصلح هذا الأيام. لا مع معكم أبو ناجي العليلي من الحيمة الخارجية.
1: نعم وقت الغرس هو بداية السنة مع بعد البقيس، أول ما يفقعي لا يبهضك الجراور اللي قد جهزتوهن بعد يزرعهن.
0: نعم رسالة هنا من صديق الإذاعة إلى أصدقاء زراعة، طاب صباحكم بالخير وجمعة سعيدة. والله يا أصدقائي هذا الأيام بدأت الذرة والمحاصيل تنتهي وتبس، ما أدرينا إيش نفعل، وهذا من قلة الأمطار وقلوب الناس الفاسدة. تحياتي للجميع.
1: العودة إلى الله، اليوم الخروج الكبير إن إحنا نكسر الحصار بحد ذاته، عودة إلى الله أن لا نكون ذليلين إلا لله.

0: هنا رسالة تقول صباح الخير من يحيى المدامي وقاسم المنسيجي، بيقولوا أي حين نجني الجوز؟
1: أول ما يبدأ العنق الثمري يجف نجني. مزيجي اليوم اليوم اليوم يوم الملحم بإذن الله.
0: رسالة أخرى تقول صباح الخير، كيف أنتم؟ موضوع الدجاج، كيف نفعل؟ عندنا دجاج حق 2050 بخمس، هل فيها فيروس ولا كيف؟ مع أنه نظيفه حالية
1: ما بش. وزارة الزراعة قامت بعمل مؤتمر صحفي واتتل المختصين في هذا المجال والذي يفهموا في مجال الدواجن، وكل من ابدى رأيه في هذا المؤتمر ووضحوا لأبناء المجتمع اليمني. فلا ننجر خلف الإشاعات وانظر اقتصادنا المحلي، لأن الدجاج أصبح إنتاج محلي ويمني.

0: رسالة تقول سلام الله عليكم وكيف الحال وجمعتكم مباركة ونشكركم على هذا البرنامج وربي يحفظكم باش مهندس جمال وأخت الغالية وجميع إذاعة طاقم إذاعة سام اف ام. وأنا أقول لشعبنا اليمني الله الله في الخروج المليوني في ميدان 70 وبقية المحافظات وتحياتي لكم من هاجر صدام وشكرا شكرا لك يا هاجر. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم كيف حالكم جمعتكم مباركة تحياتي للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بالأمطار وذا الحين نحرث الأرض نتجهز لتنيم البيني.
1: نعم لتنيم. نعم لتنيم حبوب البيني.
0: نعم ولله الحمد من براءة الفقيه من الحديدة.
1: نعم نعم نعم يا براءة هو موعد تجهز لتنيم البيني. والبيني قدوم من اسمه بين فصلين بين الخريف والشتاء.
0: رسالة أخرى تقول صباح الخير يا باش مهندس ويا أختي سندس وجمعتكم مباركة جميعا من أم عبد الرحمن أو من عم عبد الله.
1: نعم. ألو
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جمعة مباركة
1: يا حيابكم.
2: كيف حالك؟
1: الله الحبو.
2: وين الوالد ما بحد؟
1: موجود موجود على الوالد قد تحرك. واليوم اليوم معانا خروج اليوم معانا كسر الحصار
2: ان شاء الله ان شاء الله اني مليون مليونه
1: باذن الله
2: بحول الله وقوته.
1: ما تقول آل سعود
2: ان شاء الله في حلوكم
1: باذن الله.
2: نعم في حلوكم ان شاء الله ان شاء الله احنا في حلوكم كبيرنا وصغيرنا.
1: نعم الكبره الكبره اخذتهم الكبره ان ابناء المجتمع سوف يسكت.
2: لا اراد الله في الذره ما تاله الله جناح تشلها وهيو.
1: نعم
2: ها
1: نعم الا
2: معانا جسمه معانا بلس قطعوه فالحين كيف نعمل به؟
1: بلس عربي؟
2: لا لا شوكي
1: ستين الشوكي متى جنوه ولا قطعوه منها الشلف؟
2: والله مقطع الحين ما السجر عندي.
1: ها
2: كيف نفعل به؟
1: ها قد معاك هال ال ال الشتلت حقه.
2: ايوه ما ادري نشيل نقطعه
1: خلاص لا تقطعش بز
2: القراش
1: لا القراش قطعه صغير صغير وخليه يعني قدو خالي من الشوك قرش حتى الجزء الخارجي لهن غنم تمام وديتلن ياكل
2: نقطعه ونروح في الجباع او في مكان او كيف
1: حتى لو ياكل انه هو طري بعضهم بياكل انه طبيعي
2: اي شيء جهد انه ايوه
1: ها ايه
2: بس ما هو كثير شويه ما انه والغنم من شويه
1: خلاص قطع وجفف كنت لهن
2: نطرحهم في الجباع ما يتاثر
1: ما اذا بتظله امور طيبه لانه لو قد شف للنهايه ما عاد عاكل النش
2: يمكن هكذا ايوه
1: ايوه
2: خير ان شاء الله بارك الله بك
1: الله يرضى عليك
2: حيادي الوالد
1: ولك التحيه كذا
2: واختك والكل
1: ولكم التحيه
2: الله
1: يحفظه وداعات الكريم.
3: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والدي

الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبداً إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفاً عظيماً كبيراً، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

الكرام، لازلنا مستمرين معكم في استقبال رسائلكم على 720-991-991، أما اتصالاتكم الهاتفية على 3-222-653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبق الرقم 01. أي واحد لديه أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية، أو حتى ما لدي أي نبتة في منزلة حديقة المنزلية تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية.

0: والوضع المرموس والغير مرموس. هنا رسالة من أم عبد الله بتقول صباح الخير وجمعتكم مباركة. ما من وصاب العالي معنا البسباس والنعنع بنغرسه وهم يصفروا بس ما يفعلوا له.
1: شوفوا أي شجرة نزرع ونطي لها ما أكثر من حاجتها بيكون النتيجة النهائية اصفرار في المجموعة الخضري، فما زاد عن حده يقتلب ضطه.
0: محمد الربوعي يقول صباح الخير أخت سندس والأخ جمال، ما يفعلوا للزرع الذي يمسك الصفار؟ ما يفعلوا له
1: الزرع الذي قد لفها الصفار بشكل كبير جدا، علينا تخفيف الري عليه واستخدام مثلا سماد 23 مع قليل سماد حديدي بينه لامتصاص الماء الزائد.
0: رسالة تقول أجمل

0: صرف، وتقوموا بعدها توكلوا على الله بالزراعة. وإذا عاد خلطوا قليل جدا مع التربة الذبل البلدي هيكون الأمور مختلفة تماما.
1: نعم، هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة. نقول السيد عبد الملك الحوثي روحي له الفداء، ونرجو منه ضرب السعودي بيد من حديد، فالسعودي من الأعراب وهم أشد كفرا ونفاقا. معكم من أم الشهيد رداد السراجي، حياكم الله يا أم الشهيد.
0: الله ونعم بش يا أم الشهيد.

0: تقول معكم بندر الوصابي. جمعتكم مباركة وجمعة التحذير والنفير. وسنثبت اليوم للعالم أن الحصار على اليمن قد انتهى وولت إلى غير رجعة، وستتحمل المهلكة وحدها تبعات أي خطوة حمقاء تقوم بها هي وأدواتها. التحية والتقدير إلى قائد الثورة، أرواحنا لك الفداء، والتحية إلى شعبنا اليمني العزيز، والتحية لك جمال ويشتزام الطهاش البطاش.
1: الطهاش البطاش

0: سالم تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وجمعتكم مباركة. معي جذور حق العجور أخرجه وبعدها أزرع وبالله أزرع مباشرة. الشي أزرع حب حب أي حين يبدأ الموسم في تهامة في قرية الراجحية. وتحياتي للجميع وكل الأحرار في الجمهورية اليمنية.
1: قرب قرب قرب قرب موسمكم يا أهلنا في تهامة وجذور العجور اقلبه مع التربة.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة ونصر وتمكين بإذن الله يا مهندس جمال. معي الخيار مرمد لون الخياري مصفر وقد الخيار مرتفع لقضة قد لي بين جنيه حوالي شهر وما زالت الثمر لونها مصفرة. اشتيد وصفولي علاج أرشه عشان يسود ثمار الخيار. ما هو العلاج المناسب؟
1: البوتاسيوم. البوتاسيوم ورش الكالسيوم وانتبه لا فيها الجاسيد واموركم طيبه.

0: رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة، كيف أنتوا؟ أمس عندنا مطر واليوم ساروا يذروا فاصوليا.
1: ونعم ونعم بأبناء الشعب اليمني، هذا يذرع وهذا يحصد وهذا يقلب التربة حقه، وهذا هي طبيعة الأرض اليمنية.
0: رسالة تقول: سلام ربي عليكم، جمعتكم مباركة، نسأل من الله عز وجل أن يأخذ بقية أعمارنا ويمد في عمر السيد يحفظه الله الذي رفع روسنا، وإن شاء الله يكون الخروج غير مسبوق لنري العالم وليس السعودي فقط من هو الشعب اليمني العظيم. ويقول: غرسنا بلس عربي وما رضيش يقوم، مات ما نفعله.
1: البلس العربي إذا مات اتأكدوا من التربة هل هي مالحة الذي زرعت فيها زيادة. ونستقبل هذا الاتصال ونقول ألو.
0: السلام عليكم.
1: ألو.
2: ألو.
1: أيوة.
2: يا مرحبا.
0: أهلا تفضلي.
2: أسعد الله صباحكم بالخير والرضا أستاذتي سندس وأيضا الأستاذ جمال.
0: صباحش كذلك، تفضلي.
2: معكم حلا.
0: تفضلي يا حلا، عرفناش.
2: جمعتكم مباركة إن شاء الله.
0: الجميع.
2: أنا حبيت أعلق على كلمة السيد القائد، يعني قائد الأمة سلام الله عليه، نحن أرواحنا وكل ما نملك لها الفداء. يا أستاذة سندس والأستاذ جمال، أنا ما قد شفت مثل عظمة هذا القائد.

0: شفته يعني قائد أو رئيس دولة يفتي شعبه بروحه وبراسه.
1: لا ونعم بالسيد القائد حقيقة.
0: يعني كل الرؤساء وكل الحكماء كل واحد يشوف مصلحته، يعني الشعب حقه هذا آخر هم، أهم شيء مصلحته، ويعني اللي يشتوي يوصلوا له وخلاص.
1: نعم وما تقولي للسعودية؟
0: بإذن الله أنا حبيت أعلق على هذا الموضوع. نعم. السعودي خلاص جاء وقت إن إحنا نقلعه من جذوره بإذن الله.
1: بإذن الله
0: خلاص يكفي، تعبنا يعني صبرنا من زمن طويل يعني، وإحنا بنسكت لهم على الجرائم اللي بيفعلوها على كل حاجة يعني، تمادوا كثير والحمد لله. السيد القائد والحكومة والقوات المسلحة اليمنية خلاص بيكسروا هذا يعني الصبر، وبي يعني ثمار هذا الصبر بيعملها انتصارات بإذن الله، وبنكسر شوكتهم وما عاد يقدروا حتى يعني يتعدوا علينا بكلمة يعني بالكلمة.
2: نعم فعلا.
1: لا ونعم بأبناء المجتمع اليمني ومنعم بك يا حلا.
0: أكيد آه الحمد لله شعب اليمن ما في منه. وفي الأخير أستاذي جمال آه الحمد لله على سلامتكم بعد فترة غياب طويلة رجعتوا، وأيضا أقول لعمو عادل الله يشفيه ويعافيه، سمعته ليلة الأربعاء كان تعبان، وبإذن الله يكون في أتم الصحة والعافية. والله الله يا شعب اليمن في الخروج المشرف كما دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لبوا هذا القائد العظيم، وخروجا أولا من أجل يعني انتزاع حقوقكم من هذا يعني النظام الفاسد.
2: نعم شكرا لك يا حلا وشكرا لتواصلك في أمان الله.
0: تحياتي لكم، دمتم ودام الوطن بألف خير.
2: مع الله.

0: 7209991991 نستمر في استقبال رسائلكم وقراءتها. 3226533 نستقبل اتصالاتكم المباشرة، ومن هم من خارج المحافظة يسبق الرقم ب01. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، جمعتكم مباركة. والله إن كلمة سيدي وقرة عيني السيد عبد الملك الحوثي علاج وعافية لكل شيء، الفقر وقطع الرواتب والظروف الصعبة وكل ما نمر به من حصار وعدوان وكل شيء، يشهد الله لو ما بلا سيد عبد الملك نعيش به في هذه الدنيا، إنها أكبر وأعظم نعمة في هذا الكون، وهذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة. وميدان السبعين هو ميدان الحرية لكل رجال أو رجال مؤمن حر وشجاع ضد أعداء الله. فوضناك يا قائدنا ونحن معك في جميع الخيارات، من أخت شهيد هاشم لقمان.
1: نعم، ومعانا اتصال ونقول ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حال أستاذنا الفاضل؟
1: ألا تفضلوا
2: أستاذ الكريم، معنا شج بلسة.
1: نعم، أولا قبل السؤال الزراعي، ماذا تقول للسعودية اليوم في الخروج؟
2: أقول للسعودية إنها كفرت بدين الله وارتدت عن الإسلام وخالفت كل مبادئ الأنبياء والمرسلين هي وعلماءها وشعبها. لا نقول الشعب مسلم، لا كذاب، نحن ذا قلنا هو مسلم لأنه جبت صحيا وتنصرا ولم يقم حتى بمقاطعة البضاعة الأمريكية أو الإسرائيلية، وراضي لحكومته بالكفر والفجور والسفور والاختلاط، وأنهم ليس لهم من دين الله شيئا الآن، بما فيهم السديس الذي يحفظ القرآن عن ضحك قلب.
1: ولكن فتوى ضد إسرائيل ولا حاجة؟
2: هو لا عندك، لأنهم الآن أخبث من اليهود.
1: نعم،
2: وأضر على الإسلام والمسلمين من اليهود. وقد أوضح سيدي ومولاي أمير المؤمنين عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، أوضح جرائمهم وفسادهم وكذبهم على دين الله، وأنهم لا ينتمون إلى الإسلام بشيء، فهم في يعني دمار الأمة الإسلامية والمقاتلة بين المسلمين. وأما إسرائيل فهي تتعاون مع في جميع ضد المسلمين.
1: نعم،
2: ضد المسلمين، فهم يعني الآن بريئون من الإسلام بما فيهم الشعب، بما فيهم شعبهم المواطنين، كما قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في رسالة له: فنحن لا نشك أن الضعفاء هنا المواطنين.
1: نعم،
2: هم الذين لبسوهم الحرير وركبوهم الذكور ضد الأمراء الفاجرين، الأمراء الفاجرين، إن الضعفاء دفعوا إليهم وأطاعوهم، فهم السبب في بقائهم في السلطة. عندما تحرك شعبنا اليمني وقام بثورة 21 سبتمبر أبعد كل الضالين والمفسدين، يعني وجلنا قيادة حكيمة، حتى لو بقي مفسدين في هناك سيزالوا يوما ما.
1: نعم، والخروج كيف سيكون اليوم؟
2: الخروج لا يخرج إلا رجل آمن بالله واطمأن قلبه بالإيمان وأحب وطنه وأخلص. وأما الخروج فبحسب معلوماتي أنهم سيخرجون بالملايين.
1: نعم،
2: إن لم يكونوا بالملايين فزيادة على المليون.
1: نعم،
2: في ميدان السبعين وحدة.
1: نعم،
2: أما في صعدة فالآن تتحرك في أكثر من عدد من المديريات والمحافظات، بعد حوالي ربع ساعة سيبدأ المهرجان.
1: نعم،
2: طيب سؤالنا يعني، وأريد هذا الكلام إن شاء الله يسمعه المثقفون، ألا يقولون الشعوب بقيت مؤمنة متقية، لأنه لو كانوا مؤمنين متقين لقطعوا الفضائح الأمريكية، وهو أقل شيء عليه، أقل شيء يعني، ما بالسلطة تجبرهم إنهم يشتروا البضاعة الأمريكية، لأن ما حد يدري بك عندما تشتري حاجات،
1: كل واحد بيشتري الذي بده
2: إلا البضاعة. أيوة.
1: نعم،
2: لكن البضاعة الأمريكية
1: يجب مقاطعتها. نعم،
2: يجب
1: تفضل.
2: وجوبا محتما ويكون. وثانيا إن قالوا لسيدي بدر الدين سلام الله عليه،
1: سلام الله عليه،
2: قال له سيدنا يحيى حشحش من أحد العلماء الأكابر، يا ناسي بنت عظم سيدي عبد الملك خيرات والواجب عليه طاعتك. قال كان يجب علي طاعتك لأني أبوه، كان يجب علي نعم. طاعته لأني إيش أبوه.
1: نعم.
2: لكن الآن أصبح ولي أمري وقائدي، فوجب علي الإنقياد له وطاعته.
1: رضي الله عنهم وأرضاهم. رضي الله عنك.
2: الله يحفظك يا أستاذ.
1: نعم، سؤالك الزراعي تفضل.
2: سؤالي الزراعي، عندنا شجر، شجرات فرسك تدي ثمرات سبحان الله العظيم. فإذا بدأت تنضج، تنضج النضوج الأولي يعني، وتعرف النضوج الأولي جوهرها قاسي يعني.
1: هذه قاسي و... أيوة نعم تفضل.
2: لكن جبدي صالح الأكل.
1: جبدي الحلاوة. بدأت حلاوة فيها.
2: لكن ها؟
1: أيوة تفضل.
2: لكن إذا طابت، وإيش معنى طابت عندكم؟
1: طيب يعني قد بدأت قد يجهز للأكل.
2: لا قد الأول شيء قد يجهز للأكل.
1: وهذا قد زاد الطيب، قد مثل الماء تفضل.
2: أيوة قد رطبة.
1: أيوة.
2: رطبة يعني نسميه رطب. يعني جودو أحلى ما يكون يعني في قمة النضج. فتفتحها وفي داخلها ديدان إذا نضجت، إذا ما نقد نضجت نضج كامل كامل يعني بمعنى طيبة.
1: عادي قاسية ما قد بيعت الفراشم. أيوة.
2: أبيها شيء تأكلها وهي سليمة.
1: ليش؟
2: لكن وبعد أن نفتش الفرسكة نفتشها ما بفيها ولا خزق واحد.
1: نعم. هذا انتاري متى تكافحن؟
2: أيوة.
1: بداية السنة. شوف أول ما دنجح الزهر وقدن براعم صغار ثمار.
2: قدن براعم.
1: ثمار قدن ثمار صغيرة.
2: قدن كبيرة.
1: ثمار عادي صغيرة بعد ما تخرج من الزهرة.
2: أيوة بعد ما تخرج من الزهرة وش تديلها؟
1: تديلها دلتا مثرين.
2: إيش اسمه؟
1: دلتا مثرين العلاج.
2: أيوة.
1: وأمورنا طيبة بإذن الله.
2: رشة واحدة.
1: بإذن الله.
2: طيب كم بين اللتر؟
1: بين اللتر نص ملي.
2: نص ملي فقط.
1: فقط.
2: طيب أنت تقول سمعتك في الأسبوع الماضي تقول أن البن لا يصلح حرثه إلا إذا ما في بن، ولا يصلح حرثه إلا في أوقات الجحر الذي ما فيه ماء، الذي ما فيش أمطار.
1: البن هو عندنا أغلب مطري صح، يعتمد على الأمطار، فلذلك العمليات الزراعية هي ترتبط بمواسم الأمطار. الأولين هم عملوا له، نقول زي يقول لك رسموا له خطة زراعية للعمليات الزراعية حقه بارتباط مواسم الأمطار. رضي الله عنكم، الوقت عندنا بيمر معانا التحشيد اليوم.
2: شوف أنا سمعت بعد اتصلت 3:30 وهو مشغول بدون مكالمة، مشغول.
1: هو كان في كان في مكالمات أخرى ولكن كان معانا الرسائل.
2: ها يلا شكرا جزيلا،
1: حفظكم الله ورعاكم
2: الله ونتصل بكم إن شاء الله في الأسبوع الجاي
1: بإذن الله.

0: مستمعينا الكرام نستمر في قراءة رسائلكم على 7909919191. وهنا رسالة تقول جمعة مباركة.
1: نجاوب على الاتصال أول ونرجع على الرسالة. على الاتصال قدوة. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: جمعة مباركة كل عام بخير.
1: وعليكم وعليكم تفضلوا.
2: كيف حالكم؟
1: لحال بكشر.
2: احنا طبعا متعودين السعد اليمين دائما أبدا بلبي تعبت على الحداء طوالي يعني في الليل ولا نهار.
1: نعم نعم نعم.
2: نجي لهم رسالة.
1: ها.
2: السعد هذا الرائع الطوفان البشري. عن كل واحد يخذ تلفونه ويتبرع بمئة ريال طوفان بشري وطوفان غلط.
1: نعم لا القوة الصاروخية والطيران المسير.
2: أيوة هذه لأنه 150-170-180 الأرقام هذه سهلة لكل واحد حامل كل شبكة.
1: نعم.
2: ولا يقول الشعب اليمني هو واجب علينا أصلا مش مننا فضل ولا تكرمن لأنه هذا بيحمي الوطن وكل مواطن في هذا الشعب في هذا الوطن يدافع أقل شيء 100 ريال ما تأثرش. فإحنا نقول أستاذ في أستاذ نقول 100 هذه قليلة لا كل واحد في كل بيت قال شيء سنة تلفون هذا يعني لا لو كنت طوفان ضاد زي ما الطوفان البشري هذا بنكون في القمة بنعوض طرنفير بنعوض الصاروخية بنعوض الذخائر العسكرية كثيرة في 100 ريال تلعب دور يعني ما شاء الله الطوفان البشري هذا لو 100 ريال بس من كل واحد يكون في القمة رقم صعب وإن شاء الله من الله يستجيبوا ونحن دائما وأبدا ما نكون سباقين لا نصرة الحق سواء في الدولة دولتنا أو دولة أخرى المظلومة.
1: نعم وأبناء الشعب اليمني أحب أقول لك أبناء الشعب اليمني هو سباك وأبناء الشعب اليمني هو منفق وجمهور بالذات جمهور إذاعة سام اف ام منفقي من أبناء المجتمع اليمني. نعم وكل أبناء الشعب متحرك ومنطلق وكل أبناء الشعب اليمني بإذن الله أبشرك ما عي قصر
2: إن شاء الله إن شاء الله. بس أقول للسعودي هذا لا ترسل الوافد ولا تفاوض ولا نعرفك ولا نصفك خلاص الفوضى قفلنا احنا نتفاوض عبر الصواريخ عبر الطيران المسير عبر الشعب اليمني عبر القبائل عبر الشعب احنا نتفاوض بس حقنا بدون اي جدال. اذا انت لما تقول انت مستعد يلا بادر رفع الحصار واطلق الاسرى اولا ثم رفع الحصار ثم اطلق الرواتب هذا لا عندك نية صح انك كذاب دجال لانه علموك الامريكي والبريطاني الخد والخداع وانت ربيبهم طبعا يعني استبعدك بانك كذاب الخادم حرمين ولا لانك انت يعني يهودي مغلف بالاسلام لان يعني اقوله ليس فري مغلف الشوكولاته وهذا النظام السعودي وكل النظام العربي الشاسري ما في عيون غزه اين معاهده غزه؟
1: نعم
2: اين يعني هؤلاء الضمناء اليهود المغلفين الجذر في غزه والجو المفاصل القاهره ايش الفائده يا اخي؟ لا
1: نعم أبناء المجتمع اليمني لا تنطلي عليه هذا الحيل. نعم
2: نعم جرب نعم خلاص نجرب ما جرب مرتين.
1: نعم
2: لكم التحية وزام من الراحكم هذه رائعة جدا يا عثور المملكة. ارحلوا ارحلوا ارحلوا خذوا أدواتكم ارجموا من البحر ولا ترحلوا في أي مكان وقلبوا جاكم من قدامنا قبل ما سمع لكم غضب الشعب اليمني
1: عرضك الله ورعاك.
2: تعال معك محمد الأيوبي يا قمة الحياة.
1: نعم.

0: هنا رسالة تقول جمعتكم مباركة، معنا شجرة لوز فيها عسل بما يفعلوا لها.
1: العسال بشكل عام في أي نبات نستخدم له الأميدا كلوبرايد رشة، ونستخدم له اللمبداسيال 3 مع الثيموتكسام رشة أخرى.
0: رسالة أخرى تقول من أبو خليل الحاوي، أسعد الله صباحكم وجمعتكم مباركة. اليوم شعبنا اليمني الصابر والمجاهد سيوجه صفعة قوية للنظام السعودي الغبي بعد ضربة مطار أبها بخروج المليوني المشرف. رسالة أخرى تقول ما القصي المملكة هو ليش أمريكا والإمارات الزاحف ما همنا من كان عدوش صواريخ اليمن الكاشفة لعنبوش يا سعودية هدمت الدين وحكامكم أو حكامنا الباسلة. عفوا الرسالة كانت متقطعة، حاولت أنني أقراها بقدر الإمكان. رسالة هنا تقول سلام الله عليكم وجمعتكم مبارك، نواصل المشوار إلى قصر سلمان فوق السعودية رجال فوقه. رسالة تقول فداء للسيد القائد وكلماته، فداء للسيد القائد الذي يفدي شعبه بروحه، واحنا فداء لك يا سيدي يا قرة عيني وتاج رأسي، واحنا معاك خارجين للسبعين منتصرين مطالبين بحقوقنا، وراك وراك يا سعودي لو ما تدي كل حق لنا. رسالة أخرى تقول كيف المعنويات يا رجال، نشتي زامل راسي في دراسك ونشتي معاك أو معاكم أبناء وصاب الشامخة الأبية.
1: نعم ومعانا اتصال، نقول ألو. ألو ألو صباح النور يا متقي، غلق يا الميكروفون تفضلي. أيوة
2: يا الله يعطيك العافية، تحية لكم جمعة وتحية للشعب اليمني الأحرار الذي يخرجوا المسيرة يخططهم ربي، وأنا حرام قد أنام قل ما تخرج بيني وموت حتى تفلعك فالمسيرة
1: والله ونعم بش يمو التقية
2: معناي
1: ألا بين أسمعيش
2: ألا قد نقول أخرج المسيرة وتعذر معهم وأنا قد نشتكي حاني أتحدث أتكلم أسأل كل حاجة انت الله يا سعودي جايين لك عيني يا درم السيطاء الحين تحت الحج يقول لك القايد يلا الأم كلها تحجيك الأم كلها تتحاك وتتكلم سمعني.
1: نعم
2: أيوة لا نتخاذر لا نتخايد أبدا أبدا، هذا دين جهاد دين إسلام دين وطن دين كل العالم للأقصى تبطينا دين للأقصى، وكل الشعب اليمني القايد ينصحكم في كل ما كان وكل العالم مش كل الدول ولا زندل لكل العالم، اسمعوا يا شعب الأمة اسمعوا يا شعب العرب إلى ما تتحاتقوا تشتوا وتطايروا أعضاء الله، فإن أنتم والله ما نبتعلى بكم قسما بالله وأنتم في نار جهنم اقتربوا يعذبكم الله في الدنيا والآخرة بأيديكم إلى ما تشتوا يا شعب الأمة، هذا سلامنا للدين هذا سلامنا لله هذا سلامنا لمحمد رسول الله هذا سلامنا لأهل البيت هم الذي هم الكل آمين هم العز والإسلام والكلام لله، هذا الدين العظيم تحيي لكم جمعة ولا نزيد عليكم فيما قلت جمعكم مباركة يا جماعة انتوا عمي حاتم دار سلموا علي وانزياتكم والمخرجين كلكم في الإذاعة الثامنة ونشكركم ألف مليون شكر ونقول الله أكبر
1: الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام
2: ودعم على فوق المخرج للمجاهدين الأبطال والصاروخ ونكفر الزب وكل حاجة نعم إلا والله لو اشتلت بحال خالي للمجاهدين وللأمة الإسلامية للأبطال والصاروخ لغزة والله العظيم عندهم أنا معكم غازي غازي للونها
1: رضي الله عنه
2: اليوم المسيرة يا جماعة والله مشتلت أتكلم بالمسيرة هذا لك أبدا
1: رضي الله عنك يا حجة تقية حفظ الله ورعاش
2: معكم جمعة سلوى على حمد
1: رضي الله عنكم يوصل بإذن

0: رسالة تقول: صباح الخير، صباح الانتصارات، صباح الخروج المليوني المشرف في جميع المحافظات وجميع الساحات. خروجنا اليوم ضد أعدائنا وأعداء الله واجب على كل يمني حر. من أخوكم توفيق الرعادي من وصاب السافل. رسالة أخرى تقول: صباح الخير، كيف الحال يا مهندس جمال، وصباح كل المستمعين. رسالة تقول: صباح الخير وجمعتكم مباركة ويحين سهي لا يدخل.
1: عاد احنا الآن في علب.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، قولوا لي بسم للأرضة.
1: للأرضة أي في الأخشاب الفبرونيل حقنا لا داخل الخشب بسترنجة صغيرة وأمورنا طيبة بإذن الله.
0: بإذن الله. ورسالة بتقول: عادوا وقت العفور يا باش مهندس.
1: ألا في بعض المناطق الذي معاهم باقل مع يعني بقوليات بشكل عام، أما في الحديد البيني وغيرها فهو وقت.
0: نعم
1: ولكن ما عادوش وقت الذرة.
0: أيوة. رسالة بتقول: كم عباقي للعلب؟
1: احنا ذا حين تقريبا في ثاني يوم أو ثالث يوم فيه.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم وسلام الله على السيد القائد، سلام الله على الموجه والعلم، علم الهدى لن يكون كما هو أي رئيس، فهو علم وسيد. نعم. القول والفعل، نحن الذي أرواحنا تفديك يا ابن رسول الله، يا من قلت وصدقت وعاهدت ونفذت وتوعدت وكسرت. أبقاك الله وأطال عمرك لشعب الإيمان، وأدامك رعبا وخنجرا على حكام الطغيان. بارك الله فيكم، وفعلا بإذن الله سيكون اليوم خروج عظيم، خروج كبير، خروج لميدان السبعين وكل الميادين في كل المحافظات، خروج مليوني، خروج مشرف نطالب به بحقوقنا، نواجه السعودي والعدو الأمريكي والإسرائيلي من خلف وأذيالهم في المنطقة، نوجه لهم رسالات صارمة واضحة أننا لن نبقى كما كنا وأن صبرنا قد نفذ، ونحن اليوم في مرحلة قادمة، مرحلة عنوانها أنه لا للظلم، لا للسكوت، لا للخنوع، لا للانكسار، لا لن نقول لكم نعم في أي قرار. نحن نريد حريتنا، نريد كرامتنا، نريد عزتنا، نريد حقنا، نريد العدل، نريد أن القيم تحيا من جديد. نعم. نحن الشعب اليمني الذي صبر الكثير، واليوم بإذن الله سيكون الخروج الذي يجمع كل الشعب اليمني بكل أضيافه وكل فئاته وجماعاته وتياراته الحزبية وغيرها. فاليوم هي ليست قضية فرد أو قضية جماعة، هي قضية مختلفة، قضية أمة بأكملها، قضية كل يمني حر، كل يمني عاش في الحصار، كل يمني منعت عنها الرواتب، كل يمني قصف، كل يمني اعتدى على أرض وطنه ومقدراته، كل يمني بيعملوا على استهلاك ثرواته وسرقتها. فالخروج اليوم خروج من أجل قضية نجمع عليها ونجتمع عليها أجمعين، خروج من أجل الشعب وكل الشعب، خروج من أجل الانتصار له، من أجل صون الكرامة، من أجل استعادة الحقوق، من أجل سيادة أرض وثروة ومقدرات، من أجل تغيير وضع. فالله الله بالخروج يا رجال اليمن، الله الله بملء الساحات، الله الله بملء السبعين وبقية الساحات في كل المحافظات. الآن نشاهد في التلفاز خروج عظيم في محافظة صعدة هذا الصباح، خروج مشرف، ولا زالت تتدفق الكثير والكثير ممن يأتوا إلى الساحات. خروج اليوم خروج سيحدد مثل ما قال السيد القائد: هل نحن عبيدا لغير الله؟ نحن عبيدا لله فقط، لذلك سنخرج أمام العالم لنقول نحن أحرار ولسنا عبيد إلا لله. وفي الختام نقول الله الله بخروجكم الدائم، والله الله يا شعب الإيمان والحكمة في الحضور المشرف للسيد القائد الذي راهن عليكم وعلى خروجكم. فالتحية، كل التحية لكم من الحين حتى يتم الخروج لكل من سيخرج. إذن التحية، كل التحية مقدمة لكم ختاما من هذا البرنامج من مخرج عبد القادر محمد. والتحية لكم من الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف. وتحية لكم من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاطه وخالد حسين. وتحية لكم من الإشراف والهندسة الفنية المهندس ماجد هاشم المتوكل، وبالتأكيد من الإعداد والتقديم ومؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، ومنا من كنا معكم من أمام المايك مهندس جمال وسندس مطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر مهندس عادل مطهر.
3: صاروخ ولا مسيرة، مطارب مطار، كل وارد وما ورد، ولا قد مضى من حربنا لا مناورة إذا ما جعلنا المملكة تطلب النجد ويشرد محمد في عراوي مغفرة. هنا شعب ما يخضع وفي موقف الصمد يسبح بحمد الله تعالى ويشكره. هنا شعب ما تراجع عن الحق وابتعد ولا يوم عدل عن قراره وغيره. على الله توكلنا وعزمه لنا المدد وعونه لنا المدد، رعايه من الله للمسيرة مسخره، ومن هو على الله في مما تعتمد بعيدة على أمريكا وصهيون تقهره. قالوا من هو على الله في مما تعتمد بعيدة على أمريكا وصهيون تقهره، ومهما جمع سلمان بالعد والعتد في كل الطرق الأخضاع صنعاء مسكرة. من هو يريد السلم سالم يدا بيد ويسلم وذاها قبل خوض المقاملة. خلاص انتهت الأعذار كل ما وجد، ولا عاد به داعي الكثر المهاترة، ولازم نرد الحق والحق يسترد. وفي القدس أبو جبريل يلقيم حاضرة، وفي القدس أبو جبريل يلقيم حاضرة.
4: بارك الله فيكم وكتب الله أجركم. قبل أن نبدأ هذه

0: الطيبة المعنويات. وصوتنا عاليا وبأعلى أصواتنا، بسم الله بسم الله
1: بسم الله.

التي كتب العظمى بالله.

الخضراء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله سواه، إلهنا، خالقنا، رازقنا وناصرنا، نحن عبيدك يا رب، نحن جندك يا الله، خرجنا مجاهدين في سبيلك، مستجيبين لك، وملبين لوليك، ولي أمرنا وقدوة وأسوة عصرنا، سيدنا وقائدنا ومولانا أبا جبريل المفدى، حفيد محمد حليف القرآن ووريثه. خرجنا وكلنا أنصار تحت لوائه، جنود تحت إمرته، ولنا في ذلك والله العزة والكرامة والفوز بالدارين. فطوبى لأمة أنت قائدها، فها هي جماهيرك وشعبك الأبي يخرج مجددا في عنفوان وشجاعة وإباء قل نظيره، يقول بأعلى صوته: يا سيدنا، يا سيدنا،

0: أيها الجماهير، نبدأ هذه المظاهرة وهذا اليوم التاريخي المفصلي بآيات من كتاب الله، يتفضل بتلاوتها المقرئ حامد الحقامي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: السلام على ربيب العزة حيدرة العصر سيدي أبي جبريل وعلى الحضور أنصار الأنصار أبناء الأنصار ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره

غير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

صدق الله العلي العظيم. الله

0: كيف المعنويات يا رجال؟ في هذا اليوم المبارك والمشهود، في هذا اليوم العظيم الذي يحتشد فيه شعب الإيمان تحذيراً ونذيراً وجهوزيةً ضد العدوان السعودي الغاشم على بلدنا، ارفعوا الأصوات والبنادق واهتفوا بهذه الهتافات المباركة لنسمع العدو بأننا على جهوزية وأننا تحت راية السيد القائد المولى عبد الملك بن بدر الدين، لا تراجع ولا تخاذل أبدا، فارفعوا أصواتكم، كتب الله لكم الأجر. الشعب اليمني يختار،
1: الشعب اليمني يختار،
0: الشعب اليمني يختار،
1: الشعب اليمني يختار.

0: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم يا أوفى الرجال، يا أحفاد الأنصار، يا شعب الإيمان والحكمة والجهاد، على هذا الحضور العظيم والمشرف وغير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، استجابة لله ولرسوله ولدعوة السيد القائد يحفظه الله. وفي هذا الميدان الأنصاري اليماني من محافظة صعدة العزة والكرامة والحرية والإباء، نقول باسمكم جميعاً: ما بال بعض الطغاة يفكرون دائماً من آنافهم وبطونهم، أعميت عليهم أم صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه؟ أيظنون أن لهم الحق في استعباد الناس وقد خلقهم الله أحرارا؟ سحقا لهم، ما أسوأ وأقبح ما يفكرون به وما أبعد ما يؤملونه. أي ابن سعود، يا عبد الدولار والدرهم، يا مثير الشقاق والنفاق والفتن، يا بقرة أمريكا الحلوب، أتظن أنك بتا من سنن الله في أمثالك؟ لا والله، إنما استعجلت حتفك بإجرامك ومضيت على زوالك بإبهامك، فقد أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة ومخيلة، فلم تنظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. أما وقد طفح الإناء وبلغ السيل الزبا، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا ولن يسقط عنك عار ما ارتكبت، فما رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الآن أيها الإخوة المؤمنون، أيها المجاهدون الأعزاء، نستمع وإياكم إلى قبس من هدي القرآن الكريم لشهيدنا الأسمى شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
1: نحن لو رضينا أو أوفرنا الآخر إلى أن نرضى بأن نقبل هذه الوضعية التي نحن عليها كمسلمين، أن نرضى بالذل، أن نرضى بالجهر، أن نرضى بالضعة، أن نرضى بأن نعيش في هذا العالم على فتات الآخرين وبقايا موائد الآخرين. لكن هل يرضى الله لنا عندما نقف بين يديه؟ السكوت من منطلق أننا رضينا وقبلنا ولا إشكال فيما نحن فيه، سنصبر وسنقبل. فإذا ما وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل سنقول نحن في الدنيا كنا قد رضينا بما كنا عليه؟ هل سيعفينا ذلك عن أن يقال لنا: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ ألم تسمعون مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومثل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أليست هذه الآيات تخاطبنا نحن؟ أليست تحملنا مسؤولية؟ ألم يقل القرآن لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ألم يقل الله لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحركها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعفى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موقف، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة. هذا هو منطق القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في هذا اليوم المشهود الذي خرجنا فيه لنعبر عن عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، فنقول بأعلى أصواتنا: لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله،
0: لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله،
0: لن نخضع إلا لله،
2: لن نخضع إلا لله،
0: تحذير ونفير.
2: كم التحذير ونفير.
0: كم التحذير ونفير.
2: كم التحذير.

0: أسمعوهم من هذا الميدان، أسمعوهم لا آتكم، فهم يظنون أنهم قادرون على استعبادكم أيها الرجال وإخضاعكم لكم من قزم لا يسوى ولا أي شيء. ردوا عليهم، هل ترضون بأن تكونوا عبيدا لأمريكا ولآل سعود؟ هل ترضون بأن تسلب منكم حريتكم وكرامتكم؟ هو موقف إمامكم العظيم الذي خيره الطغاة والمجرمون في ساحة الحرب في كربلاء بين السلة والذلة، فكان رده هيهات من الآن. أيها المجاهدون الأعزاء، بيان هذه الغزوة المباركة والعظيمة والمقدسة يلقيه الأخ المجاهد مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة عبد الله يحيى المنبي، فليتفضل.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
2: السلام عليكم يا أباة الضيم، السلام عليكم أيها الموحدون الأحرار، يا من لا ينحنون إلا لله، السلام عليكم أيها الطوفان البشري الحر العاتي أمام الطواغيت والظلمة، السلام على الموحدين الذين لا ينحنون إلا لله، السلام على إبائكم وصبركم.

0: ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لغفور رحيم إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية غير المسبوقة جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته وتعبيرا عن مبدأ التوحيد له وحده سبحانه وتعالى، ورفضا للخضوع والعبودية لكل ما سواه من طواغيت ومجرمي العصر، أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأداتهم القذرة في المنطقة العدو السعودي، وتحذيرا لهم ونفيرا شعبيا ورسميا، مستعينين بالله ومتوكلين عليه لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال واستعادة ثرواتنا وتأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا الإيمانية، وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، وتأكيدا على مواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك. ونؤكد على التالي: أولا، نحن شعب الإيمان والحكمة والعزة والجهاد والكرامة برصيده الإيماني والتاريخي وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره ورجاله ونسائه وأرضه وسماه وحجره وشجره، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأن لا نعبد ولا نخضع ولا نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وسادته أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار وتبقى كل احتياجاتنا تحت حصارهم وقرارهم الظالم ليقتلونا جوعا ومرضا وظلما وهضما، وأننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعاً عن أنفسنا وعن شعبنا، لا أن نقبل باستمرار ذلك الظلم لما له من خطورة على مصيرنا وحياتنا، واستمرار معاناة شعبنا التي لا تطاق ولا يمكن السكوت عنها، ونحن ونعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حريتنا وكرامتنا واستقلال بلادنا ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا وفتح جميع مطارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته، ونؤكد بأننا لن نقبل بالعبودية والخنوع للعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، وأن هذا هو المستحيل بعينه، وأننا نفضل أن يستشهد الواحد منا في سبيل الله ألف ألف مرة، ولا أن نقبل بذلك والعياذ بالله. ثانياً، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: إن الشعب الذي قلت بأنك تفديه بنفسك العزيزة يبادلك الوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، وإن موقفك هذا ليس مستغربا، وأنت من سخر حياته وكل وقته في سبيل الله ولخدمة شعبه وأمته وللدفاع عن قضاياهم وحقوقهم. وواجهت كل التحديات والتحالفات وأكبر الجيوش من أجل ذلك وواجهت كل التحديات والتحالفات وأكبر الجيوش وأكبر جيوش الشر من أجل ذلك دون أي تردد أو تراجع. ونقول لك ما قاله أجدادنا الأنصار لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلتقي أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء. ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ثالثا، نحن نعلم وندرك يقينا منذ اتخذنا قرار الحرية والاستقلال والكرامة وعندما ساندنا غزة قياما بواجبنا الديني والأخلاقي وعندما هزمنا جيوش الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في الجولات الأخيرة بأن قوى الطاغوت لن تتحمل ذلك وأنها ستعمل على الانتقام منا وتدفيعنا ثمن هزيمتهم ومحاصرتنا وتجويعنا والسعي لتركيعنا. ولكن منذ أن اتخذنا ذلك القرار فقد اتخذنا معه قراراً آخر أيضاً، وهو أننا سنجاهد في سبيل الله على الدوام ولن نسمح لهم أن يحققوا ما خططوا له، بل سنقلب تدبيرهم بإذن الله بإذن الله تعالى في نحورهم، وسنتعامل مع إصرارهم على الحصار بأنه حرب مكتملة الأركان. وكل هذا ليس إلا مجرد تحذير، أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل والحصار بالحصار والمطار بالمطار والسن بالسن والعين بالعين. ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحقنا بحق شعبنا وما زال يسعى للاستمرار فيه. وهذا قمة التكبر والعنجهية التي لا يقبلها إلا منزوع الكرامة وفاقد النخوة والشرف والمنسلخ عن قيم وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفد للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه، كما نتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق المجاهد بالشكر على الخطوة الإنسانية والأخوية المتمثلة بالسعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية إلى اليمن لنقل المرضى والجرحى والعالقين وكل الراغبين للسفر لقضاء حاجاتهم المختلفة. ولهذا ليس غريبا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وقفت منذ يومها الأول مع المستضعفين وناصرت فلسطين والأقصى المبارك وواجهت كل مخططات الصهيونية، وما زالت كذلك بفضل الله وكرمه وعونه. رابعا وأخيرا نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر والمبدئي والأخلاقي والإيماني تجاه القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين والمسجد الأقصى. ومظلومية غزة وإلى جانب حزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل محور وكل محور الجهاد والمقاومة والقدس وعلى موقفنا المعادي والمتبرع من أعداء الله امتثالا لأوامر الله وطاعة له لا نتزحزح عن ذلك ولا نبدل حتى يكتب الله النصر حتى يكتب الله لنا النصر والفتح المبين وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى إنه سميع الدعاء صادر عن مسيرة جمعة التحذير والنفير بتاريخ 3/0/1448 هجرية الموافق 17 يوليو 2026 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بيض الله وجوهكم، زاد الله الرجال من أمثالكم، ننوه.

0: إذا كما تابعنا مشاهدينا هذه المسيرة الحاشدة والكبيرة التي خرجت في الساحة المركزية بمدينة صادا، وهي ساحة واحدة من أصل العشرات من الساحات خرجت.
1: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبداً إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. إذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكيين. واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

لقدير مهما كانت إمكاناتكم. الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبنا

الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبداً إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفاً عظيماً كبيراً، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكثر شعبا.

مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية. إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

لقدير مهما كانت إمكاناتكم. الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبه

0: آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طاعة لله ولرسول الله واستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، سنخرج عصر هذا اليوم استنفارا وجهوزية لمواجهة قوى الاستكبار والطغيان، وتأكيدا على تمسكنا بحريتنا وكرامتنا وعزتنا، وتأكيدا على أننا أحرار ولسنا عبيدا إلا لله الواحد القهار، وتحذيرا للعدو السعودي ولأسياده الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين، نؤكد ونقول بأننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا بالإذلال والاستعباد والوصاية. سنخرج عصر هذا اليوم خروجا مليونيا عظيما مشرفا وغير مسبوق في مسيرات جمعة التحذير والنفير التي عنون لها وأعلن عنها السيد القائد عصر أمس في كلمته التي تابعها الجميع والتي تناولت المستجدات. فنحن الإخوة المؤمنون في كل مكان، فنحن في مرحلة مفصلية الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار للحصار السعودي المجرم. الإخوة المؤمنون، إن الخروج اليوم يعبر عن الحرية والكرامة، والحضور في الساحات عصر هذا اليوم يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله. وقد توجه إلينا وإلى الشعب اليمني وإلى أحرار الأمة العربية والإسلامية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يستنهض فيها الهمم ويستنهض فيها الأحرار والشرفاء والمؤمنين الصادقين بأن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يقفوا موقف حق وأن يعيروا جماجمهم لله ساعة واحدة. سيكون النصر بعدها حتما للمؤمنين الواعين، للمؤمنين المستبصرين بنور القرآن. وقد أكد لنا السيد القائد بأن لدى شعبنا كل عوامل الثبات والنصر، فها هو العدو السعودي يتمادى في طغيانه وفي عدوانه على يمن الحكمة والإيمان باستهداف المطارات، باستهداف الموانئ، باستهداف كل مقومات الشعب اليمني دون وجه حق في عدوان صارخ ليس لشيء إلا أننا قمنا موقف حق في نصرة إخوتنا في غزة عندما تم الاعتداء عليهم من قوى الشر والطغيان، على رأسهم أمريكا وإسرائيل. ولذلك يقوم العدو السعودي بهذا العدوان على شعبنا في اليمن بهدف نصرة إسرائيل، بهدف نصرة العدو الصهيوني الذي يتمادى ويواصل جرائمه الوحشية بحق أهلنا في فلسطين وفي غزة تحديدا وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان. ها هو الشعب اليمني يا سيدي يعلن لك ويؤكد لك بأننا سنخرج عصر هذا اليوم طاعة لله وطاعة لرسوله واستجابة لندائك الشريف، لندائك الصادق. وما ذلك الانفعال وما تلك الحرقة التي تابعناها جميعا وبدت على وجهك صادقة إلا لغيرتك وحميتك ورحمتك بهذا الشعب الذي يواجه الإذلال من شعب استمرأ تولي الأمريكان والإسرائيليين، ولكن من نظام متجاوز لحدود الله، ناكث لعهود الله، لا يلتزم ولا يؤمن بالله ولا برسول الله. الإخوة المؤمنون في كل مكان، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الأنفال، يليها دعاء للاستسقاء ومع فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد

وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن

وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صلى

أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث.

0: الفاتحة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول المولى عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة للمعتصمين ومقالة المتحرزين. بسم الله خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك، سيدنا مولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المطهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، ووفقنا اللهم لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وهم الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه بقلوبنا وقوالبنا. سعادتنا بيد الله، كرامتنا بيد الله، عزتنا بيد الله، خيرنا في الدنيا والآخرة بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. والسعيد من اتقى الله، والسعيد من استجاب لداعي الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خلقنا الله تعالى حين خلقنا عباد الله وهو الغني عنا، لا تنفعه طاعة من أضاعه، ولا تضره معصية من عصاه. الطاعة يا عباد الله إنما تنفع صاحبها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والمعصية إنما تضر صاحبها، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نحسن، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة. وجودنا في هذه الحياة ليس مقصودا لذاته، وجودنا في هذه الحياة إنما هو ابتلاء وامتحان واختبار. وها أنتم ترون الناس وقد تفاوتت أعمارهم بين كبير وصغير ومتوسط، ذكر وأنثى، صحيح ومريض، كبير وصغير، غني وفقير، الأحوال كلها متقلبة ومتفاوتة. أراد الله تعالى بهذا التفاوت وهذا الاختلاف أن يبتلي الناس، فإنهم أحسنوا فلهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهي دار الخلود لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للجنة. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دائما ما يدعو: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. الجنة بحاجة إلى عمل، من قول وعمل واعتقاد ونية.
اعتقاد صحيح ونية صالحة وقول صالح وعمل صالح، هذه المقربات إلى الجنة، وهذه هي طرق الجنة. ونسأل الله تعالى أن يسلك بنا طريق الجنة. وإما إلى النار إن أسأنا والعياذ بالله. والنار كما علمتم من كتاب الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من منا بإمكانه أن يصبر على حر النار ولو ساعة واحدة، فضلا عن شهر، فضلا عن سنة، فضلا عن آلاف السنين، عن الخلود الأبدي والبقاء في جهنم والعياذ بالله، يطوفون بينها وبين حميم آن والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كلما قرأ أو سمع آية من كتاب الله يذكر فيه الجنة يذكر فيها الجنة سأل الله تعالى الجنة، وكلما قرأ آية فيها عذاب أو النار استعاذ بالله تعالى من عذاب الله ومن النار والعياذ بالله من النار. هذه طريقة المؤمنين. طريقنا شئنا أم أبينا سالكة إلى الله سبحانه وتعالى. والسعيد منا من فهم مراد الله وعمل بمقتضى ما أوجبه الله تعالى عليه من الطاعات كلها دون أن يتخير. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا أن نعترض على مراد الله لنقول لماذا فرضت علينا 5 صلوات، ولماذا أوجبت علينا صيام رمضان 30 يوما، ولماذا أوجبت علينا زكاة في أموالنا العشر أو ربع العشر أو ما فرضت علينا في زكاة البهائم والسوائم غير السوائم. كل هذا غير السوائم، كل هذا مما افترضه الله تعالى علينا. لا يحق لنا أن نعترض على ما كلفنا الله تعالى به، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحمل لكل الأعباء والتكاليف إن قمنا بهذا الواجب الشريف، ومنها وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل هذه تكاليف كلفنا الله تعالى بها، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وعلينا أن نتحمل المسؤولية وأن نقوم بهذا الواجب دون تلكع حتى يكتب الله تعالى لنا الأجر. إن بعض الناس ربما يجر جرا إلى هذا الخير أو ذاك، لكنه يحرم الأجر لأنه لم ينوي بذلك وجه الله، ولم ينوي بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. ربما من باب الحياة صلى مع الناس وصام في شهر رمضان من باب الحياة، لم يقصد بذلك عبادة الله، وربما

الحق سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا. هكذا مراد الله. جعل الله تعالى الحياة فتنة، جعل لإبليس حين خلق آدم عليه السلام جعل لآدم إبليس حين خلق آدم عليه السلام فتنة، وابتلى الله تعالى آدم بإبليس وحذره من سماع إبليس: ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. علينا أن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة: ابتلاء ابتلاء امتحان. لا يقولن أحد منا لماذا هذا، لأن الله تعالى له في خلقه ما يشاء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ابتلى الله تعالى العباد بعضهم ببعض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. هذا الابتلاء وارد مع الأنبياء، وارد مع الأولياء، وارد مع العباد كلهم. فليرى الله تعالى من المسلم لأمر الله، من الباذل روحه في سبيل الله، من الباذل مهجته في سبيل الله، من الباذل ماله في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، أن يجعلنا من أنصار دينه، أن يجعلنا من جنده، أن يجعلنا من عباده الصالحين، أن يوفقنا، أن يصلح ذات بيننا، أن يصلح سريرتنا وقلوبنا حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا. هذه مسألة لا يوفق لها الكثير من الناس إلا من رحم الله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن شملتهم رحمته، وممن عمتهم مغفرته، وممن فازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. يقول الحق سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. في حالة الابتلاء الإلهي الوارد، الآن معنا أمريكا، معنا إسرائيل، معنا أعداء الله يحاربوننا، يعادوننا، يحاصروننا، يعني يمارسون كل الضغوط علينا من أجل أن نتنازل عن مبادئنا، عن قيمنا، عن أخلاقنا، عن ديننا، عن شريعتنا، عن أخلاقنا، عن حيائنا، عن مروءتنا، عن عزتنا، عن كرامتنا. يفعلون كل ما بوسعهم أن يفعلوه، لكن المؤمن كالجبل لا يتحرك ولا يتزلزل ولا تزعزعه الريح أبدا، كالجبال الرواسي. هذا حال المؤمن. أما الذي في قلبه شك من لقاء الله ومن وعد الله ومن اليوم الآخر، تراه يتنازل عن كل مبادئه، عن القيم، عن الدين، عن القرآن، عن السنة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنك تراه في أخلاقه، في سلوكه، ترى نساء بعض الأحزاب التي كانت تنتمي إلى أحزاب إسلامية قد خلعن جلباب الحياة وتزينا وتبرجنا وظهرنا في شاشات التلفزيون على أنهن نساء منفتحات، أنهن متوسطات معتدلات ولسنا متشددات. رأيتم ذلك؟ لماذا؟ لأنهم يبحثون عن رضا، عن رضا المخلوق على حساب رضاء الخالق جل جلاله وعظم شأنه. وغنوا ورقصوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى، واستعانوا بأعداء الله، وضبعوا معهم، وتعاونوا معهم، وتولوهم، وشكوا إليهم أحوالهم، وركنوا إليهم. والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هكذا حال الابتلاء عباد الله. لا تنسوا أبدا قول الحق سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما نحن فيه وحالة التمييز الإلهي بين الخبيث وبين الطيب. يقول الحق سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل تريدون أن تدخلوا الجنة دون أن يعلم منكم الصدق في الجهاد في سبيل الله وفي الصبر في ذات الله سبحانه وتعالى؟ الجهاد في سبيل الله معلوم ما هو، والمراد بالصبر الصبر في مواجهة أعداء الله، في مقابل ما يواجهوننا به من حصار ومن عدوان ومن قتل ومن حرمان. كل ذلك بحاجة إلى صبر، ليرى الله تعالى منا الصبر. إذا صبرنا في مثل هذه المواطن أدخلنا الله تعالى الجنة، لأنه تعالى يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يجعل
يجعلنا من أصحاب هذا الحظ العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اقرأوا هذه الآية وافهموها جيدا. ما نافية، ما يلقى الجنة إلا الذين صبروا، إلا الذين صبروا. ما يلقى ما نافية وإلا أداة حصر وقصر، والجملة حصرية. لا يمكن أن يدخل الجنة أحد إلا من صبر. صبر على ماذا؟ صبر على ماذا؟ إن لم يكن لدى الإنسان صبر على مواجهة أعداء الله فعلى أي شيء يصبر؟ ما هو الصبر؟ وهو يدعو إلى الجزع والنفور والخوف والفزع من أعداء الله، ويرجح السكوت والخنوع والخضوع أمام أعداء الله. هذا ليس بصبر، هذا ليس بصبر. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أصبر الصابرين، صبر وصبر أصحابه، وصبر الأنبياء من قبله. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وما يلقاها إلا الذين صبروا. لن يدخل الجنة إلا من صبر على هذا الظلم وعلى هذه المرارة وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى التضحية وعلى البذل وعلى العطاء. هؤلاء الذين يستحقون الجنة. إن الإنسان المؤمن إذا دخل الجنة عباد الله بعد هذا العناء المرير الذي شاهده في الدنيا وذاقه في الدنيا، يغمس في نهر من أنهار الجنة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لم أرى بؤسا قط. ينسى كل شيء مما أصابه في الدنيا. قد يذكره الله سبحانه وتعالى، لكن مخيلته لن تذكر شيئا أمام ما يشاهده من نعيم الجنة من فضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ممن اختصه الله تعالى بهذا الحظ العظيم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن خصهم بهذا الفضل وبهذه الكرامة. اليوم دنيا وغدا آخرة. أولئك الذين جاهدوا بسبيل الله قد لقوا ربهم سبحانه وتعالى، وأولئك الذين لم يجاهدوا الله سبحانه وتعالى سيلقون ربهم بهذا الوجه أو بالوجه الثاني. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت. من الذي يحدث نفسه بالبقاء في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية؟ هذا مغفل، هذا مجنون. لم يبقى ولن يبقى في هذه الدنيا أحد. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقط علينا أن نصدق مع الله، وأن نصدق مع إيماننا الذي نؤمن به، الذي نعتقده أن لقاء الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وبالتالي علينا أن نصمد أمام أعداء الله في كل الأحوال، لا نخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء عباد الله تعالى وارد. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. جعل الله العباد بعضهم لبعض فتنة. جعل الأنبياء من يعترضهم ويكفر بهم ويقاتلهم. جعل للإمام علي بن أبي طالب من يقاتله من القاسطين والناكثين والمارقين. وهذا معلوم لدى جميع الناس بالضرورة مما حدث، وكلهم أبناء قبلة واحدة، أبناء الإسلام، لكنهم قاتلوا الإمام علي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بذلك: يا علي، ستقاتل القاسطين والناكثين والمارقين. وعندما ذكرهم بهذه الأوصاف فإنما ذمهم بها القاصدون، قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما الناكثون فقد قال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وأما المارقون فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحال اليوم كحال الأمس.
الحال اليوم كحال الأمس، جعل الله لنا كشعب يمني فتنة آل سعود. وآل سعود ليسوا فتنة على الشعب اليمني فحسب، بل هم فتنة على الأمة العربية والإسلامية جمعاء. عندما تأسس النظام السعودي تأسس متزامنا مع النظام الصهيوني الذي اغتصب الأراضي المحتلة في فلسطين، والذي اغتصب الأراضي المقدسة. والأم واحدة هي بريطانيا التي أنشأت هذا النظام في الجزيرة العربية، وأنشأت ذلك النظام في الشام في بلاد الشام، وحرصت كل الحرص على رعاية هذين النظامين. حتى قال عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية في كتاب خطه بيده ووثيقة وقعها بيده إنه لا يمانع من إعطاء فلسطين لليهود المساكين. ولذلك لا تتعجبوا إن قالت السعودية إنها تجدد موقفها المبدئي تجاه القضية الفلسطينية. فالمراد بهذا الكلام هو ما أكده ووقع عليه عبد العزيز بن سعود عندما قال إنه لا يمانع من إعطاء فلسطين لليهود المساكين، وهذا ما يسعى إليه نظام آل سعود. عباد الله، سمعتم بالأمس كلمة السيد القائد حفظه الله، وهو كله ألم وكله حرقة وكله أسف على يعني انقلاب الموازين رأسا على عقب، وعلى تخلي الناس عن القيم والمبادئ والأخلاق. شعبنا شعب إسلامي عربي عريق كريم عزيز، اليوم تملى عليه الإملاءات، لا يحق له أن يسافر، ولا يحق له أن يتعالج، ولا يحق له أن يستأثر بخيراته، ولا أن يتمتع بخيرات بلاده، ولا أن يستخرج ثرواته المعدنية من نفط ومعادن وغير ذلك، ولا أن ينتفع بثرواته السمكية ولا الحيوانية إلا إذا رضي السعودي. من يقال له؟ من هو؟ هل هو وصي علينا؟ الناس يرددون لن ترى الدنيا على أرض وصية، للأسف الشديد وهم يمارسون معنى العبودية لهذا الوصي الذي هو في الحقيقة عبد للصهاينة والأمريكان، وهذا معلوم لدى الجميع. عباد الله، نحن لسنا مبالغين ولن نقول بإذن الله تعالى إلا ما يرضي الله تعالى عنا، لأننا نعلم أن الكلمة التي يلقيها الإنسان ولا يلقي لها بالا ربما تهوي به بالنار 70 خريفا. نحن نشاهد والكل شاهد وعايش الوقايع كلها. إن آل سعود قد ارتكبوا من الحماقات فقط في بلاد الحرمين ما يوجب على الناس جهادهم وقتالهم والوقوف في وجوههم. لا تنسوا أنهم يوما ما أساءوا إلى الذات الإلهية وأتوا بالمغنية الأمريكية التي تسب الله سبحانه وتعالى وتأمر الرجال بأن يسجدوا للنساء. كلكم شاهد هذا المقطع في المغاني والملاهي التي أقامتها السعودية. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الكعبة المشرفة وجعلوا منها مجسما تربص حوله الغانيات الفاجرات الفاسقات الكافرات. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسوا أنهم يسعون للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. لا تنسوا أنهم أباحوا ما حرم الله من الخمور وجعلوا منها مشروبات روحية ومزجوها بماء زمزم. لا تنسوا أنهم استضافوا فساق الدنيا وفجار الدنيا إلى بلاد الحرمين بأموال هذه الأمة وأعطوهم المئات من الملايين في سبيل ما يسمى بالترفيه. لا تنسوا أنهم أباحوا اختلاط الرجال بالنساء الشابات بالشابات. لا تنسوا أنهم سنوا قوانين تمنع أولياء الأمور من مراقبة أولادهم، وإذا راقبوهم أو منعوهم من كذا أو كذا زجوا بهم إلى السجون. لا تنسوا أنهم زجوا بعشرات بل بالمئات من العلماء إلى السجون حتى اللحظة، لأنهم أمروا بالمعروف وأنهم نهوهم عن المنكر. لا تنسوا أنهم سخروا طاقات هذه الأمة وأموال هذه الأمة لأعداء الله. لا تنسوا مؤخرا التريليون $1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
الصهيونية، لا تنسوا أنهم قد فعلوا الأفاعيل، لا تنسوا أنهم من وقف وراء كل اجتماع لهذه الأمة وخذل هذه الأمة وصبط هذه الأمة عن مواجهة أعداء الله، لا تنسوا أنهم شروا بهذا المال المدنس ذمم الكثير من الناس
عن طريق ما يسمى باللجنة الخاصة وغيرها. لا تنسوا كل ذلك، هذه الأفعال كلها توجب على الناس جهادهم ومحاربتهم، فضلاً عما قد أساءوا إلينا وتعدوا به علينا واعتدوا به علينا. لا تنسوا أنهم سنوا علينا عدواناً في 2015 في مارس، وأول جريمة ارتكبوها كانت في بني حوات، راح ضحيتها أكثر من 20 بريئاً من الأطفال والنساء، ثم سلكوا هذا المسلك، قصفوا صالة العزاء في عزاء آل الرويشان في الصلاة الكبرى، قصفوا المدارس، قصفوا المساجد، قصفوا الطرقات والجسور، قصفوا المقابر، قصفوا سواء المصانع والمدارس، قصفوا كل البنية التحتية للشعب اليمني. والكلام والوقت لا يكفي لأن أذكر لكم، قد أحضرت معي قائمة للأعداد التي قصفوها من هذه المنشآت كلها، ومع ذلك استمر الحصار أكثر من 10 سنوات. لا يمكننا أن نسافر، المريض يموت في مكانه إلا إذا رضي السعودي بأن يسافر. من يقال لهم؟ بأي حق يمنعوننا؟ بأي حق يتصرفون معنا هذا التصرف؟ ونحن شعب يمني حر عزيز كريم، لا نخشى إلا الله ولا نعبد إلا الله، وليس ولاءنا إلا لله وأولياء الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور توجب علينا أن نقف وقفة رجل واحد. عزة الإنسان لا تسمح له بأن يذل لأعداء الله وأن يخضع لأعداء الله. إن كان هناك من الشعب اليمني من بذل عقله وروحه وبذل سواء مهجته في سبيل الطاغوت، في سبيل آل سعود، في سبيل آل نهيان، فهذا وشأنه، لكن هذا ليس حال وواقع الشعب اليمني بأكمله. هناك شباب ومن شد شد في النار، لكنهم لا يعبرون بالضرورة عن الشعب اليمني ولا يعطون صورة عن الشعب اليمني الحر الأبي المجاهد الثابت المناصر لله ولرسوله، الذي وقف أمام الطاغوت الأكبر أمريكا وإسرائيل وجرعهم، جرعهم ألوان الأذى، أعطاهم الدروس في كيفية صمود المعتز بالله الواثق بالله المؤمن بالله، ليصدق فينا قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمان. عباد الله، إن الخروج في هذه المظاهرات ولا سيما في مظاهرة اليوم، يوم مفصلي، خروج مفصلي، تعبير عن ولائنا لله وعن توحيدنا لله جل جلاله وعظم شأنه، الذي لا نساوم في توحيدنا به سبحانه وتعالى بشيء، لا بمال ولا بحياة ولا بجاه ولا بسلطان، إنما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولا يقللن أحد منا الخروج، فللخروج أثره الطيب والفاعل. كنا بالأمس نشيع السيد الخامنائي رحمة الله تعالى عليه، الذي توج حياته بالشهادة في سبيل الله بعد جهاد استمر لأكثر يعني عمر أكثر من 86 عاما. توج هذا العطاء وهذا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشهادة في سبيل الله. شاهدتم الخروج بالملايين، كان الخروج هذا أثره الطيب في نفوس من خرج، في تعزيز عوامل الصمود والوحدة والمحبة وأواصر الأخوة فيما بين المسلمين. هذا أولا. ثانيا، أنه أعطى رسالة للعداء في الداخل والخارج، ممن كان يخرج ضد النظام أصبح ذليلا مهينا حقيرا يدس رأسه في الرمال، وأعطى رسالة للخارج ليروا الشعبية التي التفت حول هذه القيادة وحول هذا النظام، وأوصلتهم إلى مرحلة من اليأس، حتى إن نائب الرئيس الأمريكي دان فانس تقريبا اسمه هكذا، قال إنه قد ولى زمن تغيير الأنظمة بالجيوش والقيام بهذا الأمر دون الشعوب، لأنهم وصلوا إلى مرحلة من اليأس. سمعتم هذا الخبر بالأمس تقريبا، هذا الخبر مؤشر في انقسام الإدارة الأمريكية بإذن الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن هذا التصريح صدر من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يمارس سلطاته، أي ليس قبل أن يستقيل أو أن يذهب إلى بيته يذكر ذلك في مذكراته، بل ذكرها
وهو في حالة الحكم وحالة التولي لهذه السلطة، وهذا مؤشر واضح أنه سيكون هناك انقسام. إن الدماء البرية التي ارتكبها الأمريكي والإسرائيلي ولا سيما بحق المجاهدين في سبيل الله لن تذهب هدرا ولن تذهب سدى، وستظل لحنة تلاحق المجرمين في كل أرجاء الدنيا حتى ينالهم القصاص الإلهي. عندما قتل القتلة الحسين بن علي عليه السلام لن يمر عليهم 4 سنوات حتى أتوا عن مكرة أبيهم، حتى قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية إن كل ما قيل في شأن قتلة الحسين بن علي عليه السلام صحيح، إذ قل من نجا. أصابهم الله بطامات، أصابهم الله بعقوبات، حتى إنه في الأخير سلط الله تعالى عليهم المختار الثقفي وسجلهم في قائمة ولاحقهم إلى كل بيت وإلى كل منطقة وإلى كل قرية وأتى بهم عن مكرة أبيهم. وهذه سنة الله في الذين خلوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الخروج له أثره الطيب، الجهاد في سبيل الله ليرى أعداء الله أن أمة عزيزة لا نعبد إلا الله ولا نخشى إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نؤمن إلا بالله جل جلاله وعظم شأنه أنه خالقنا ومالكنا ورازقنا وحاكمنا والمكلف لنا والمثيب لنا والمعاقب لنا إن نحن أسأنا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، تأسوا بنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمركم الله تعالى بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا كنا نرجو الله ولا بد من رجاء الله، ولا مناص لنا إلا برجاء الله والسعي لأن لا ننال رضا الله سبحانه وتعالى عنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنوات في شعب أبي طالب، والكل يعرف ذلك، بيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبر، راودوه عن نفسه وقالوا نملكك علينا، نسودك علينا، لا نقطع أمرا دونك، نعطيك من أموالنا حتى تكون أغنانا، نزوجك بأجمل نسائنا، نفعل لك ما تشاء، فقد أترك هذا الدين وهذا السبيل وهذه الشريعة. قال قولته المشهورة: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا كان موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يرى أحد منا أن النبي قد أخطأ في مثل هذا الموقف؟ هل أخطأ النبي؟ هل استعجل النبي؟ هل لم يفهم الواقع كما يروج الناس، بعض الناس اليوم، والمحللون والدبلوماسيون والسياسيون والذين يظهرون أنهم حريصون علينا؟ لا لا لا، والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه أو أموت دونه. وهكذا فلتكن حياتنا، وهكذا فلتكن مواقفنا، وهكذا فليكن عزنا وكرامتنا تماما كالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نخشى في الله تعالى لومة لائم. ونحن نقول لآل سعود: لن تحكمونا، ولن تكونوا أوصياء علينا، ولن تمرروا مشاريعكم علينا، ولا إملاءاتكم ولا أوامركم. نحن شعب أبي حر، لا يحق لكم أن تمنعونا من الحقوق المشروعة لدى العالم أجمع، لا يحق لكم أن تفرضوا علينا إملاءاتكم وشروطكم. سنتحرك مستعينين بالله سبحانه وتعالى، واثقين بالله سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. عباد الله، وطنت نفسي وجزمت في نفسي واعتقدت أنه لو كان آل سعود قائمين بما أوجب الله تعالى عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، لكنت أول من يرفع الراية السعودية على ظهر بيته في سقف بيته، معاونا لهم وحاثا للناس للالتفاف حولهم. لكنهم أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الإنسانية، لا يعرفون لذي جار حق الجوار ولا لذي إيمان حق الإيمان، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الكل يعرف تعاملهم مع المغتربين وكيف يتعاملون معهم. كثير من المغتربين يشكون أنهم يتعبون ويعملون ويجهدون، وفي الأخير يأتي السعودي ليصادر عليهم كل ما اكتسبوه وكل ما اغتنموه وكل ما تقاضوه من أجر. الكل يعرف شكاوى الناس وكيف تعاملهم مع الناس تماما كتعامل إسرائيل مع سائر الناس، ولكأن الناس إنما خلقوا لخدمتهم وطاعتهم والسعي في رضاهم. حاشا وكلا،
حاشا وكلا، حاشا وكلا، لن يروا منا ذلك أبدا، ولن يروا منا إلا ما يزعجهم. قالوا إن مؤسس الدولة السعودية أوصى أولاده بأن خيركم يأتي من اليمن وأن شركم يأتي من اليمن. ربما قيل هكذا وربما لم يقل، وعلى فرض أنه قيل، فإن أولاد آل سعود لم يفهموا مراد المؤسس، تعاملوا مع المرتزقة وتعاملوا مع بياعي الضمير والأخلاق والقيم والأوطان، ولم يتعاملوا مع الأحرار والشرفاء والأوفياء. وكان الخير لهم إنهم فهموا الكلام أن يتعاملوا مع الأحرار، والأحرار لا يريدون منهم لا درهما ولا فضة ولا ذهبا ولا شيئا، فقط أن يتعاملوا معهم باحترام وأدب، وأن يتعاملوا معهم كجيران، معاملة المسلمين المسلم. لكنهم تعاملوا مع السواد الأعظم من الشرفاء والأوفياء بالمهانة والاستهزاء والحروب والعدوان والحصار والظلم، حين ظنوا أنه بإمكانهم أن يشتروا ولاءات الناس بأموالهم، حين رأوا من رأوا ممن باع دينه وأخلاقه وعرضه وشعبه بالفتات السعودي والمال المدنس. وهذه الكلمة ستتحقق، سيكون شرهم على أيدي الأحرار والأوفياء الغيورين على دينهم وعلى عزتهم وعلى كرامتهم، ولن يكون خيرهم على أيدي المرتزقة الذين يبيعون الدين بعرض من الدنيا ويقدمون العروضات لمن يعطي لهم الأكثر، وهذا ما سيعرفونه وسيشاهدونه. والأمور بيد الله، والحياة بيد الله، وللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رأيت من واجبي أن أتحدث بهذا الحديث لأن الظرف يقتضي، والله تعالى يقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. احضروا عباد الله جهادا في سبيل الله لتطأ أقدامكم مواطن الله سبحانه وتعالى، مواطن الخيرات، مواطن الجهاد في سبيل الله، وليس ذلك بعسير عليكم ولا بذي كلفة عليكم، الأمر سهل. والله تعالى يقول: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن كتبت أعمالهم الصالحة. أكثروا من ذكر الله، وأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار. ها أنتم تشاهدون البيض والحرب، تشاهدون ما نحن فيه، والله تعالى غني عنا وعن العالمين، والله تعالى يقول لنا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول جل من قائل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، ولا تتولوا مجرمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أكثروا من ذكر الله، واستغفروا الله، وتوبوا إلى الله، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه امتثالا لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك، سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعضاء المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى، خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله،
وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته، ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك، واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، وارض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهدانا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان وحلفائهم وأشيائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا قوي ويا عزيز. اللهم عجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا سميع يا قريب يا مجيب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، واحفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأقم به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين. واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اسقنا الغيث الهنيئ المدرار النافع غير الضار، وبارك لنا في الزروع والثمار، واصرف عنها الجوائح في جميع النواحي والأقدار. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك عائشين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك عائشين. اللهم إنك خلقتنا من العدم، وصورتنا بقدرتك في الظلم، وأخرجتنا إلى هذا الوجود لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الحول حولك لا إله إلا أنت، والطول طولك لا إله إلا أنت، والشأن شأنك لا إله إلا أنت، والملك ملكك لا إله إلا أنت، والعبد عبدك لا إله إلا أنت. وهذا مقام عائد بك من النار لا إله إلا أنت، فأعذنا من عذابك، واختصنا بالأجزل من ثوابك نحن والدينا والمؤمنين والمؤمنات، يا جبار الأراضين والسماوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وأعمالنا وخواتيم أعمالنا يا رب العالمين، والطف بنا فيما جرت به المقادير، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين،
ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر

0: ساب اف ام
1: جمعتكم مباركة.
2: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبداً إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. عمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفاً عظيماً كبيراً، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكيين. واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

لقدير مهما كانت إمكاناتكم. الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبنا

الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

0: مباشرة وعلى الهواء هنا صوت المحور سام اف ام 99.1 في بث حي ومباشر نواكب الخروج الجماهيري الحاشد لأبناء شعبنا اليمني وهم يدافعون عن حقهم، يدافعون عن كرامتهم، يدافعون عن عزتهم، يدافعون عن أنفسهم في مواجهة الشيطان إلى كافة الميادين وفي مختلف الساحات في خروج استثنائي حاشد بقوة الله عز وجل يرسل الرسائل الثابتة والمؤكدة عنكم يا يمن الأنصار. ولأن القضية تخص الجميع الصغير والكبير وكافة الأحرار مدعوون بدعوة الله إلى الخروج الكبير، إلى الخروج الفاعل، إلى الخروج المؤثر، إلى الحضور في كافة الميادين وفي مختلف الساحات.
1: إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجاً جماهيرياً عظيماً غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية. خروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله. شعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية. أننا لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عامة.
0: يا سيدي إنا معك، الشعب من كل القبائل بايعك، الشعب هذا شعب جدك لن يخون توقعك. ما دمت تسكن بين أضلعنا ونسكن أضلعك، يا سيدي إنا معك. جئناك بايعناك لبيناك فوضناك، أعلنا تشيعنا بحبك مثلما أبديت بالشعب العظيم تشيعك. يا سيدي إنا معك. وكما نتوق لتسمع، وكما نتوق لنسمعك كي تستقيم أمورنا وتطيب فيك صدورنا، اليوم هذا دورنا، اليوم هذا دورنا كي نسمع الكون الفسيح ونسمعك. يا سيدي إنا معك. أرعد فصوتك صوتنا، صعد فحربك حربنا. يا من يعبر عن تطلعنا وعزتنا ونخوتنا، ستلقى باستجابتنا إليك تطلعك. يا سيدي إنا معك. إن شئت دك عروشهم فارفع فديتك إصبعك، أو شئت نسف قصورهم فارفع فديتك إصبعك. راهن بنا يا سيدي، راهن بنا يا سيدي، إنا خلقنا هكذا كي نستجيب ونتبعك. سنكون في الدنيا معك لنكون في الأخرى معك، فلنحن جندك سيدي، الله يحشرنا معك.

مباشرة وعلى الهواء في مواكبة الطوفان اليمني الذي يخرج إلى ساحات الإباء والفداء نصرة وإسنادا للمستضعفين ودفاعا عن حقهم المسلوب وعن كرامتهم وعدالة قضيتهم. هنا سام اف ام مباشرة وعلى الهواء. وفي رحاب الخروج الاستثنائي ولأن الحضور بات واجبا على كل قادر في هذه اللحظة، أيها الشعب الغيور، أيها المجاهدون، أيها المؤمنون، يا من تتحركون في هذه الأثناء نحو وجهة الحق، نحو ميدان الصبر والثبات والمواجهة، يا من تخطون في هذه الأثناء مسار عزتكم ونخوتكم، يا من تسيرون نحو انتزاع حقوقكم. ولأن الساحات هي موعد لكافة الرجال، حيث نجتمع، حيث نحتشد، حيث نحضر لنقول للباطل أبداً لن نخضع، أبداً لن نركع، أبداً لن نساوم، وحقنا سينتزع بقوة الله عز وجل. في هذه الأثناء يا أبناء شعبنا، يا من يتحركون بسياراتهم نحو ميدان السبعين ومختلف الميادين في مختلف المحافظات اليمنية، احملوا على طريقكم المستضعفين الذين هم في أشد الحاجة إلى تصدير الموقف، ولكن لأن الظروف تمنع، لأن العدو استهدف هذا الشعب ومنع المرتبات، فالجميع في ظرف صعب. كل من يتحرك نحو ميدان السبعين نحو وجهة المستضعفين عليه أن يحمل في طريقه الجميع كبيراً وصغيراً، ليكن ميدان السبعين ومختلف الميادين مشهداً من مشاهد النفير، مشهداً من مشاهد التصعيد، مشهداً من يوم حشد وحشر يمني أمام معركة مصيرية سيكون ختامها الانتصار. وما النصر إلا من عند الله.

الثانية بتوقيت صنعاء المقدسة، الثانية بتوقيت الحرية وعدالة القضية، ومن لم يحدث نفسه بجهاد حتى هذه اللحظة، يا عراه، من لم يحدث نفسه بتحرك في مواجهة في مواجهة الظلم والاستكبار، يا عراه، من لم يحدث نفسه حتى هذه اللحظة بالخروج إلى خير المواطن، يا عراه، ألا تستحق هذه المظلومية التي عاشها اليمن لما يقارب 12 عاما منك أن تخرج؟ ولأن الظلم والطغيان دخل إلى كل بيت والجميع تضرر، هذه دعوة لكافة أبناء شعبنا، إلى كل ضمير، إلى كل وجدان، إلى كل إنسان، هذا بيان الفصل في كل ميدان من ميادين الحق يا أيها الفرسان. السلام من الله السلام على شعب التضحية والفداء، السلام على كل يد قابضة على الزناد، السلام على كل هامة عالية خفاقة، السلام على كل صوت يدحض زيف الباطل، السلام على أشرف الشرفاء الذين نهضوا ولبوا واستجابوا وتداعوا، السلام على كل حشد يغمر ساحات الموقف بلا كلل وبلا تعب وبلا خوف وبلا إرجاب، سلام على جباه الحق الماثلة ومنصات الردع الحاضرة، وخير سلام لكم يا أيها الأنصار.

الآن يبدأ توافد الجماهير الغفيرة من أبناء شعبنا اليمني إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات في مسيرات جمعة التحذير والنفير، ولن ينتهي هذا الحضور إلا بالانتصار الشامل والكامل بإذن الله.

هي جمعة التحذير والنفير، حيث يخرج الشعب اليمني في يوم استثنائي في ساحات العز والشرف. حشد بلا حدود، والغاية والهدف حسم القضية العادلة والمحقة. وفي مواطن الإباء لبى شعب الأنصار النداء، الخروج تأكيد وتفويض وتصعيد. الخروج استعادة للحق المسلوب، الخروج ضربة واستهداف ومواجهة للأعداء، الخروج حكمة ووعي وإيمان، الخروج شجاعة وقوة وعنفوان، الخروج رسالة وحجة وبرهان. وقد دعا سيد السادات وقائد الأمة، دعانا بدعوة الله أن نترجم عبوديتنا لله وحده لا شريك له في صرخة حق مدوية تجتاز حدود الميدان نحو ممالك الظلم والعدوان.

ولأن العبودية لله واجبة، فالواجب الواجب الواجب على كل إنسان أن يرفض الظلم والعدوان، الواجب أن يرفض الحرمان الذي يمارسه آل سلول بدفع شيطاني بحق موطن الإيمان. وما يريده العدو منا عار علينا إن رضينا به، يريد سلب حقنا وامتهان كرامتنا والسيطرة علينا وإخضاعنا وتركيعنا، وهذا هو المستحيل الذي لن يكون ولن يكون.

خروجهم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبداً إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. عمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

هذا البيان إلى كل إنسان يحمل الإيمان، هذا البيان إلى كل ضمير حي وإلى كل وجدان. الآن معركة الحرية والكرامة، الآن هبة الشرف والإباء، الآن لحظة الغيرة والحمية، الآن كلمة الحق والحقيقة. وفي كل الميادين وساحات النصر والفتح المبين، الطوفان طوفان حق وثأر متصاعد. يا كل الأحرار، يا كل الشرفاء، أطلقوا من حناجركم صواريخ الغضب اللاهب، وأحرقوا شياطين الجور والإجرام الغاصب. وقد تفنن آل سلول وتلذذوا بالغي والإجرام، فالصمت والتخاذل حرام. القيام ركن من أركان العزة، الإقدام ركن من أركان الكرامة. وفي مسار انتزاع الحق وبنفوس طيبة مطمئنة، جاهزون لبذل الدماء، جاهزون للفداء.

في تفاصيل ما ارتكبه آل سعود بدعم أمريكي وبتوجيه أمريكي بحقكم يا أبناء شعبنا ما يدفع الجميع إلى الخروج. حصيلة الشهداء في يمن الإيمان والحكمة أكثر من 60,000 شهيد ما بين رجل وامرأة وطفل. الاستهداف الإجرامي طال مختلف المحافظات اليمنية حتى تلك التي تخضع للسيطرة والاحتلال السعودي، الأسواق، المدارس، المستشفيات، وحتى المؤسسات وصالات الأفراح والعزاء تم استهدافها. ولم يكتفي السعودي بكل ذلك الإجرام بحقكم يا أبناء شعبنا، بل ومضى في مسار الإجرام ليصل بطغيانه إلى كل إنسان هنا في اليمن. قطع المرتبات على أكثر من 30 مليون إنسان يعيشون في هذا الوطن، ونهب الثروات، وصادر القرار، وحاصر حصارا كبيرا ضد كل إنسان. الحصار الذي لم يمارس عبر التاريخ إلا بحق فلسطين المحتلة وبحقكم أنتم. أكثر من 40 مليون إنسان يعيشون حالة من الحصار، فلا يدخل شيء إلى اليمن إلا برضا السعودية وبتوجيه أمريكي. مطار صنعاء مغلق، الموانئ اليمنية مغلقة، المنافذ والمعابر موصدة. وهل لرجال اليمن، وهل لأحرار اليمن أن يرضوا بكل هذا الواقع المؤلم، بكل هذه المعاناة، بكل هذه المأساة التي ظلت واستمرت على مدى سنوات طويلة؟ ولكن اليوم ليس كما الأمس، اليوم هنا الحق الذي ينادى به، اليوم هنا الرجال في ميادينها، الرجال التي تصنع المعادلات، الرجال التي أذلت أمريكا وأخضعت الشيطان الأكبر في عرض البحر، الرجال التي هي مستعدة لمواجهة الأدوات وانتزاع الحق من أنياب المجرم، الرجال التي هي لكل مجرم بالمرصاد، الرجال التي إن قالت فعلت وإن لبت كانت في كل الميدان حاضرة وفي كل ميدان حاضرة. في هذه الأثناء الحشود اليمنية تستمر في توافدها إلى ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، العاصمة التي ضربت واستهدفت على مرأى ومسمع العالم، العاصمة والوطن الذي تلذذ العالم بصمتهم إزاء الإجرام الذي حدث بحقه، العاصمة والوطن الذي صبر بالرغم من أكثر من 250,000 غارة، وهو العدد الأكبر عبر التاريخ الذي يتم به استهداف شعب. ولكن اليوم العاصمة صنعاء تصنع المعادلات بمواقف أبنائها وشرفائها وأحرارها الذين يتدافعون إلى موطن الصدق والجهاد والحق والقضية.

أعتقد وأكاد أجزم بأننا لو طرحنا أي تساؤل على أبناء شعبنا اليمني على الأحرار في هذه اللحظة، حتى أولئك الذين هم في المحافظات المحتلة، هل اليوم من هو السبب في المعاناة والمأساة التي تعيشونها على مدى أكثر من عقد من الزمان؟ بلا شك وبكل تأكيد سيجيب الجميع بأن السعودية هي السبب، السعودية هي السبب، السعودية هي السبب. ولأن السعودية هي السبب، الإجابة على هذا التساؤل اليوم من كل صوت ومن كل ضمير في كل الميادين، ولأن السعودية هي السبب، الإجابة على هذه التساؤلات في كل الميادين وفي كل الساحات بصرخات الحق المرفوعة وبقبضات الأيدي المرفوعة، الإجابة على هذا التساؤل من كل إنسان بموقف أمام الله، أمام الله، أننا صبرنا، أننا ثبتنا، أننا قدمنا الحجة، ولكن العدو يستمر ويتلذذ ويمتنع عن أداء الاستحقاقات، ولذلك لا سبيل لأخذ الحقوق لاسترجاع ما نهب إلا بطريق واحد وخيار واحد وقرار واحد، هو المواجهة. وكما قال الباري عز وجل: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اليوم لدينا معادلة واضحة وقرار واضح قاله وأفصح عنه السيد القائد بالأمس، وما سيأتي في الغد سيكون مؤلما على الأعداء، نصرا لكافة الشرفاء.

هنا سام اف ام صوت المستضعفين في بث حي ومباشر لخروج شعبنا اليمني الاستثنائي لانتزاع حقه ومواجهة الظالمين والمستكبرين في جمعة التحذير والنفير. على صعيد الموقف ها نحن نحتشد، ها نحن نجتمع، ها نحن نحضر ونتحد، ها نحن نتوكل على الله الفرد الصمد. النصر منه والعون منه والتسديد منه. على صفيح واحد نفر الصغير والكبير، يجمعنا هم ومظلومية. وفي تفاصيل ما عاشه الأحرار من إجرام الأشرار، أكثر من ربع مليون ما بين شهيد وجريح، دماء ودمار، إغلاق لجميع المعابر والمنافذ، قطع للمرتبات، نهب للثروات، صنع للأزمات، والعدو متلذذ وحاقد وكاذب وساقط. وقد ذاق الجميع مرارة الظلم والطغيان، آن أن ينفر الكل الكل الآن، آن أن يعلو صوت الحق والبيان، آن أن نكسر القيد ونعاقب السجان، آن أن نستعيد الحق ونتحر الحرمان، آن أن نزأر في كل ميدان. الحق حقنا والأرض أرضنا والله حتما ناصرنا.

مبتسم جيزان بشراك يا شعبنا عادت أراضينا خيارنا صار واضح يا قوى الشيطان والشعب جاكم يأتي من روابينا بيني وبين السعودي ساحة الميدان ابشر بها قد تحزمنا جنابينا المملكة هالكة والملك للرحمن بشراك يا شعبنا عادت أراضينا.

رجعنا من ميدان الحرية ميدان السبعين، من منبر الحرية العالي، اتخذ اليمن قراره الحاسم. الحصار والعدوان جريمة، ومعاقبة المجرم حق أقره الله في آياته. وساعة الحسم تقترب والموعد يدنو. هنا نفير الملايين المستضعفة، هنا جحافل الإقدام المتوهجة، هنا عرين الأسود المتأهبة، هنا الساحات يكسوها منطق الحق. وهذه هي الأصوات نذير العذاب الآتي، وهذه هي الرايات مشهد النصر الباقي.

المطار بالمطار والنار ستخمدها النار. المطار بالمطار والنار ستخمدها النار. العدوان بالعدوان والخزي لحزب الشيطان. الدوائر تدور يا سعودي يا مغرور. آل سعود المجرمين يا سعودي صح النوم. لا حصار بعد اليوم.

حد أكرم. الحياة في هذه اللحظة جريمة، والخذلان جريمة أخرى، والجبن خطيئة، والتخاذل والارتهان بيع للنفس للشيطان. يا كل يمني حر وأبي وشجاع، الساحات الساحات موعد الحق والمستضعفين، الساحات الساحات بداية الرد وموعد الانتصار، الساحات الساحات منصات للصواريخ العابرة والأصوات الزائرة، الساحات الساحات بقية الحق الباقية، الساحات الساحات مواطن العز والشرف العالية.

السعودية تتخادم مع العدو الصهيوني ضدكم يا أبناء شعبنا، تقدم كل ما أمكن للعدوان عليكم. السعودية تتخادم مع أمريكا وإسرائيل لاستهدافكم وحصاركم وقتلكم والإمعان في ظلمكم. وأمام هذا التخادم اليمن يقف موقف الحق شامخا أبيا كريما عزيزا لا يرضى بالتراجع. وقد استمد السعودي شرعيته من البيت الأسود، نستمد شرعيتنا من الله عز وجل، من كتابه الحكيم. ننفر إلى كل الميادين، نعلي راية المستضعفين، نجاهد المستكبرين، ونمضي في طريق الإيمان حاضرين متأهبين جاهزين.

هذه الأثناء حشود مليونية تتوافد إلى ميدان السبعين، تخطو نحو وجهة المواقف، نحو ميدان الجهاد، نحو ميدان الضمير، نحو ميدان الدين، نحو ميدان العبودية لله عز وجل، لكسر عنجهية الشيطان. في هذه الأثناء يستمر توافد الوفاء لشعب الإيمان والعطاء نحو ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات في مسيرات جمعة التحذير والنفير.

سلام الله على كل الرجال الذين حددوا مسارهم وحددوا قرارهم في هذه اللحظة مع الله، مع الحق، مع المستضعفين. سلام الله عليكم يا من تخطون خطوات الحق، يا من تعبرون في ساحات الموقف، يا من تشيدون لحظات الصبر والثبات والنصر. سلام الله عليكم يا من اخترتم عدالة القضية ونصرة المظلومين والمستضعفين.

نتذكر ويتذكر الجميع قبل أكثر من 10 سنوات بدأت السعودية بعدوان غاشم على اليمن بدون وجه حق، بدون أي تبرير وبدون أي دليل على أي جريمة ارتكبها أبناء شعبنا بحق ذلك النظام. وعلى مدى 10 سنوات وأكثر من ذلك مارس النظام السعودي كل أشكال، كل أساليب الطغيان والإجرام بحق شعب الإيمان والحكمة. واليوم بعد أكثر من 10 سنوات ها نحن في الميادين، أكثر قوة، أكثر حضور، أكثر توهج لمواجهة الظلم والعدوان. وخيارنا واحد، وقرارنا ومصيرنا نصر وعزة وكرامة.

ما سيترتب على هذا الخروج يا أبناء شعبنا هو معادلة جديدة وقرار حاسم، بمعنى أوضح أنتم من تصنعون قرار النصر والحسم، أنتم وأنتم فقط من تواجهون الاستكبار بأصواتكم براياتكم بمواقفكم، وأنتم من تصوغون المعادلات التي تكسر أمريكا وأدواتها، أنتم بأقدامكم وحضوركم وتألقكم في ساحات الموقف من تصنعون حاضر اليمن ومستقبله الآن.

يجاهر النظام السعودي بأسلوبه الخبيث والواضح أنه يريد امتهان أرض التاريخ والحضارة. يجاهر النظام السعودي أنه يريد السيطرة على اليمن الأرض والإنسان. يجاهر النظام السعودي بإجرامه الخبيث أنه يريد العدوان أن يستمر والحصار أن يستمر. ونحن في مواجهة ذلك العدوان والطغيان نقولها للنظام السعودي بصوت عال: أردنا الحرية وسنبذل كل غال ونفيس من أجلها. أردنا أن نكسر العدوان والحصار، ونحن حاضرون لكسر العدوان والحصار. وما رأيتموه في مطار أبها من رد صغير سيكون مشهدا مصغر لجحيم يلتهم كل المنشآت الحساسة في عمق المملكة. فلا عاصم اليوم من أمر الله، لا أمريكا، لا منظومات الاعتراض، لا كل الأسلحة ولا كل التقنيات الحديثة ستعصمكم من أمر الله ومن أنصار الله ومن جند الله، وإن جند الله هم الغالبون.

مباشرة وعلى الهواء من ميدان السبعين ومن مختلف الميادين يستمر التوافد للسيول البشرية، سيول الإباء والعطاء والوفاء، سيول الحرية وعدالة القضية. الطوفان اليمني في هذه الأثناء يستمر في اجتياح ساحات العز والشرف، يستمر في توافده المؤكد والثابت والمعهود عنه إلى كل الساحات وإلى كافة الميادين، من صعدة صباحا إلى صنعاء ومختلف المحافظات. في هذا التوقيت، في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ اليمن الآتي بكل جديد بإذن الله، من كل الميادين صرخات الحق تعلو مدوية، ومن عمق كيان العدو ستدوي صفارات الإنذار خوفاً ورعباً من صواريخكم، من مواقفكم، من هبتكم، من إبائكم، يا شعب الحرية والثبات.

بقوة الله عاصفتكم، كل تهديداتكم، كل وعيدكم تحت أقدامي أصغر طفلاً في يمن الإيمان والحكمة. كل ذلك التهديد، كل ذلك الوعيد لن يأتي بجديد. الجديد من ساحات الشرف، من ساحات الإباء، من ساحات العنفوان، من ساحات الحضارة والتاريخ والأمجاد.

0: عليا وحديث
1: حديث الألف
0: أدعي خياراتي
1: وعادلها اتساع
0: والله نحن بحر غير اللي تلف واقلب هجوم الخصم وضع الدفاع
1: بيض الله وجوهكم يا شعب الإيمان والحكمة في هذه الأثناء هامات العز والشرف تتدافع إلى ميدان السبعين وكم هي الحسرة وكم هو الألم وكم هو الندم على كل من يغيب عن ساحات الشرف في هذه اللحظة يا عراه وقد ارتكب النظام السعودي كل هذا الإجرام وكل هذا الطغيان وأنت لا زلت أسيرا لدارك متى ستتحرك متى ستتألم متى ستنفر متى ستستجيب متى سيكون لك قرار متى ستعبد نفسك لله بتخاذلك تعبد نفسك للشيطان تتخوف من السعودي الذي يستعبد شعب الإيمان والحكمة وحضورك في كل ميادين العزة والشرف عبودية لله مواجهة لأمريكا مواجهة لأدوات أمريكا مواجهة للطغيان ووقوف مع كافة المستضعفين في فلسطين ولبنان وإيران ولذلك الحضور اليوم إيمان الحضور اليوم دين وبرهان الحضور اليوم ترجمان لكل مؤمن حر وشجاع الحضور اليوم دعوة حق في مواجهة كل ذلك الباطل والجور الذي استبد بشعب الإيمان والحكمة الحضور اليوم مسألة حاسمة والجميع مدعو بدعوة الله إلى خير المواطن التي نذل بها أعداء الله التي نواجه بها آلة الإجرام الغاشمة التي نعيد فيها مجدنا الحاضر والآتي والماضي بقوة الله.

عبر صوت المحور سام أف أم مباشرة وعلى الهواء يستمر يا أبناء شعبنا التوافد الجماهيري الأعظم والأكبر إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات في مسيرات جمعة التحذير والنفير. وما بعد اليوم لن يكون كما اليوم وكما الأمس. ما يجب التنويه عليه والتذكير به لكل أبناء شعبنا اليمني في كلمة السيد القائد بالأمس، ما ينبغي على الجميع أن يستوعب بأن المرحلة تتطلب من الجميع أن يتحرك، أن يتفاعل، أن يحضر. وأكاد أجزم بأن جميع أبناء شعبنا اليمني وخاصة الرجال من يفهمون منطق الحق وعدالة القضية، بذلك الحرص وبذلك الاهتمام ظهر السيد القائد ليقول للأعداء باسم 30 بل 40 مليون يمني بأنه من المستحيل أن نخضع. وأمام هذا الموقف على رجال اليمن، على أحرار اليمن، على الشرفاء، على كل غيور أن يتحرك في هذا الإطار، أن يبرز بموقفه الفاعل في مواجهة الشيطان وأدوات الشيطان. على كل أبناء شعبنا اليمني حتى من هم في المحافظات المحتلة أن يتحركوا، أن يثوروا، أن يتحركوا وأن يحضروا في كل الساحات، أن يعلوا أصواتهم في مواجهة الاحتلال، وأن يكون لهم دور فاعل ومؤثر في مواجهة الاستعمار والاحتلال وخطواته الشيطانية التي تستهدف اليمن. على الجميع أن يصحح ماضيه وأن يتحرك في مواجهة الشيطان الذي يريد أن يمزق اليمن، الذي يريد أن يستعبد أحرار اليمن، الذي يريد أن يسيطر على اليمن. والجميع يدرك ذلك، حتى بمن فيهم المرتزقة، حتى بمن فيهم أولئك الذين خانوا وتخاذلوا ضد أبناء بلدهم. عليهم أن يصححوا ذلك الماضي وأن يتحركوا في إطار هذه المظلومية وهذا التحرك وهذا الموقف الذي سينقذهم من حالة التبعية والارتهان. هو نداء لكافة أبناء شعبنا في كل المحافظات، هي لحظة الحق، هي لحظة البروز في مواجهة الشيطان، هي لحظة أن يقف الجميع في مواجهة الكبر والغطرسة واستعادة الحقوق. وأول من تضرر من السعودية وأدواتها وأمريكا هم أنتم، أنتم في تلك المحافظات، أنتم من قتلتم، أنتم من أيضا استمرأ العدو كل مقدراتكم ونهب كل الثروات وجعل من تلك المحافظات محطة للقتل والاغتصاب والامتهان والسيطرة. لذلك اليوم المسؤولية على الجميع كما يتحرك في هذه اللحظة الشرفاء في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات، ينبغي أن يتحرك، أن يثور في الآن ذاته، في اللحظة ذاتها، الجميع في مختلف المحافظات أن يثوروا، أن يخرجوا إلى كافة الميادين، أن يعلوا أصواتهم ضد أمريكا وضد الصهاينة وضد السعودية التي قتلت واستعبدت ونهبت وقتلت وأجرمت. لذلك اليوم هو يوم للنفير، يوم للتغيير في مواجهة الشيطان وأدواته.

في قيامة الموقف اليمني قامت القيامة على السعودية، ومن خلال الخروج نرى نهاية الاحتلال، نرى وعد الله لعباده المستضعفين. من خلال الخروج والنفير في جمعة التحذير والنفير، موعد التحرير دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. من خلال الخروج الحاشد والنفير المستمر والتصعيد المتصاعد، اليمن يسير نحو الانتصار بقوة الله العزيز الجبار.

0: الملك اضرب بنا سماء وتواريخه اضرب بنا بحرا وجوا فاننا سنخوض المعارك ورسالتنا الى القوات الصاروخية اليمنية نقول لهم نريد ان نشوف امريكا واسرائيل وشركة ارامكو وهي تحرك امام اعيننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله اكبر.
2: الله اكبر.

0: نيابة لك يا ابن رسول الله، نقول لك أن أرواحنا ودماءنا ورؤوسنا وكل ذرة في أجسادنا تداعى لكل ذرة من جسدك الطاهر، ونقول للنظام السعودي العميل المنحط الدني، من أنت حتى نأخذ إذننا منك؟ من تكون؟ لست إلا عبدا ذليلا منحطا تحت أقدام الأمريكي المنحط الذليل الحقير. نحن لا نأخذ إذننا إلا من الله. نقول كما قال السيد المولى يحفظه الله، سنقاتل وسنواجه وسنتوكل على الله وسندافع. ما بقي في عروقنا دماء وما بقي في أجسادنا حياة. الله أكبر.
1: شعب العز لخياله سرج، والله الهم الفشل ما يخرج.
2: عيت فاجب فالطاعي باغي والباغي مصروع بإذن الله. فأنتم أيها البغاة من دعوتنا إلى هذا التصعيد الشامل، فنحن والله تحت القيادة البائن بالحق من آل محمد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فنحن رجالك يا سيدي سنكون مثل الصواريخ، يهمنا أن تصيب أهدافها ولا يهمنا استرجاعها. ونقول للعدو السعودي أنت بهذا التجاهل وبهذا العمى الذي لم تستفيد من الجولات السابقة، فنقول لك أماتكم من قبل موتكم الجهل وصار بخفة بكم النول، فلو كنتم ممن يدبر أمره لما سرتم نسل الذي ما له نسل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت
3: لأمريكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جئنا في جمعة التحذير والنفير استجابة لله وللسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لنقول العدو السعودي، اما ان تفك الحصار والا نحن تكتيك القتال، وبالنزال ستور في الرجال، وسنبيقكم شر النكال، والمطار بالنطار، وقتلكم حلال زلال، والسلام على السيد القائد خير واشرف الرجال. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود.
4: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا في هذا اليوم نعلن عبوديتنا لله وتحررنا من كل طواغيت هذه الأرض، ونقول للسيد القائد يحفظه الله أننا لن نكون إلا حيث أراد الله لنا أن نكون وحيث ما تريد لنا أن نكون. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء وتذر في الهواء أشرف إلينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأنذال الطواغيت المجرمين المفسدين في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.

0: حارس
1: حارس
0: قبل يحرق بناره وتخرب مثل ما دارنا داره ما يسدد دماره ويسلم له من الدبغ والرافس حرب تاره بتاره حرب تاره بتاره وحرب حرب تاره بتاره ويبشر قايد السعي بنساره نحن لهنا الاشاره وجند الله بيرفعون الراس
1: الموت لامريكا
2: الظروف العصيبه كيف يحسب حسابه
3: الرحمن الرحيم نحن حضرنا الى ميدان السبعين الى ميدان الكرامه ونرسل للعدو السعودي في هذه القصيده قلنا فيها يا دنيا اكتبي بالقلم رساله لصاحب المملكه المجوسيه بلغوه التهديد والنصيحه من الشعب وقايد المسيره لا سلام الا بحل القضيه اليمن ما تقبل العبوديه لا الامريكا والسعوديه نقول لهم خطوط النار في خشم صاروخيه في جبل عطان بيتفجر للفضائيه من قوه مكان الجهوزيه تطهير الجهات وترتيب الجهات العسكريه لخوض المعركه الكبرى النهائيه الله اكبر الموت امريكا الموت اسرائيل.

0: قدام الجاهل.
1: خلقنا احرار وسنعيش احرار ولا موت احرار ولا بالعبودية. وانا اقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي، احنا سيف وقلب الدارة وصواريخك المدمرة اضرب بالاهلي ما شئت، فوالله وامرتنا ان نخوض البحار لاخذناها معك، ما ترجعنا حتى اخر قطره من ديماننا. الله اكبر.

0: لكل طواغيت الارض. الله اكبر. الموت الامريكي.
1: لا بند مين.
0: اذا مشاهدينا

0: عاجل عاجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

وفي كل الميادين يستمر التوافد الكبير والأعظم لأبناء شعبنا اليمني في هذه الجمعة، في هذا التاريخ، في هذا الموعد، في هذه اللحظة، في عصر هذا اليوم، لتأكيد المؤكد الثابت والمعروف عنهم والمعهود عنهم من محافظة صنعاء وفي ميدان السبعين إلى مختلف المحافظات، في تعز، في ريمة، في المحويت، في ذمار، في عمران، في أب، في مختلف الساحات اليمنية. الحضور مليوني، ومهما كانت الكلمات تعجز عن وصف الحضور اليمني، أقل ذلك ما نقوله عنكم يا أبناء شعبنا: بيض الله وجوهكم.

غير مسبوق كما أمل السيد القائد سلام الله عليه في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء من كافة المداخل ومن مختلف الاتجاهات يستمر التدفق البشري الأكبر والأعظم والغير مسبوق والاستثنائي إلى ميدان السبعين. هذه هي رسالة لكل الطغاة والمستكبرين. نعم كان هنالك تهدئة، ولكن التهدئة لا تعني أن نتغاضى عن حقوقنا وعن حقنا المسلوب. التهدئة لا تعني أن نحاصر وأن يعتدى علينا فيما نتفرج. التهدئة لا تعني أن يكون الجار قد جار علينا. التهدئة لا تعني أن نحاصر وأن نقتل وأن نستهدف وأن نقاسي وأن نعاني دون أن يكون لنا صوت ودون أن يكون لنا موقف ودون أن يكون لنا ردة فعل. ردة الفعل اليوم ينبغي على النظام السعودي إن كان يعي، إن كان يدرك، إن كان لا يزال فيه عقل، أن يدرك بأن هذا الخروج ما بعده ليس كما قبله، وبأن الرسائل التي سيستمع إليها من الملايين اليمنية في مختلف المحافظات والميادين هي رسالة ستأتي عليه بالهزيمة المنكرة، ستأتي عليه بالويل والنكال إن لم يتعظ ويتعلم مما فات. اليوم هي لحظة للتحذير والنفير، وغدا غدا يوم للثأر وتحديد المصير، غدا يوم تشتعل فيه النار لترد عن المستضعفين العار، غدا ستلتهم النيران ممالك الشيطان، غدا بقوة الله عز وجل وبهذه المواقف المشرفة التي خرج بها أبناء شعبنا اليمني سيجسد

السعودي قل له ابن اليهودي قل قل للسعودي ابن اليهودي شعب الاسودي يعب المذله قل له ما ينحني جاه الا لمولاه لو جاه ما جاه والعون بالله تصعد تصعد يا رجال اليوم تصعد على العدو من جديد نزيد ونعيد ما دام ربي قل له دوما بعوني عوني وحسبي والنعم بالله محال نهزم مجنون بيحلم لا بد يندم من حارب الله وقل للسعودي شان جه دعسه نتمم الباقي يرتد حسه درسه بعون الله نعيد درسه يا حرم على امه ما ذوق نعسه والجو

اصحى انوم اسمر على السهاري اروح اجي 99 تاره اجي 99 حقي وانا بحري يا سفاري مالك ولا الفصاع والبهراره مالك

0: هو اليوم يا وفد الحوار الناري، النار ما تخمد سوى بالنار،
1: النار ما تخمد سوى بالنار.
0: فرصح على قرنه جالبها جاري، نكسر قرون أحقر وأسوأ جاره،
1: نكسر قرون أحقر وأسوأ.

0: الله النصر لي والوعد وعد الباري وقوة الله قاهرة جبارة الله قاهرة جبارة الله أكبر
1: الموت أمريكا الموت إسرائيل
2: حياكم الله أيها الأحرار أيها الشرفاء أيها العظماء يا شعب الإيمان والحكمة سلام الله عليكم دائما وأبدا. نحن جميعا اليوم خرجنا لنلبي دعوة الله ودعوة السيد القائد يحفظه الله فلنردد جميعا وبصوت عالي نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب حسبنا الله ونعم الوكيل ارفعوا أصواتكم كتب الله أجوركم نحن لا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

الإخوة التنظيمية.

بطومر العز أسد في الوغى طمر مع فلسطين خضنا خير معركة وقادة العرب خلف الباب تستتر ولم نخف حرب أمريكا وقوتها فهل نخاف عبيدا تحت من كفروا فتيلة الحرب من أحشائنا اشتعلت ومن سواعدنا النيران تستعر بيارق النصر تعلو من مناكبنا ومن حناجرنا الصرخات تنفجر ومن حناجرنا الصرخات تنفجر إن كان آل سعود قد نسوا فهم إما مجانين أو بالمال قد سكروا واليوم أحرار هذا الشعب في نكف واليوم أحرار هذا الشعب في نكف أمواج ثأر بساحات الإباء حضروا كسر الحصار وتحرير البلاد نعم أو إنها الحرب لا تبقي ولا تذروا.

0: الحصار وتحرير البلاد. نعم، أو إنها الحرب لا تبقي ولا تذر، وسر قوتنا في أن قادتنا من آل طه نجوم الأرض والدرر. لبيك يا ابن رسول الله يا علما تنورت من سناه الشمس والقمر، لبيك يا ابن أبي الصبطين حيدرة فنحن أشترك المستبسل النمر، لبيك ها نحن عمار ووالده وأمه أمة بالصبر تشتهر، لبيك يا ابن حليف الذكر من مزجت بلحمه والدم الآيات والصور، لبيك حبك يسري في جوارحنا وبالمكارم بين الناس ينتشر، لبيك وجهك إن ضاقت بنا أمل إذا أطل تولى الهم والهجر. لبيك وجهك إن ضاقت بنا أمل إذا أطل تولى الهم والضجر، لبيك جندك ربيون ما وهنوا إذا أصيبوا دعوا واستغفروا صبروا، لبيك في العسر لا ينتابنا قلق كلا وفي اليسر لا يغتالنا بطر، لبيك لا مال يغرينا ويخذلنا إن مال للمال هذا العالم القذر، لبيك ما قام قبل الفجر قائمنا مستغفرا ودموع الشوق تنهمر، لبيك قال شهيد الحق حين مضى وصيتي يا رفاقي شمروا ابتكروا، لبيك والجرح يبكي من تجاهلنا والسجن صار أسيرا عند من أسروا. لبيك إنا كتبنا العهد من دمنا عهدا يذوب له الفولاذ والحجر، لبيك فاضرب بنا هامات من ظلموا فإننا سيفك البتار والشرر، لبيك سطر بنا للجيل معجزة، لبيك سطر بنا للجيل معجزة يخط منها دروس النصر والعبر، لبيك لبيك عرف بنا الأعداء إن جهلوا ففي بنادقنا الأنباء والخبر، لبيك إنا توليناك فارتعدت ممالك النفط والشيطان منكسر، لبيك تسقط أمريكا وهيبتها وعد الإله وحزب الله ينتصر، لبيك لبيك قلناها ويتبعها فعل له إن رحلنا في الورى أثر، لبيك صلى عليك الله خالقنا بعد النبي كذاك الآل من طهر، بعد النبي كذاك الآل من طهر. الله أكبر.
1: صلوات الله على حبيبي رسول الله وعلى آله.

0: وانت قايد مسيرة شعبنا والدليل، وانت
1: قايد مسيرة شعبنا والدليل.
0: الله أكبر،
1: الموت أمينة، الموت أمينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين القائل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي علمنا العزة ونحن أعزاء به. أيها الأحرار، والحرية لكم وأنتم صناعها. أيها الأوفياء، والوفاء سجيتكم وطبعكم. أيها الطوفان البشري المؤمن الذي يأبى العبودية إلا لله. أيها الموحدون لله المستجيبون له ولرسوله وللقائد العزيز الحبيب فداه أرواحنا، تحية إعزاز وإجلال وإكبار في جمعة التحذير للعدو السعودي وأسياده. لله الحمد والقوة له. هذه الهامات وهذه الوجوه الكريمة وهذا الحشد المبارك، ويريد ابن سعود أن يحني هذه الهامات له. هل جن هذا النظام الأرعن؟ ألم يكفه الدرس بالدليل والصوت والصورة؟ أيها الأحرار، لقد سأل القائد العزيز يوم أمس سؤالا لكم أجيبوه، إذ قال: هل ترضون أيها الأحرار أن يستعبدكم عبد أمريكا؟ هل ترضون أيها الأحرار أن يستعبدكم آل سعود؟ نعم لا وألف لا. لقد صبرنا ونفد الصبر، لن يكون أعزادنا وغذاؤنا رهنا لإشارة أحد. الأرض أرضنا، والثروة ثروتنا، والحق حقنا. ألا لعنة الله على آل سعود عبيد أمريكا. أيها الأحرار، ألا إن ابن سعود عبد أمريكا قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. نستفتح بآيات من كتاب الله يتلوها كوكبة من مدرسة شهيد القرآن بجامع الفردوس للعلوم الشرعية. الله

0: صدق الله العلي العظيم. ما دام فينا القرآن وقرينه علم الهدى، ففينا العزة وفينا الحرية وفينا النعمة. يا قائدنا، دعنا نبوح بما يجيش في مشاعرنا، نستسمحك فما عدنا نقدر على كبح جماح مشاعرنا. باسمي وباسم كل هؤلاء الأحرار نقول أرواحنا لك الفداء. يا عزيزنا، يا عزيز اليمن واليمنيين، نحبك والله ويشهد الله، وما عرفنا العزة إلا بك، نصرنا بك، ولا عرف العالم اليمن عزيزا وكريما وحرا إلا في عهدك. ما استقل الشعب بقراره واستعدنا سيادتنا إلا بك. يا تاج رؤوسنا، يا فخرنا، نحن مستعينون بالله معك، ارتضينا بك قائدا وعلما وواليا يا ولي الله، يا ابن المصطفى وابن بنته يا ابن حيدر، يا حيدر العصر. والله لو أمرتنا أن نخوض البحار لخضناها معك، فنحن بإذن الله وتوفيقه صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. الله أكبر.
1: الموت فينا، الموت السعيد، الله العدو، الناس السعيد.
0: ولن ترضى، ولن نرضى، ولن ترى الدنيا على أرض وصية. إلى النشيد الوطني.

0: كيف المعنوية يا رجاء؟ نحن اليوم في جمعة التحذير والنفير، فلنرفع كل اللوافت، القبضات، البنادق، ارفعوا أيديكم عاليا وبصوت قوي وهادر ومزلزل بثقتنا العظمى بالله، بثقتنا العظمى بالله، سنجاهد أعداء الله،
1: سنجاهد أعداء الله،
0: سنجاهد أعداء الله. تحذير يمني صارم،
1: تحذير يمني صارم،
0: تحذير يمني صارم،
1: تحذير يمني صارم.
0: بالله سنشتث الظالم،
1: بالله سنشتث الظالم،
0: بالله سنشتث الظالم،
1: بالله سنشتث الظالم.
0: لا هدنة من بعد اليوم،
1: لا هدنة من بعد اليوم،
0: ولا هدنة من بعد اليوم،
1: لا هدنة من بعد اليوم.
0: حرب تصعيد وهجوم،
1: حرب تصعيد وهجوم،
0: ولا هدنة من بعد اليوم،
1: ولا هدنة من بعد اليوم،
0: حرب تصعيد وهجوم،
1: حرب تصعيد وهجوم.
0: الغضب اليمني العارم،
1: الغضب اليمني العارم،
0: سيزلزل مدنا وعواصم،
1: سيزلزل مدنا
0: وعواصم،
1: سيزلزل مدنا وعواصم.
0: لن يبقى اليمني محاصر،
1: لن يبقى اليمني
0: محاصر،
1: سنزيل العدوان الجائر.
0: مطلبنا حق مشروع،
1: مطلبنا حق مشروع،
0: لسنا من يقبل بخضوع،
1: لسنا من يقبل بخضوع،
0: يا ابن سعود البادي أظلم،
1: يا ابن سعود البادي أظلم،
0: يا ابن سعود البادي أظلم، وسيأتيك الرد الأعظم،
1: وسيأتيك الرد الأعظم.
0: الشعب اليمني اختار،

0: المطار بالمطار،
1: المطار بالمطار،
0: المطار بالمطار،
1: المطار بالمطار،
0: والنار ستخمدها النار،
1: والنار ستخمدها النار،
0: والنار ستخمدها النار،
1: والنار ستخمدها النار،
0: العدوان بالعدوان،
1: العدوان بالعدوان،
0: العدوان بالعدوان،
1: العدوان بالعدوان،
0: والخزي لحلف الشيطان،
1: والخزي لحلف الشيطان،
0: والخزي لحلف الشيطان،
1: والخزي لحلف الشيطان،
0: بمسير وبفرط صوتي،
1: بمسير وبفرط صوتي،
0: بمسير وبفرط صوتي،
1: بمسير وبفرط صوتي،
0: سيرا على سعود الموجي، سيرا على سعود الموجي، الويل لكم آل سعود،
1: الويل لكم آل سعود،
0: من غضبة يمن الصامود،
1: من غضبة يمن الصامود،
0: الدوائر بات تدور،
1: الدوائر بات تدور،
0: يا سعودي يا مغرور،
1: يا سعودي يا مغرور،
0: الدوائر بات تدور،
1: الدوائر بات تدور،
0: يا سعودي يا مغرور،
1: يا سعودي يا مغرور،
0: آل سعود يد إسرائيل،
1: آل سعود يد إسرائيل،
0: في الإجرام وفي التضليل،
1: في الإجرام وفي التضليل،
0: وآل سعود يد إسرائيل،
1: آل سعود يد إسرائيل،
0: في الإجرام وفي التضليل،
1: في الإجرام وفي التضليل،
0: سوف نواصل سوف نجاهد،
1: سوف نواصل سوف نجاهد،
0: لن نسكت عن جبرا واحد،
1: لن نسكت عن جبرا واحد،
0: ولن نسكت عن جبرا واحد،
1: لن نسكت عن جبرا واحد،
0: يا قرين يا قرن الشيطان تمهل،
1: يا
0: قرن الشيطان تمهل،
1: يا قرن الشيطان تمهل،
0: سوف ترى ما لم تتخيل،
1: سوف ترى ما لم تتخيل،
0: يا لبنان يا فلسطين،
1: يا لبنان يا فلسطين،
0: معكم كل اليمنيين،
1: معكم كل اليمنيين،
0: يا غزة معكم ما زلنا،
1: يا غزة معكم ما زلنا،
0: ويا غزة معكم ما زلنا،
1: يا غزة معكم ما زلنا،
0: سنظل وعناد وعدنا،
1: سنظل وعناد وعدنا،
0: الجهاد الجهاد،
1: الجهاد الجهاد،
0: والجهاد الجهاد،
1: الجهاد الجهاد،
0: حيا حيا على الجهاد،
1: حيا حيا على الجهاد،
0: فوضناك فوضناك،
1: فوضناك فوضناك،
0: يا قائدنا فوضناك،
1: يا قائدنا فوضناك،
0: فوضناك فوضناك،
1: فوضناك فوضناك،
0: يا قائدنا فوضناك،
1: يا قائدنا فوضناك،
0: وأيدناك أيدناك،
1: أيدناك أيدناك،
0: وإحنا سلاحك في يمناك،
1: وإحنا سلاحك في يمناك،
0: وإحنا سلاحك

0: بالأمس يقول السيد القائد ويسأل سؤالا لكم أيها الأحرار، ويقول: من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة، لم نقبل بذلك للأمريكيين بكل قوته وجبروته بشكل مباشر. واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ هل سنخنع ونخضع لعبد لهم؟ لن نخضع لعبد لهم يمجدهم، لن نخضع لمن يعبدهم من دون الله، لن نطيع أوامر أحد. هل سنقنع ونخضع لهم؟ هل سينجح السعودي في التصعيد ضد بلدنا؟ لا وألف لا. أنتم أيها الأحرار كلكم وكلنا أحرار، لن نأبى الذل ولن نأبى الضيم. العبودية هي لله وحده. وسلام الله على شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين، هذا العز نفحات من دمه، نفحات من عطر دمه. نستمع إلى كلمات من نور للسيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. الله أكبر.
1: نحن لو رضينا أو أوصلنا الآخر إلى أن نرضى بأن نقبل هذه الوضعية التي نحن عليها كمسلمين، أن نرضى بالذل، أن نرضى بالقهر، أن نرضى بالضعة، أن نرضى بأن نعيش في هذا العالم على فتات الآخرين وبقايا موائد الآخرين، لكن هل يرضى الله لنا عندما نقف بين يديه؟ السكوت من منطلق أننا رضينا وقبلنا ولا إشكال فيما نحن فيه، سنصبر وسنقبل. فإذا ما وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل سنقول نحن في الدنيا كنا قد رضينا بما كنا عليه؟ هل سيعفينا ذلك عن أن يقال لنا ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ ألم تسمعون مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومثل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أليست هذه الآيات تخاطبنا نحن؟ أليست تحملنا مسؤولية؟ ألم يقل القرآن لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ألم يقل الله لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله؟ فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحركها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعفى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موقف، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة. هذا هو منطق القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الأحرار، هذه الهامات لا ينبغي لها إلا أن تكون عزيزة وكريمة وحرة، وهي كذلك، فمن يريد استعبادها خسئ وخاب وخسر. يأبى الله لنا ذلك ورسوله. أي جرم ووقاحة يرتكبها آل سعود؟ ولكن نقول لهم: لا عاصم اليوم من أمر الله، فقد حان أذان صلاة النصر وحانت ساعة الحسم، وساء صباحكم ومساءكم وأيامكم يا آل سعود. والله المستعان، فلينظروا وليسمع ابن سعود ونظامه اللعين هتافاتكم وتحذيركم، لعله نسي الدرس طوال هذه الفترة، كيف مرق هذا الشعب أنفه بقوة الله. نبقى وإياكم مع بيان المسيرة يلقيه مفتي الديار اليمنية فضيلة السيد العلامة شمس الدين شرف الدين. الله أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. اللهم إنا نسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشانا هذا وخروجنا هذا يا أرحم الراحمين، فإنا ما خرجنا ظالمين ولا مفسدين ولا رياء ولا سمعة، خرجنا ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك يا أرحم الراحمين. نشكو إليك ظلم آل سعود بنا وظلم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأدواتهم يا رب العالمين. اللهم فخذ ظالمنا وعدونا عن ظلمنا بقوتك، وافلل حده عنا يا مولانا بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم لا تسوغ لهم ظلمنا، وأحسن عليهم عوننا، وأعصمنا من مثل أفعالهم، ولا تجعلنا أبدا في مثل حالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيف شئت وأنا شئت يا قوي يا عزيز. أيها المؤمنون، أيها الأحرار في داخل اليمن وخارجه في كل الساحات، أيها المؤمنون وأيها الأحرار، لقد ارتكب آل سعود في حق الحرمين الشريفين وفي حق الله وفي حق رسول الله وفي حق الكعبة المشرفة ما يوجب على الأمة جمعاء أن تقوم بوجههم وأن تخرج عليهم انتفاضا من أجل الله وعلاء لكلمة الله. لا تنسوا أنهم قد أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى حين جاءوا بالمغنية الأمريكية التي تناولت الذات الإلهية واحتقرت معنى الربوبية وطلبت من الرجال أن يأمروا ربهم بأن يسجدوا للنساء، وهذا معلوم لدى الجميع، وهذا في حد ذاته ردة وكفر ورجوع عن الإسلام. ولا تنسوا أنهم جعلوا مجسم الكعبة مكانا لطواف العاهرات الراقصات الفاجرات من كل أرجاء الدنيا، ولا تنسوا أنهم زجوا بمئات العلماء في بلاد الحرمين إلى السجون حين أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، ولا تنسوا أنهم أباحوا الخمر بعد إذ حرمه الله سبحانه وتعالى، ومزجوه بأطهر ماء على وجه الأرض ماء زمزم، ولا تنسوا أنهم سخروا كل طاقات الأمة مالاً وإعلاماً ورجالاً وأرضاً وسماءً وبحراً من أجل مشروع العدو الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ولا تنسوا أنهم بذلوا آلاف المليارات من الدولارات التي ضخت إلى الخزينة الأمريكية لتتقوى بها على الإسلام والمسلمين، ولا تنسوا أنهم تآمروا على القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول، منذ أن أسس هذا النظام السعودي ووقع وثيقة المؤسس له بإعطاء فلسطين ما سماهم باليهود المساكين. لا تنسوا أن آل سعود وراء كل مشاكل المسلمين ووراء الظلم المرير الذي لحق بإخواننا في غزة وفلسطين. لا تنسوا مع هذا كله حصارهم لشعبنا العزيز لأكثر من 10 سنوات، لا تنسوا أنهم استهدفوا البيوت والمنازل على رؤوس أهاليها، واستهدفوا المساجد، واستهدفوا المصانع، واستهدفوا المستشفيات، واستهدفوا المكابر، واستهدفوا الطرق والجسور.

منهم إن بقوا على ما هم عليه وما هم فيه، وبالتالي فعلى الأمة جمعاء أن تقف أمامهم وأن تخرج عليهم. وإليكم بيان مسيرة التحذير والنفير. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة جمعة التحذير والنفير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية غير المسبوقة جهاداً في سبيل الله وابتغاءً لمرضاته وتعبيراً عن مبدأ التوحيد له وحده جل جلاله وعظم شأنه، ورفضاً للخضوع والعبودية لكل ما سواه من طواغيت ومجرمي العصر، أذرع الصهيونية، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأداتهم القذرة في المنطقة، العدو السعودي، وتحذيراً لهم نفيراً شعبياً ورسمياً مستعينين بالله ومتوكلين عليه لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال، واستعادة لثرواتنا، وتأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا الإيمانية، وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، وتأكيدا على مواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على الآتي: أولاً، نحن شعب الإيمان والحكمة والجهاد والعزة والكرامة، برصيده الإيماني والتاريخي وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره ورجاله ونسائه وأرضه وسمائه، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية، الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار، وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم وقرارهم. الظالم ليقتلونا جوعا ومرضا وظلما وهضما، وأننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعا عن أنفسنا وعن شعبنا دون أن نقبل باستمرار هذا الظلم لما له من خطورة على مصيرنا وحياتنا واستمرار معاناة شعبنا التي لا تضاق والتي لا يمكن السكوت عنها. ونعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حريتنا وكرامتنا واستقلال بلادنا، ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا، وفتح جميع مضارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته. ونؤكد بأننا لن نقبل بالعبودية والخنوع والخضوع للعدو الصهيوني والعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، وأن هذا هو المستحيل بعينه، وأننا نفضل أن يستشهد الواحد منا في سبيل الله 1000 مرة ولا أن نقبل بذلك والعياذ بالله. ثانيا، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: إن الشعب الذي قلت بأنك تفديه بنفسك العزيزة يبادلك الوفاء بالوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، وإن موقفك هذا ليس مستغربا، وأنت من سخر حياته وكل وقته في سبيل الله ولخدمة شعبه وأمته وللدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، وواجهت كل التحديات والتحالفات، ووقفت أمام أكبر جيوش الشر من أجل ذلك دون أي تردد أو تراجع. ونقول لك ما قاله أجدادنا الأنصار

0: جدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. ثالثا، نحن نعلم وندرك يقينا منذ اتخاذنا قرار الحرية والاستقلال والكرامة، وعندما ساندنا غزة قياما بواجبنا الديني والأخلاقي، وعندما هزمنا جيوش الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في الجولات الأخيرة، بأن قوى الطاغوت لن تتحمل ذلك، وأنها ستعمل على الانتقام منا وحملنا على دفع ثمن هزيمتهم بمحاصرتنا وتجويعنا والسعي لتركيعنا. ولكننا منذ أن اتخذنا ذلك القرار فقد قطعنا على أنفسنا أن نجاهدهم في سبيل الله على الدوام، ولن نسمح لهم أن يحققوا ما خططوا له، بل سينقلب تدبيرهم بإذن الله في نحورهم، وسنتعامل مع إصرارهم على الحصار بأنه حرب متكاملة الأركان. وكل هذا ليس إلا مجرد تحذير، أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل، الحصار بالحصار، والمطار بالمطار، والسن بالسن، والعين بالعين. ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحق شعبنا، وما زال يسعى للاستمرار فيه. وهذا قمة التكبر والغرور والعنجهية التي لا يقبلها إلا منزوع الكرامة وفاقد النخوة والشرف والمنسلخ عن قيم وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفض للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه. كما نتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق المجاهد بالشكر على الخطوة الإنسانية والأخوية المتمثلة بالسعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية إلى اليمن لنقل المرضى والجرحى والعالقين وكل الراغبين للسفر لقضاء حوائجهم المختلفة. وهذا ليس غريبا على الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت منذ يومها الأول مع المستضعفين وناصرت فلسطين والأقصى المبارك وواجهت كل مخططات الصهيونية، وما زالت كذلك بفضل الله وكرمه وعونه. رابعا وأخيرا، نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر والمبدئي والأخلاقي والإيماني تجاه القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين والمسجد الأقصى ومظلومية غزة، وإلى جانب إخواننا في حزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وكل محور الجهاد والمقاومة والقدس، وعلى موقفنا المعادي والمتبرئ من أعداء الله امتثالا لله تعالى وطاعة له، لا نتزحزح عن ذلك ولا نبدل حتى يكتب الله لنا النصر والفتح المبين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرة جمعة التحذير والنفير بتاريخ 3/1448 الموافق 17 يوليو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: إذاعة سام FM، إذاعة المحور.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها، يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتقر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم، يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك. شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن أن يستخدم شيشة إلكترونية دون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غداً. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: 99.1 سام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار الرئيسة، نبدأها بالعناوين. مسيرة مليونية تاريخية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء استجابة لنداء السيد القائد. رئيس المشاط عندما يحذر السيد القائد ويلبيه يمن الإيمان والحكمة، فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. قائد القوى الجو فضائية في حرس الثورة يؤكد أن قصفنا الفعال سيستمر حتى عودة الهدوء إلى جنوب إيران ومضيق هرمز. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة في غزة، 6 شهداء وعدد من الجرحى خلال 24 ساعة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. احتشدت مسيرة مليونية جماهيرية غير مسبوقة قبل قليل في العاصمة صنعاء استجابة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله لرفع الجهوزية والنفير استعدادا للمواجهة مع العدو السعودي تحت شعار جمعة النفير والتحذير. رفع المشاركون لافتات وشعارات حذرت النظام السعودي من مغبة التمادي في غيه والإصرار على فرض الوصاية على الشعب اليمني، مؤكدين جهوزيتهم الكاملة لخوض معركة الجهاد المقدس والنفس الطويل والوقوف صفا واحدا إلى جانب القوات المسلحة لردع العدو وحماية مقدرات وثروات الشعب اليمني. وشددوا على أن اليد الساعية لتجويع الشعب اليمني سيتم قطعها، وأن خيارات الردع جاهزة ترجمة لتوجيهات القيادة بتوجيه ضربات منكلة تسحق كبرياء العدو وتلقنه دروسا قاسية في عمقه الاستراتيجي إن لم يرفع يده عن قوت ومقدرات الشعب اليمني. وأعلنوا تأييدهم الكامل لما تضمنه خطاب قائد الثورة من رسائل تحذيرية للعدو وما جاء في بيان القوات المسلحة، مؤكدين دعمهم المطلق للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية وتفويضهم الكامل للقيادة الثورية والجهوزية العالية للالتحاق بجبهات الشرف لمواجهة أي تصعيد من قبل النظام السعودي وأسياده الأمريكان والصهاينة. ووجهت الجماهير رسائل إنذار قوية لتحالف العدوان، مؤكدة أن كافة المحاولات الرامية لفرض القيود والوصاية على اليمن ستبوء بالفشل أمام صمود الأحرار وإرادتهم الصلبة في انتزاع كامل الحقوق المشروعة وإنهاء التبعية بشكل كلي. وأشاروا إلى أن زمن الإملاءات قد ولى بلا رجعة، وأن الشعب اليمني الذي واجه الحصار والعدوان لسنوات لن يفرط اليوم في تضحياته، وسيواجه أي حماقة برد حاسم يحرق عروش المعتدين، مجددين استعدادهم الكامل لخوض المعركة وتأدية الواجب المقدس استجابة لتوجيهات قائد الثورة وانتزاعا لحقوق الشعب اليمني في استعادة ثرواته المنهوبة، مؤكدين أن الخيار الوحيد لكسر الحصار هو طرد الغزاة والمحتلين من كل شبر في أراضي الوطن وإسقاط كل مؤامرات ومخططات قوى العدوان. وصدر عن مسيرة صنعاء بيان شعبي، إليكم أبرز ما جاء فيه.
1: خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية غير المسبوقة جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته وتعبيرا عن مبدأ التوحيد له وحده جل جلاله وعظم شأنه، ورفضا للخضوع والعبودية لكل ما سواه من طواغيت ومجرمي العصر أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأداتهم القذرة في المنطقة العدو السعودي، وتحذيرا لهم نفيرا شعبيا ورسميا مستعينين بالله ومتوكلين عليه لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال، واستعادة لثرواتنا، وتأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا الإيمانية، وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، وتأكيدا على مواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على الآتي: أولا، نحن شعب الإيمان والحكمة والجهاد والعزة والكرامة، برصيده الإيماني والتاريخي وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره ورجاله ونسائه وأرضه وسمائه، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني.
0: أكد قائد القوى الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد مجيد موسوي استمرار ما وصفه بالقصف الفعال والموجه ضد العدو، مشددا على أن العمليات ستتواصل من مختلف أنحاء البلاد حتى عودة الهدوء إلى الساحل الجنوبي ومضيق هرمز. وقال العميد موسوي في تصريح له اليوم الجمعة إن الحسابات تقوم على مبدأ أرض مقابل أرض، مضيفا أن إيران من العاصمة طهران وحتى الجنوب تقف صفا واحدا. وأشار قائد القوى الجو فضائية إلى جاهزية بلاده لمواصلة عملياتها، مؤكدا وحدة الموقف الداخلي في مواجهة التطورات والتحديات الراهنة. وتأتي هذه التطورات عقب عدوان أمريكي استهدف فجر اليوم عددا من المنشآت في جنوب إيران، من بينها مطار ومحطة للسكك الحديدية وجسرين، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وفق ما تم إعلانه. وفي أعقاب الهجوم أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية تنفيذ عمليات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، شملت قاعدة العديد في قطر وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة التنف في سوريا. ووجه حرس الثورة تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة والدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، مؤكدا أن استهداف المدنيين والبنى التحتية غير العسكرية وتجاوز ما وصفها بالخطوط الحمر سيقابل بعواقب قاسية ومستمرة ومدمرة. وبدوره أكد الجيش الإيراني استهدافه قاعدة الصخير بالبحرين ومواقع تمركز القوات الأمريكية في الكويت ردا على هذا العدوان الأمريكي. يذكر أن الاعتداءات الأمريكية تتواصل على مناطق جنوبية إيران منذ عدة أيام، يقابلها رد إيراني في استهداف المواقع والمراكز والمنشآت والقواعد الاستراتيجية التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. واصلت القوات الصهيونية اليوم اعتداءاتها العسكرية في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار لليوم 81 بعد 200، ما أسفر وفق مصادر محلية عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون معظمهم من الأطفال والنساء أثر استهداف طائرة مسيرة صهيونية شقة سكنية في عمارة التاج بشارع اليرموك غربي المدينة. وفي جنوب القطاع أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقتل مسؤول الإعلام العسكري لديها أنس حمدان أثر استهدافه بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة صهيونية شمال مدينة خان يونس، فيما أسفر الهجوم عن إصابة 5 فلسطينيين آخرين. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني جراء استهداف طائرات صهيونية خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء غربية مدينة غزة. وميدانيا أفادت مصادر محلية بأن قوات العدو الصهيوني قامت بتركيب بوابة على طريق الرشيد قبالة منطقة هاي كلاس في مواصي مدينة رفح جنوبية قطاع غزة صباح اليوم، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين. أدانت وزارة الخارجية اليمنية توجه الحكومة البريطانية لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن ما وصفته بقائمة المنظمات المحظورة، معتبرة هذه الخطوة استهدافا للحرس الثوري. وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم عنها إن ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية يمثل خطوة صهيونية مكشوفة، مؤكدة أن الحرس الثوري الإيراني قوة إسلامية فاعلة ومؤثرة في مواجهة المشاريع الصهيونية في المنطقة. وأضاف البيان أن منظومة القوى الغربية تسعى إلى إبقاء القوى العربية والإسلامية ضعيفة لتكون أدوات لتنفيذ أجنداتها في المنطقة، مشيدا بدور الحرس الثوري الإيراني في الدفاع عن سيادة الجمهورية الإسلامية وإفشال ما وصفها بالمؤامرات التي تستهدف إيران والأمة الإسلامية. وفي ختام البيان جددت وزارة الخارجية اليمنية تأكيد موقف الجمهورية اليمنية الداعم للجمهورية الإسلامية في إيران وحقها في الدفاع عن نفسها والرد على ما وصفته بالعدوان والحصار الأمريكي. الخبر الأخير: دعت الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك عقب اجتماع ثنائي جمع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار في مدينة شانغهاي. وأعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع، مؤكدين ضرورة أن تبادر جميع الأطراف المعنية إلى وقف الأعمال القتالية فورا واستئناف مسار الحوار والتفاوض بما يسهم في احتواء التصعيد. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة جهود كبيرة، وشددا على أن تحقيق السلام أصبح ممكنا وأنه لا ينبغي التفريط بالمكتسبات المحققة أو الإخفاق في تجاوز المرحلة الأخيرة من مسار التسوية. وتأتي هذه الدعوة في ظل مواصلة الصين وباكستان جهودهما الدبلوماسية منذ عدة أشهر لدعم مساعي إنهاء الحرب في منطقة غرب آسيا، وتتزامن هذه التحركات مع استمرار الاعتداءات الأمريكية على مناطق في جنوبي إيران، في حين تواصل طهران الرد باستهداف قواعد ومنشآت ومواقع استراتيجية أمريكية في المنطقة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. مسيرة مليونية تاريخية في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء استجابة لنداء السيد القائد. الرئيس المشاط: عندما يحذر السيد القائد ويلبيه يمن الإيمان والحكمة فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة يؤكد أن قصفنا الفعال سيستمر حتى عودة الهدوء إلى جنوب إيران ومضيقي هرمز. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة في غزة، 6 شهداء وعدد من الجرحى خلال 24 ساعة. ختاما شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على وادي جارة بجوار الخوبة، وشن طيرانه غارتين على منطقة الحصامة في الظاهر، ما أحدث دمارا كبيرا في ممتلكات المواطنين ومزارعهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان سلسلة غارات على مزرعة في كيلو 16 بمديرية الحالي، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة 5، وشن غارتين على جزيرة كمران وثالثة على منطقة العين في مديرية باجر.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة، كما شن 11 غارة على مديريات مجزر والعبدية وصرواح في محافظة مارب، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف، وشن العدوان غارتين على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 7 غارات على مديرية رحبة بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في جبهات الحديدة، من بينها 4 هجمات للطيران الاستطلاع المقاتل على حيس، و11 خرقا بقصف مدفعي، و45 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 11 هجمة للطيران المسير المقاتل، و10 خروق بالقصف المدفعي، و38 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، أصيب مواطن بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تصدى الأبطال لمحاولة تقدم للمرتزقة في سلسلة جبال يام شمال نهم في أطراف الغربية لمأرب، وقتل وأصيب عدد كبير منهم، وتم تدمير آلية لهم ومقتل طاقمها، كما قتل ضابط إسرائيلي برتبة كولونيل في ضربة صاروخ توشكا الذي أطلقته القوة الصاروخية على معسكر الجحف بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دكت القوة الصاروخية تجمعات الأعداء في منطقة المزوية شرق المتون بالجوف، وأصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما قتل القيادي في مرتزقة العدو عدنان محمد فاضل وعدد من مرافقيه خلال تصدي المجاهدين لزحف فاشل على منطقة الضبي في حيفان بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، دكت المدفعية موقع رقابة جيش العدو شمال كرس جوبح في جيزان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العدو السعودي، وتزامنت عملية القصف على هذا الموقع مع دك المدفعية للجنود السعوديين وتجمعاتهم في موقع اللسان خلف المخروق بنجران، ودكت المدفعية تجمعات كتائب بن سلمان في منفذ علب ورقابة الهنجر، وتمكنت فرق القناصة من قتل جنديين سعوديين في موقعي الطلعة بنجران وموقع الدفينية في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في الخوخة وقتل وإصابة من فيها، وتدمير آلية أخرى تحمل 12 مرتزقا مما يسمى اللواء الثاني عمالقة، ما أدى إلى قتلهم جميعا، ودمرت وحدة الهندسة آلية للغزاة والمرتزقة، وقتل وإصابة من فيها وعمليات عسكرية استهدفت مواقعهم في أطراف مديريتي الدريهمي وحيس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت عملية هجومية مواقع وأوكار المرتزقة وما يسمى القاعدة وداعش في شعب النصيري وحيود الممسان في منطقة قيفة في البيضاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. كما نفذت وحدة الهندسة كمين للمرتزقة في شارع الأربعين بتعز أثناء محاولتهم التسلل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وقصفت المدفعية تجمعاتهم وتحسيناتهم في الدفاع الجوي وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت الهندسة آلية للمرتزقة ونفذت كمين آخر على عدد منهم أثناء محاولة تسلل لأحد المواقع في الخليفين بخبو الشعف، وقصفت تجمعاتهم في نفس المنطقة، وتكبد الأعداء قتلى وجرحى بعملية هجومية على مواقعهم في البقع، ودكت المدفعية تجمع آليات جيش العدو في الصوت، وتم تدمير آلية محملة بهم في الأجاشر وقتل من فيها، وثلاث آليات تم تدميرها في البقع وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير سلسلة

0: من العام 2019 شن الأبطال عملية هجومية من مسائرين في مجاز الغربية، وكبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد، ولقي 7 مرتزقة مقتلهم في عمليات قنص قبالة منفذ علب في عسير، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مربع الشبكة أسفرت عن قتل وجرح مرتزقة فضلا عن إحراق معدل 50، وشن المجاهدون عملية إغارة على مواقعهم قبالة السديس في ذات المحور ما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
4: قرآنيون.
5: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا يا أخوان ندور حول ولا تبذر تبذيرا، وقلنا في حلقات كثيرة بأن الجانب الاقتصادي له أهمية كبيرة في الإسلام. يكفي فقط على أساس تعرف قيمة الجانب الاقتصادي في الإسلام عندما يقول عن الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما فعل على أي جريمة مثل هذا التهديد مثل جريمة الربا؟ والربا بيضرب الجانب الاقتصادي، عشان نعرف أهمية الجانب الاقتصادي في الإسلام. وأيضا لما يجي يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني لأن التبذير مرتبط بالجانب المالي والاقتصادي. وهذا كلها بتبين يا أخوة أنه نحن بأمس الحاجة إلى أن نبني اقتصادنا وعينا التنموي والاقتصادي على أساس ننهض. ما يكفي ان احنا نكون اقوياء عسكريا واحنا ارجان اقتصاديا، ضروري قوه اقتصاديه وقوه عسكريه. ولذلك الموضوع بيدخل فيه اشياء كثيره جدا: التبذير في امور معينه، عدم الترشيد، الابتعاد عن المنتج المحلي، الاعتماد على الاستيراد، اشياء كثيره. لو نجي الى هذا الجزئيه التبذير الان، مثلا في موضوع شراء القات، يعني بعض الناس يا اخوه في سبيل شراء القات بينفق أموال باهظة، يعني باهظة جدا، يعني أسعار مرتفعة. البعض يا أخوة تخزينته مكلفة. تخيلوا أن بعض الناس يشتري قات من أغلى أنواع القات، من أكثره في السعر، يعني سعر مرتفع جدا. يعني تخيلوا أن تخزينة البعض في اليوم الواحد تكفي لمعيشة أسرة فقيرة لشهر كامل. شهر كامل تعيش مكيفة، يعني أسرة فقيرة تعيش مكيفة، وما تعيش يعني الأسرة الفقيرة تية تخزينة البعض، يعني ما بالله مستوى بسيط من الراحة لا بعض التخازين حق بعض ناس يعيش أسرة فقيرة شهر كامل عيشة ضخمة، تأكلوا لحمة يوميا يعني بقدر معين، نحطوا كيف. فبعض الناس كافر في تخزينته، يعني بعض الناس كافر في تخزينته بشكل ما هوش طبيعي. يعني يقال بأن بعض المسؤولين المرتزقة يعني ما بيخزن لا بالدولارات وبالمئات السعودية، يصل البعض منهم إلى بلقات حقه إلى 200,000 300,000 ريال، يعني تخيل 300,000 ريال. وللأسف الشديد هناك بعض المجاهدين تخزينتك كذلك مرتفعة، صح ما بتوصلش لا مستوى المرتزقة، لكن بمستوانا ومستوى شعبنا قد تخزينة كفار فجار، يعني تخزينة مفجران، يعني ما إيش تخزينة معقولة، يعني تخزينة مفجران، يعني لما تخزن لي بمبلغ مالي بهذا المستوى فأيش، يعني إيش المنطق ذي يا أخي؟ خزن تخزينة طبيعية، خزن تخزين عادي معقولة، خليك إنسان متزن. يعني ما بنقول لا تخزن، لكن خزن تخزينة معقولة مثل ما كانوا يخزنوا. كان بيكلمني الوالد الله يرعاه الله يرحمه، قال كان تخزينتهم زمان أول شيء يشكوا الناس ويشتغلوا بين الزرع والكذا والغدا يجي بحين الساعة، يعني ما بالله يكملوا ظهر على طول غدا جاهز، يكملوا ويأكلوا ويصيروا يخزنوا. يعني هذا الوالد بيكلمنا عن الناس كيف كانوا يعني زمان، يعني قبل المرحلة العفاشية الظلامية، يخزنوا ويتغدوا بعدها يخزنوا لعصر. البعض قال يبذل في عصر يعني ويشير يطلب الله يشتغل والبعض إذا خزن لمغرب. أما قضية الجنان لآخر الليل تخازين ما كانت موجودة يا أخوة، ما بل الآن مع الفراغ والضياع مع بشير عويه وزراعة وعمل وأعمال والإنترنت زاد دخل في الخط، خلى الناس مجانين على التخازين لآخر الليل. والآن المشكلة يا أخوة أن احنا الآن بنظهر كشعب يمني، والبعض للأسف يعني بيظهر في وسائل التواصل الاجتماعي والبحشامة حق كذا، يشوفوها العالم كله، يعني منظر غير حضاري، منظر مقزز، حتى البعض يعني ما يقدر حتى يخزن باحترام ذوق. يعني بعض الناس ما تظهر حتى حقات تخزينة شي كذا صغيرة، يعني ذواق حتى في تخزينته. بعض الناس يفعل له ملجأ، بعض الناس ملجأ عين، يعني هذا ما هذا قده، يعني كده إنسان ما عاده طبيعي، يعني إنسان غير طبيعي. فالبعض من الناس تخزينته تكفي أسرة فقيرة لشهر كامل، البعض من الناس جيرانه فقراء وهو بيخزن في اليوم مدري كم، يخزن ب10,000 15,000 20,000، وأسرته جنب جاوعة، أسرة فقيرة جيران جاوعين جنبه، يعني يقدر بال20,000 هذا يشبعهم، يعني يشتري لهم شوية طحين شوية رز شوية زيت شوية ملجأ في لقفة، يعني في لقفة، يعني قد تكفي يا أخوها. البعض من الناس تكفي مرتب يعني الأسرة لشهر كامل، أين الرشد دي؟ والكثار يا أخوها من القات، والقات الغالي بالذات دي هو أكثر ضرر، يعني تكون تستهلك الكميات كبيرة، تجلس فترة طويلة يمضغ القات، فترة طويلة يمضغ القات، هو بيعوك يمضغ يمضغ القات يمضغ، أعصاب تتأثر، نفسيته بتتأثر. أعرف كثير من الناس يا أخوة يعني كما يعني زيد القات وكثر بيجي ما عدا طبيعي، قد يعني أنت بسرقت في حالة نفسية يعني، ولا وساوس تطانين خلاص. تخيل أن الناس قد بيتآمروا عليه، الناس قد بيتآمروا عليه وهم قد الدنيا محلقة، وأنه أنه هذا التطاني نلقاته، ولا على ما قال السيد الله يجيرنا من تخاطيط القات، يعني بعضهم يخزن لآخر الليل وخطط، والله يجي لنا قال من خطط المخزنين دولي، خطط يجي لك القات يدي له هواجس وخطط وكلام الليل يمحوه النهار، ويقوم النهار ويكتشف ان الخطة هذا المبلغ خدرت قات، يعني خدرت قات. نفسية تتأثر، تعامله مع أسرته يتأثر، سلوكه في المنزل يتأثر مع أسرته مع الناس، مسؤوليته العملية ما عم بيستطيع حتى يقوم، ما عم بيستطيع حتى يقوم النهار، يعني يداوم في عمله، راقد إلى ظهره راقد، إلى ظهره راقد، يعني ما عدا حالة طبيعية، إلى ظهره راقد، إيش المنطق ده يعني؟ يلا قوم اطلب الله اشتغل عملك، سير داوم سير اعمل سير، مريض بعد ما أنا داري كيف الموال على العشرين دولية، يعني كما الصباح مريض، أول ما يجي وقت القات فيه مثل الحصان، يعني مثل الحصان. لاحظ كم يا خسائر مالية لتير رقده لا ظهر، كم خسائر في الإنتاج، كم خسائر في العمل، كم خسائر في الوقت، كم خسائر تبذير، هذا كل التبذير، ضرر وتبذير وبهذلة ومرض أعصاب وضر على النفس. يا أخي ليش ما تشتري سعر معتدل؟ ليش ما تستفيد من النسبة الإضافية من المال فيما هو مفيد وصالح، بدل ما تجلس تمضغ لي القات يعني مدري كم ألف 10 20 15 مدري كم زلط. يا أخي خزن لك بمبلغ بسيط، يا أخي خزن مقدار معقول، خزن بكمية معقول، والباقي اشتري لك شيء مفيد يا أخي، اشتري لك لو زبيب عسل فواكه تغذي لأبنائك، ديها الفقراء ومساكين، انفقها على محتاجين، شيء يفيدك، يعني شيء يفيدك فيما هو مفيد وصالح. الحديث يا أخوها يطول في هذا الموضوع، يطول يعني، وأنها مشكلة كبيرة لو نجي نشوف المفرطين في تناول القات، المفرطين في تناول القات. إحنا الآن ما بنتكلمش عن الإيجابيات لما يتعلق بالقات في مرحلة معينة، الذي سماها سيدي حسين هي نعمة مؤقتة، يعني هي نعمة مؤقتة كان لها فوائد مهمة للشعب اليمني في مرحلة في فترة معينة، ما هوش للدائم، وأيضا بطريقة متزنة، ما هوش بطريقة التبذير بهذا المستوى والإهدار للوقت والصحة والجهد والأموال بهذا الشكل، يعني كيف؟ فهذا يعني الموضوع يجب أن احنا ندرك أهميته وخطورته، يعني هو جزء من المعركة بيننا وبين الأعداء، قضية الجانب الاقتصادي، والتبذير أحد الأسباب المؤثرة على الجانب الاقتصادي. نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة.
4: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من حلقات سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. هذه الحلقة هي الحلقة 12، نعالج فيها أوجه الشبه بين ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهي الثورة الأم والمثال والنموذج، وثورة اليمنيين التي لازلنا نعايشها ونحن اليوم في السنة 7 من الصمود والثبات أمام العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن. مما وصفت به ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام أنها ثورة العلماء وثورة الفقهاء. لقد كانت ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام ثورة تتجاوز المذاهب وتتخطى الطوائف، فقد أورد المؤرخون ومنهم الفرج الأصفهاني وغيره أن كثيرا من العلماء في ذلك الزمان على اختلاف توجهاتهم بايعوا الإمام زيد، بايعوا الإمام زيدا. وأورد المؤرخ أبو الفرج الأصفهاني بابا فيه تسمية من عرف ممن خرج مع زيد بن علي من أهل العلم ونقلت الآثار والفقهاء، وذكر من بين هؤلاء الفقهاء والعلماء والمحدثين، ذكر منصور بن المعتمر ويزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم وصاحب الفقيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، والإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت، وهلال بن حباب قاضي المدائن، وزبيد اليامي، وسلم بن كهيل، وهارون بن سعد، وهاشم بن البريد، وأبو هاشم الرماني. وذكر أيضا من بينهم منهم أيضا الحجاج بن دينار وسفيان الثوري وعبده بن كثير الجرمي والحسن بن سعد الفقيه وغيرهم. ولهذا كما قلت سميت ثورة الإمام زيد بثورة العلماء. هذا الأمر بقدر ما يشير إلى أصالة الثورة، وأنها كانت ثورة واعية، لم تكن ثورة انفجار عاطفية، لم تكن ثورة المسحوقين فقط، ثورة المغلوبين والجائعين، لا، هي ثورة واعية، كانت ثورة ممثلة من جميع الطبقات والفئات في المجتمع. وأهم هذه الطبقات وأهم هذه الفئات هم العلماء والفقهاء، أي أنها كانت ثورة واعية، يشير ذلك إلى كون العلماء والمفكرين هم الحامل الثقافي والفكري الذي نقل أفكار تلك الثورة إلى المجتمع المسلم وهيأه لمرحلة التغيير وإزاحة الحكم الأموي من الوجود. عندما نأتي للمقارنة نجد اليوم أيضا أن علماء اليمن الأحرار والعلماء الأحرار في كل بلدان المجتمع المسلم صدحوا بالحق واستنكروا العدوان وأزهقوا أباطيله وواجهوه ثقافيا وفكريا ودعويا وإرشادا وتوجيها، بل كثير من العلماء تحركوا وتبوأوا مقاعد قيادية في حركة الجهاد ضد هؤلاء المعتدين من السعوديين والإماراتيين ومن خلفهم الصهاينة والأمريكان. وشارك هؤلاء العلماء مشاركة عسكرية فاعلة، كما كان المؤيدون لثورة الإمام زيد من مختلف التيارات الفقهية والفكرية الإسلامية. كذلك أيضا اليوم العلماء المجاهدون اليوم نجدهم ينتمون لمختلف التيارات والمذاهب الفكرية والفقهية الإسلامية، فهناك تجد الزيدية والشافعي والسلفية والصوفي والجعفري والإسماعيلي، جميعهم في صف واحد ضد هذا العدوان الذي يحمل عدة وجوه طائفية وغربية وليبرالية ودينية متزمتة، ولكنه في حقيقة أمره عدوان شامل على البشر جميعا، على الأمة جميعا، على الشعب جميعا. فثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام مثل ثورة اليمنيين تتميز بأنها ممثلة أيضا بالعلماء على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم وطوائفهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه الثورة. لكن أيضا في المقابل نجد أن هناك من يتسمون بالعلماء، وهناك من يتسمون بالواعظين والخطباء وغيرهم من الشيوخ وعلماء البلاط، نجدهم في صف المعتدين والباغين والظالمين. ففي ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام كان هناك عالم سوء، وكان هناك شيخ يمكن أن نسميه تسمية لاحقة، شيخ الداعشية الزهري، وكان مقربا من الأمويين، وكان محدثا وصاحب أيضا روايات في السيرة النبوية وغيرها. هذا الرجل كان يقف الليالي الكثيرة حارسا لجثة الإمام زيد بن علي، وهي مصلوبة على جذع نخلة. كان يعني هو في مقام عالم، لكن عالم ماذا يعمل؟ يحرس خشبة جثة الإمام زيد التي صلب عليها الإمام زيد بن علي عليه السلام للأسف الشديد، أي أنه كان يبارك طغيان الطغاة ويضفي الشرعية على جرائم البغاة، تماما مثله مثل مفتي آل سعود عبد العزيز آل الشيخ والسديس والقرني والزنداني وسعتر والحزمي وأمثالهم وطلابهم وإخوانهم ومن على شاكلتهم ينبحون بالفتاوى هنا وهناك على أشلاء عشرات الآلاف من أطفالنا ونسائنا، ثم لا يلبثون أن يقولوا كأمهم جهنم هل من مزيد، ويكذبون عمدا بأن شعب الحكمة والإيمان مجوس يعبدون النيران افتراء على الله وتعديا على حرماته. يجب أن لا ننسى أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، يجب أن لا ننسى ولا ينسى المظلومون في اليمن أن منظومة علماء الوهابية كرست ادعاءات دينية باطلة وكاذبة، قدمتها ذريعة لقتل اليمنيين وتدمير بلدهم. هذا عبد العزيز آل الشيخ أعمى البصر والبصيرة بتاريخ 6/6/1436 هجرية في لقاء تلفزيوني ذكر كلاما مبكيا ومضحكا في آن واحد، قال إن اليمنيين يسعون لإضلال الأمة عقائديا وأخلاقا وقيما وسلوكا، ويريدون طمس الإسلام وأن يبدلوا عقائد الناس. حتى هنا لا يزال الكلام يمكن أن يكون يعني جائز، قد يجوز هذا يعني عندما نتحدث عن الإمكان العقلي، طبعا نقول إنه جائز ولو كان كذبا، هذا كذب لكن فلنفترض أنه جائز. لكن عندما يقول يريدون طمس الإسلام وأن يبدلوا عقائد الإسلام، يريدون أن يبدلوا دين العرب ولغة العرب، يا الله. اليمنيون الحوثيون على حد زعمه يقول بأنهم يريدون أن يبدلوا دين العرب ولغة العرب، لا ندري بأي دين سنستبدل هذا الدين، دين النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وما هي اللغة الأخرى البديلة التي تأبطناها أن نريد أن نغير بها لغة العرب؟ هذا أمر يختص بعلمه هذا الأعمى للأسف الشديد، ويصف ما قام به العدوان من قتل وتدمير بأنه قال هكذا: عمل مبارك وخير، قتل الناس، تدمير بيوتهم، سحق مزارعهم، قتلهم في أنصاف الليالي، إنزال المباني السكنية على رؤوس الأطفال والنساء في الليالي المظلمة، هذا كله عمل مبارك وخير على حد ما على حد قول مفتي مملكة قرن الشيطان. أما الداعية الإخواني سلمان العودة في بداية العدوان
6: الذي الآن هو يقبع في سجون آل سعود للأسف الشديد. منعانا ظالما ويصدق عليه قول الأثر الذي يقول: منعانا ظالما أغري به، أنت يا سلمان العودة وأنت يا عوض القرني وأمثالكم طبلتم لهذا العدوان وأيدتم العدوان، فهل نفعكم ذلك؟ الآن أنتم موجودون في السجون، نحن لا نرتضي الظلم ولا نقبل بالظلم، ولكن نأخذ العبرة. أرأيتم كيف كان عاقبة تأييدكم للظلم والعدوان على شعب اليمن؟ أنت يا سلمان العودة للأسف الشديد تغرد على حسابك في التويتر تاريخ 26 مارس 2016 ميلادية، تشيد بعاصفة ما تسميها عاصفة الحزم والإبادة الجماعية وتعتبرها موقفا شجاعا ومنتظرا. عوض القرني أيضا هو الآخر بوق من أبواق مملكة قرن الشيطان، وهو الآن أيضا يقبع في سجون ابن سلمان. في بداية العدوان كان يتغزل بتغريداته على التويتر تاريخ 5 إبريل 2015 ميلادية في عاصفة الحقد، وفي 27 يوليو 2015 ميلادية في تويتر يكتب معقبا على عمليات التفجير والتفخيخ التي تنفذها مملكة قرن الشيطان في صنعاء من خلال ما يسمى بداعش. هذا الرجل عوض القرني هو نفسه الذي استقبل الشيخ عبد المجيد الزنداني في بيته في أبها واحتفى به، وهو الذي تلطخ بعار تأييده لما سمي بعاصفة الحزم، وأفتى بأنها جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم. هكذا يقول الزنداني: جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته. أما إمام الحرم عبد الرحمن السديس فقد اعتبر عاصفة الحقد الشيطاني حربا سيسجلها التاريخ بميدال الذهب كما يزعم، ثم انتهى به الحال غير موفق ولا مسدد، لأن يصرح في سبتمبر 2017 ميلادية مشيدا ومثنيا على ترامب رأس الكفر وسلمان رأس النفاق، يشيد بهما ويقول بأنهما يقودان العالم إلى مرافق الأمان والرفاه، ودعا لهما بالخير. أما الإخواني المتملك عايض القرني الذي أشاد بقصف جبل عطام بالقنبلة النيتروجينية وقال بأن أحد أفراد قبيلته طيارا هو الذي قصف هذه القنبلة، ونحن نعرف ماذا فعلت هذه القنبلة بالمواطنين وكم خربت من مساكن وكم قتلت من مواطنين ومن أطفال ومن نساء، ومع ذلك هذا الإخواني المتملق يشيد بهذه العملية الخبيثة، وهي العملية التي قتلت المئات من المواطنين ودمرت بيوتهم. ولن ننسى يا سلمان، لن ننسى يا عايض القرني قصيدتك الشيطانية التي عنونتها بلبيك يا سلمان وأنت تدعم الحرب على يمن الإيمان، واتهمت أبناء اليمن بأنهم عصبة الشيطان وعباد الوثن، وطالبت فيها بإحراق اليمنيين الذين وصفتهم بأذناب المجوس وسراديب العمالة، ورجوت أن يشفى غليلك الملتهب بنار الحقد بضرب اليمنيين بقوة وعنف، وأنت الذي جئت إلى صنعاء ذات مرة وسردت أحاديث وآيات كثيرة، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تزعم فيها تقول فيها بأنها نزلت في أهل اليمن. كم من الآيات سردتها وكم من أحاديث سردتها في فضل اليمنيين، ثم ها أنت الآن تسميهم بأنهم عصبة الشيطان وعباد الوثن. ألا شتان ما بين الموقفين، شتان بين الموقفين، شتان بين الأمرين. إن الباطل هكذا يتلون، وكل يوم له لبوس وكل يوم له وجه، والهمج الرعاع أتباع كل ناعق. ها هم أولئك شهدوا بهذه الشهادات الآثمة وأفتوا بفتاوى التدمير والقتل وهدم البيوت على رؤوس أهلها، وباركوا قصف المشافي والمساجد والأسواق والقرى والمدن بالأسلحة المحرمة والقنابل الخطيرة، باركوا مئات المجازر البشعة. نحن لا يجوز أن ننسى لهؤلاء الأفاكين الكذبة، لا يجوز أيها الشعب، أيها الإخوة، أيها الأخوات، أن ننسى فتاواهم البعيدة كل البعد عن دين الله، وأن نعلم علم اليقين أنهم أبعد من يكونون عن منهج الله وشرعه ورحمته بعباده، وأن منهجهم ومذاهبهم وأفكارهم ليست من الدين في ورد ولا صدر. أي دين هذا يبارك قتل الأطفال والنساء، يبارك تدمير الشعوب، تدمير الأمة، تدمير الاقتصاد. أي دين هذا؟ هؤلاء الذين أصاخوا أسماعنا وهم يحدثوننا عن أن امرأة دخلت النار من أجل هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاج الأرض، ثم هم الآن يباركون قتل شعب بأكمله وإبادة شعب بأكمله. إنما يرتكبه العدوان الذي يباركه هؤلاء المداهنون أحفاد الزهري وأمثال الزهري من علماء السوء، إنهم شهود زور، وباركوا عدوانا ارتكب جرائم لم يعهد لها التاريخ مثيلا. هذا ليس جديدا على هذه الأصناف من البشر، وليس غريبا أن ينبح أحدهم صعتر عندما يقول بأنه يجوز أن يقتل 24 مليون يمني لكي يحيا مليون فقط نسمة، يحيا مليون شخص مقابل موت 24 مليون. ولهذا رأيناهم يتساهلون في الدماء ويغرقون في الدماء ويتقطعون للمسافرين ويقتلونهم ويعذبون الأسرى ويقتلون بغير حساب. جريمة آل سبيعيان، وكم من الجرائم التي وكذلك جريمة آل الحرق في تعز وغيرها، جرائم كثيرة، لأنهم وجدوا هؤلاء من يسمون أنفسهم علماء من علماء البلاط وعاض السلاطين يجوزون لهم هذه الجرائم ويهونون لهم هذه الجرائم، فرأينا هذا التراث الخطير ينبري ويتحرك في واقعنا للأسف الشديد. الأخوة والأخوات، نكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
4: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: موسى.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 90 من سورة النحلة، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ونتدبر معانيها ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلين من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. المعنى في هذه الآية الكريمة التي كثيرا ما نسمعها في نهاية خطبتي الجمعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل ضد الجور والظلم، والإحسان ضد الإساءة، ولعل حده ما تقتضيه المروءة، ويكون تركه نقصا في التارك. وإيتاء ذي القربى، أي إعطاء القريب من النسب، وحده بقدر حاجة القريب الضرورية وما تقتضيه المروءة أيضا. وقد مر ترجيح وجوبه وأنه غير خاص بالوارث، إلا أن الوارث يجب عليه قبل سائر القرابة، ومع عدم الاضطرار يصله صلة. وينهى عن الفحشاء، هي الفعلة الفحشاء الزائدة في قبحها، والمنكر وهو ما تنكره العقول، والبغي وهو التعدي على عباد الله أو محاولة الظلم لهم. يعظكم لعلكم تذكرون، تعريضا على التذكر وهو الانتباه من الغفلة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. المعنى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عهد الله ما عاهد الله به المعاهد، والعهد القول الموثق المؤكد، ومثاله أن يقول: أعاهد الله على كذا، هذا مثال عهد الله المذكور هنا. وكذا لو قال: أقسم بالله لأطيعن الله أو نحو هذا، فهو من عهد الله. فأما ما بين الناس فيشمله قول الله تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أي بعد تقويتها ليوثق بها، وتوكيدها بقصدها وتعمدها المخرج لها عن يمين اللغو التي تجري على اللسان بغير قصد الحلف، وتوكيدها مع القصد بكونها قسما بالله يوجب لها حكم اليمين. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، كفيلا عليكم بالوفاء، لأنكم جعلتموه ملزما لكم بالوفاء من أجل الحلف به، كما يطلب الكفيل الغريم بالوفاء بل أشد منه. إن الله يعلم ما تفعلون، فهو يجزي بالوفاء ويعاقب على النكث. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. الأولى حمله على معنى أن العهود يحتاج إليها الناس لتحصيل الثقة بينهم في الصلح، حيث يعاهد عليه بعضهم بعضا فيتم الصلح ويستمر الأمن في مدة الصلح، وفيه نفع لمعايشهم ولمن يضعف عن الحرب. فإذا نكثوا العهد بطولت الثقة وصار العهد قليل الفائدة، وكذا العهد في سائر الأمور. وبهذا المعنى يستقيم التشبيه على معنى إبطال المنفعة من العهد، فيفيد التشبيه للناكث بالتي نقضت غزلها، لأنها أبطلت فائدة الغزل من بعد قوته وحولته أنكاثا، أي غير مغزول بعد غزله من الصوف أو غيره. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. قال الشرفي في المصابيح: دخلا بينكم، أي دغلا ومفسدة بمعنى غشا وخديعة. انتهى قول الشرفي. أن تكون أمة هي أربى من أمة، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة هي أربى من أمة، كراهة أن تكون أمة هي أكثر من أمة، فتنكث عهدكم رغبة في بقاء الأمة التي عاهدتموها قليلة العهد العدد بالنسبة إلى الأمة الأخرى، فهذا لا يبرر نكث العهد، إنما يبلوكم الله به، أي يختبركم، يتميز به من يثبت على عهده ومن ينكث، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أقسم ليبينن أو ليبينن، وبيانه يوم القيامة بالتمييز بين الحق والباطل والمحق والمبطل. إذن أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن المضغ وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك،

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريف شريف

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
10: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

الإخلاص يعني تخليص النية أو الدافع نحو العمل من كل شيء عدا الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يكون للإنسان قصد أو دافع من وراء أي فعل أو حركة أو حتى تفكير وميل سوى رضا الله والتقرب إليه، وهو روح العبودية لله تعالى وجوهرها. الإخلاص من الصفات الهامة التي ينبغي أن يتحلى بها المجاهد، لأنها منشأ وأصل كل هداية وتوفيق. ولكي يصدق على الإنسان أنه مجاهد في سبيل الله، لابد أن يكون دافعه نحو الجهاد هو الله عز وجل فقط دون أحد سواه. فالله عز اسمه أمر الناس ودعاهم إلى عبادته، حيث قال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ولكنه لم يأمر بأي عبادة، بل أمر عز وجل بالعبادة الخالصة له التي لا يشارك فيها أحد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه. إن الأعمال مرهونة بالنيات، وإذا لم تكن النوايا خالصة فهذا يعني أنه يشوبها الشرك، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يقبل إلا ما كان له خالصا. وكما قال أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام: العمل الخالص هو الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. والنية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل. ثم تلا قوله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. إن جعل العمل والعبادة والحياة لله لا يكون بمجرد تطبيقها على ما يريده الله في الظاهر فقط، وليس بموافقتها لأحكامه فحسب، بل بمعنى ألا نطلب من ورائها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الإخلاص الذي يتوقف عليه قبول الأعمال عند الله سبحانه. فالإخلاص هو تصحيح النية وتوجيهها نحو الله وما يريده منا في كل حركة وسكنة وقول وفعل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمجاهد في سبيل الله عند أدائه لواجباته وتكاليفه الشرعية هو في حالة عبادة، ولأعماله بعد إلهي يمكن أن يرفعه إلى أعلى عليين ويقربه من الحق نجيا، في حال اتسمت أعماله ونواياه بالإخلاص. أما إذا لم تكن النوايا خالصة ولم يكن الدافع الأساسي من وراء الجهاد رضا الله وأداء التكليف الشرعي، فلن تكون الأعمال مقبولة، وبالتالي لن ينال الأجر والثواب الذي يستحقه. لأن الذاهب إلى ميادين الجهاد لن يصدق عليه وصف المجاهد في سبيل الله ما لم تكن هجرته إلى الله، وما لم يكن دافعه الأساسي وهدفه النهائي هو الحق سبحانه وتعالى لا غير. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أهم علامات الإخلاص عدم انتظار المديح من أحد، كما في الرواية السابقة: العمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله. أيضا إظهار الأعمال الصالحة والصفات الحميدة والعقائد الحقة
لأجل الحصول على منزلة في قلوب الناس والاشتهار بينهم، وهذا من الشرك الذي هو مبطل للعبادة وهو الرياء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الجنة تكلمت وقالت: إني حرام على كل بخيل ومراء. وفي الحديث أيضا: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله. العجب منافي للإخلاص، وهو تعظيم العمل واستكثاره والسرور به والتغنج والدلال بواسطته من دون أي هدف إلهي. ففي روايات أهل البيت عليهم السلام: من دخله العجب هلك. سأل أحدهم أمير المؤمنين عليه السلام عن العجب الذي يفسد العمل، فقال الإمام علي: العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عز وجل.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السابع عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان أربع غارات على وادي جارة بجوار الخوبة، وشن طيرانه غارتين على منطقة الحصامة في الظاهر، ما أحدث دمارا كبيرا في ممتلكات المواطنين ومزارعهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان سلسلة غارات على مزرعة في كيلو 16 بمديرية الحالي، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة خمسة، وشن غارتين على جزيرة كمران وثالثة على منطقة العين في مديرية باجر.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان أربع غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة، كما شن 11 غارة على مديريات مجزر والعبدية وصرواح في محافظة مارب، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف، وشن العدوان غارتين على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان سبع غارات على مديرية رحبة بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في جبهات الحديدة، من بينها أربع هجمات للطيران الاستطلاع المقاتل على حيس، وإحدى عشر خرقاً بقصف مدفعي، وخمسة وأربعين خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 77 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها 11 هجمة للطيران المسير المقاتل، وعشر خروق بالقصف المدفعي، وثمانية وثلاثين خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، أصيب مواطن بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تصدى الأبطال لمحاولة تقدم للمرتزقة في سلسلة جبال يام شمال نهم في أطراف الغربية لمأرب، وقتل وأصيب عدد كبير منهم، وتم تدمير آلية لهم ومقتل طاقمها، كما قتل ضابط إسرائيلي برتبة كولونيل في ضربة صاروخ توشكا الذي أطلقته القوة الصاروخية على معسكر الجحف بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دكت القوة الصاروخية تجمعات الأعداء في منطقة المزوية شرق المتون بالجوف، وأصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما قتل القيادي في مرتزقة العدو عدنان محمد فاضل وعدد من مرافقيه خلال تصدي المجاهدين لزحف فاشل على منطقة الضبي في حيفان بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، دكت المدفعية موقع رقابة جيش العدو شمال كرس جوبح في جيزان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العدو السعودي، وتزامنت عملية القصف على هذا الموقع مع دك المدفعية للجنود السعوديين وتجمعاتهم في موقع اللسان خلف المخروق بنجران، ودكت المدفعية تجمعات كتائب بن سلمان في منفذ علب ورقابة الهنجر، وتمكنت فرق القناصة من قتل جنديين سعوديين في موقعي الطلعة بنجران وموقع الدفينية في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في الخوخة وقتل وإصابة من فيها، وتدمير آلية أخرى تحمل 12 مرتزقا مما يسمى اللواء الثاني عمالقة، ما أدى إلى قتلهم جميعا، ودمرت وحدة الهندسة آلية للغزاة والمرتزقة وقتل وإصابة من فيها، وعمليات عسكرية استهدفت مواقعهم في أطراف مديريتي الدريهمي وحيس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت عملية هجومية مواقع وأوكار المرتزقة وما يسمى القاعدة وداعش في شعب النصيري وحيود الممسان في منطقة قيفة في البيضاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما نفذت وحدة الهندسة كمين للمرتزقة في شارع الأربعين بتعز أثناء محاولتهم التسلل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وقصفت المدفعية تجمعاتهم وتحسيناتهم في الدفاع الجوي وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت الهندسة آلية للمرتزقة ونفذت كمين آخر على عدد منهم أثناء محاولة تسلل لأحد المواقع في الخليفين بخبو الشعف، وقصفت تجمعاتهم في نفس المنطقة، وتكبد الأعداء قتلى وجرحى بعملية هجومية على مواقعهم في البقع، ودكت المدفعية تجمع آليات جيش العدو في الصوح، وتم تدمير آلية محملة بهم في الأجاشر وقتل من فيها، وثلاث آليات تم تدميرها في البقع وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير سلسلة غارات على معسكر اللبنات التابع للمرتزقة شرق الجوف، وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات في ذلك الهجوم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بعدة طائرات قاصف توكي على مطار جيزان، واستهدفت العملية مواقع عسكرية مهمة أصابت أهدافها بدقة وعطلت الملاحة في المطار، ونفذ الأبطال عملية إغارة على عدد من مواقع المرتزقة شرق الدود، وخلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوف العدو السعودي.
5: نحن وراهم وراهم لما نصلي
3: بعدهم اليوم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن الأبطال عملية هجومية من مسارين في مجاز الغربية، وكبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد، ولقي 7 مرتزقة مقتلهم في عمليات قنص قبالة منفذ علب في عسير، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مربع الشبكة أسفرت عن قتل وجرح مرتزقة فضلا عن إحراق معدل 50، وشن المجاهدون عملية إغارة على مواقعهم قبالة السديس في ذات المحور، ما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بصف لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما؟
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول حنلقاهم
8: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
7: حيأخرونا؟
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: طوفان بشري مليوني غير مسبوق يلبي السيد القائد في جمعة التحذير والنفير بالعاصمة صنعاء والمحافظات، ويتوعد النظام السعودي. الرئيس مشاط محياً الخروج المليوني المهيب للشعب، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. مجزرة دموية للعدو الإسرائيلي في النصيرات، 14 شهيداً وعشرات الإصابات منذ فجر اليوم في غزة.

موجات الرد الإيراني تدك قواعد أمريكا بالمنطقة، وبحرية حرس الثورة، ساعة الصفر اقتربت من المواجهة البحرية. بسم الله الرحمن الرحيم، نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. إلى النظام السعودي وحماته في رسالة عاجلة واضحة حاسمة: لا مستقبل لكم في اليمن بالحرب والحصار والعداوة والاستكبار. وإلى الرأي العام الإقليمي والعالمي: هذا اليمن كبير بإنسانه، عظيم بإيمانه وأخلاقه ومرؤته وشهامته، وقد بغي عليه من جواره بعدوان وحصار دون وجه حق، حصار سعودي لا يماثله إلا ما يجري على غزة من حصار إسرائيلي. وما للسعودية وحصار اليمن؟ كلمة هتفت بها أجيال متعاقبة بالملايين ملأوا اليوم الميادين واحتشدوا إلى الساحات في العاصمة صنعاء والمحافظات، من كبيرهم إلى صغيرهم، من كهولهم إلى شيوخهم وشبابهم وأطفالهم. ما للسعودية وحصار اليمن؟ بلد مسالم لم يكن منه عدوان عليها في أي يوم من الأيام، ولم يشكل عليها خطرا في أي مجال، لم ينافسها في نفوذ، ولم ينازعها في حدود، بل هي من تمددت وتوسعت على حساب أراضي اليمن. تاريخ مضى وهو لا ينسى، مع إصرار السعودية على تذكير اليمنيين بأحقادها وأطماعها ومؤامراتها، حتى تمادت في السنوات الأخيرة بعدوان شامل وحصار جائر لا يزال قائما حتى الساعة. وجاء زمن الطوفان فاصطفت هي مع أمريكا وإسرائيل، حين وقف اليمن مساندا غزة وفلسطين، وفتحت مطاراتها للطائرات الإسرائيلية للاعتداء على اليمن.

فرض وصايتها على اليمن، وأعطت لنفسها الحق أن تتحكم في حركة مطار صنعاء وتحديد وجهات السفر، وتحرض على تفتيش السفن وتأخيرها عقابا للشعب اليمني ولتدفيعه فاتورة خياره الاستقلالي والسيادي، وبعد أن بلغ السيل الزبا وأبى العدو إلا الاستكبار، فقد هب شعب اليمن هبة رجل واحد وعلى قلب قائد واحد وقضية واحدة وهدف واحد، ليكسر الحصار أو تكسرت النصال على النصال، وعلى الله توكلنا، نعم المولى ونعم النصير.

0: استنفرت صنعاء أمانتها وطوقها العتيد لاحتشاد ملاييني فاق كل التوقعات على طريق فوض السيد القائد وعبر عن جهوزيته لمعركة فاصلة حاسمة مع العدو السعودي المجرم الأرعن حتى كسر الحصار واستعادة كل الحقوق اليمنية غير القابلة للمساومة.
1: نفير تدفقت سيوله وفاضت أمواجه غير المسبوقة، تحشدت الجماهير بالغضب والتحدي، الرايات مشرعة، الهتافات مدوية، الرسائل واضحة، اليوم تحذير للعدو السعودي المجرم، وغدا تحرير للمحتل من الأرض ولا تأخير، يعلو النداء هنا والتفويض للقيادة في صور متكاملة.
2: ألم يقل القرآن لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ألم يقل الله لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله؟ فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحركها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعفى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موضع، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة.
1: تداعى طوق العاصمة وسورها العتيد يتشح السلاح يؤكد أن جاهزية الشعب كاملة لمعركة فاصلة حاسمة. من بعد صبر الصبر والصمود الصمود قرر اليمنيون نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة، شاملة غير مجزأة، حقا مشروعا وأجلا مؤجلا. حان وقته وآن أوانه، دق ساعة الصفر في صفر، مؤذنة للظالم أن يرعوي وللطاغوت أن ينكفئ، وعدا موعودا ونفيرا جماعيا من شعب يتوكل على الله، وقائد يستعين بالله، وجيش يثق به ويعتمد عليه، وجميعهم يشدد المعادلة صفرية ولا مجال للحلول الوسط، لا الآن ولا لاحقا، ذلك أن الحرية لا تتجزأ.
3: نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني.

0: الوطني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار، وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم.
1: تستبشر صنعاء بزخم ملايني بأعلى صوت مسموع وبأضخم حشد مشهور، فاق كل توقعات على طريق الثبات في صف غزة والرباط في الخندق الأول للأمة. لا بد لليمن من قطع أيادي الصهيونية الممتدة ومن قطع دابر أدوات الغدة في المنطقة.
2: بلغ السيل زباه وطفح الكيل مداه، اليوم يخرج الشعب اليمني في عموم اليمن ليقول كلمته، وغدا وبعده ليعلن قراره ويتخذ خياره. ولا عاصمة لآل سعود من طوفان اليمنيين. من العاصمة صنعاء، عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.
3: في يوم التحذير والنفير الغضب فوق مستوى الاحتواء، رسائل الجماهير لن نساوم في الحرية، وحان الوقت للخلاص، ومن السبعين رسائل وفاء للسيد القائد بالأرواح.
4: بعد انسداد الأفق وانغلاق الطرق للسلام، ولأن العبد لا يفهم إلا النار، خرج الثوار الأحرار براكين في جمعة التحذير والنفير ليسمعوا العالم من حرقة وألم في يوم لا ينفع المعتدين الندم.
5: احنا صابرين عليه لنا أكثر من 12 سنة، واحنا صابرين مغلقين جاوعين بر وبحر وجو. إلى اليوم انتهى الوعد، لابد أن ننتزع حريتنا.
6: والله إذن احنا ضيقين، والله ضيقين، ما لقينا حق الحب الزبادي ويحاصرنا. اقسم بالله لا ندخل له، ومراهن لكلمه السيد غني يصرح لنا، وفرحنا امزعجي بكلمته.
7: والله انقذ الشعب باقر لهم للرقاء لو قاتلنا حتى بالجنابي.
8: عيد كل الشعب طبحنا من لا سلم ولا حرب، فنشتي حرب طاحنه توكل اخضر ويابس، ما نموت حنا ولا هم.
9: والله واقسم بالله العظيم لو دخلنا لآل سعود حافي القدمين ولم يتحرم مننا رجل واحد.
10: وجاهزين لليوم هذا ومنتظرين لليوم هذا.
11: أقسم بالله إن إحنا معيدين عيد، إن إحنا لا نقلع عيونكم يا سعودية، يا محمد بن سلمان. اليمن اليوم، يمن اليوم ماشي على اليمن أمس، يمن اليوم ثانية.
12: أعلن الحرب على السعودية، والله لو افترقنا الأرض والتهبنا السماء وأكلنا أوراق الشجر ما تخلفنا عنك يا سيدي. اعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
13: والله لا نرويها الويل.
14: أتريدون أن نستأذنكم في كل شيء؟ ولدنا أحرار وسنظل أحرار، ونقول للمستعمرين الجدد بوسائلهم خابت آمالهم، نحن شعب يشهد لنا التاريخ.
15: حريتنا إيمان، حريتنا كرامة، حريتنا جزء من ديننا، حريتنا جزء من هويتنا.
16: هل حل مع ماذا؟ الحرب. هل حرب؟ احنا لا نبالي بالموت، احنا خلقنا للحرب وللجهاد.
17: طبح الكيل، طبح الكيل يا علي سعود. نحن اليوم في ميدان السبعين خلقنا ابناء الشعب اليمني لاستجابة لدعوة السيد القائد حفظه الله، لان الشعب اليمني لن يستمر. وفوضناك يا سيدي عبد الملك، فوضناك
18: مع السيد حتى الموت.
19: قسما بالله ما نجعلكم تحاصرونا واحنا موجودين، لو نطير احنا وياكم ملح، والله العظيم لو نطير ملح.
20: حارس على صفر وفوضنا، وايش ما بدنا نسبر برا.
21: مشتاقين فوقهم، فوقهم مشتاق لدخلة السعودية.
22: كيف لكم ان تخضعوا شعبا وان تجوعوا شعبا زاده العزة والكرامة ومشربه الحرية والإباء؟
23: أبعد من الشمس يا سلمان، استسلم، لا يسلم إبليس ما نخضع.
24: خرجنا إلا لنعلن استعدادنا للحرب ضد هذا النظام العميل.
25: زين مستعدين ناخذ بظهر الشعب اليمني.
26: صبرنا فض ولا عد باقي صبر فينا، سنتحول إلى براكين وصواريخ إلى هذا النظام العميل، وهذا النظام الخاين الذي دمر الشعب اليمني وحاصره 12 عام، لكن قربت زوالهم على أيدينا بإذن الله.
27: من يحق للسعودي أن يحاصر مطارنا وأرضنا واقتصادنا؟ من السعودي؟ من علشان يحاصرنا؟
28: إما سلاما وسلام، وإما حربا جعلناها كصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود.
29: زيدنا احنا تحت إشارة السيد القائد.
0: رضوان الله عليه، سلام الله عليه، سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الله يحفظه، جاهز للإشارة، جو بح فوق الساعة تحت الأرض.
1: من حفظتك لما تركع الشعب اليمني أو تحاصلنا، سنلقي لك درسا لن تنسى بإذن الله.
2: حرب التصعيد والهجوم،
3: حرب التصعيد والهجوم.
4: النظام السعودي المجرم أطلق النار على نأشه ولينتظر الغد، ومن السبعين إلى سيد الأحرار والثائرين، أرواحنا لك الفداء ولك العهد بسحق المعتدين، كما كان الأجداد في سحق المنافقين والمتآمرين.
5: إن رؤوسنا يا سيدي وقلوبنا وجوارحنا ودماؤنا ولحومنا فداء لك، نحن وأبناؤنا وأحفادنا، والله ويشهد الله على ما نقول أن ودنا أن لا تشاك شوكة وأن نقطع عربا عربا ولا أن يلالك من أعداء الله.
28: هذا الرأس فداك يا سيدي، فداك يا سيدي عبد الملك، ويشهد الله وملائكته أن احنا معك وفدان لهذا الشعب.
6: أنا يجعلنا في الوعد قرب، احنا فدا السيد تسليم مطلق.
28: رسالة للسيد الشكر والتقدير لكلمته الذي جابها بالأمس التي كانت لنا شعلة،
1: وعليهم أن يفهموا أن كلام السيد كلام واقعي وكلام بعده أفعال، ونحن الشعب اليمني مستعدين للتضحية، مستعدين للشهادة، مستعدين أن ندوس على أناف آل سعود.
7: سحبنا خلاص، نفذ الصبر والآن وجب القتال.
8: نحن في يدك يا سيدي مسلمون لك، لن نخضعنا أحد.
29: أمضي بنا إنك على الحق، لكسر قرن الشيطان،
30: ولن نركع لهم لو أطبق السماء فوق الأرض.
31: مستعدين لبذل الغالي والرخيص،
32: بعد ندفع ثرواتنا وندفع حقوقنا من بطونهم.
33: لو نقاتل الجن من دون البشر،
34: احنا مستعدين وأبناءنا وأرواحنا في سبيل الله وتحت رايتك.
35: سيد القائد، صبرنا 10 أعوام من الظلم والعدوان والغارات والقتل تسليما لك وطاعة لك، ونحن اليوم خرج الشعب اليمني ليفوضك تفويضه المطلق، فأمر بنا ما تشاء يا سيدي.
36: حرب حرب، وسنكون صواريخ نافذة بإذن الله.
37: هؤلاء لا يفهمون إلا لغة القوة ولغة العنف، هؤلاء حمقى.
38: يا ابن النبي الهدي والوعي كنزك، على خطى طه ونسلك طريقه، يا شعبنا لب الذي جاي عزك.
39: طبع الكيل قادمون لكم،
2: لن يبقى اليمني محاصر،
3: لن يبقى اليمني محاصر،
2: لن يبقى اليمني محاصر، سنزيل العدوان الجائر،
3: سنزيل العدوان الجائر،
2: مطلبنا حق مشروع.
4: إذا اتخذ القرار وحانت ساعة الصفر والكلمة للميدان، لن نصل إلى الانهيار ولن يستمر الحصار، لأننا أحرار. هذه الحشود خرجت لتدشين فجر الغد، هو ليس الصبح بقريب، من ميدان السبعين محمد الجبلي المسيرة.
40: تحذيرا للعدو السعودي وأسياده الصهاينة والأمريكان ونفيرا في وجوههم، شهدت مدينة صعدة طوفانا بشريا أكد أن الحرب الشاملة ستقابل برد لا يتصوره المعتدون، وأن الشعب جيش بيد السيد القائد.
41: لا حق المشروع،
42: في يوم التحذير والنفير صعدة تفور غضبا بهدير الحشود. هذه الساحة الرئيسة، زئير الأحرار، صرخة في وجه الهيمنة أن السيادة والقرار والثروة للشعب.
43: وستلعن الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
44: تجرأوا على الشعب اليمني فسيكون عاقبتها وخيمة جدا، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ.
45: وأنا أقول لسيدي ومولاي بأننا جاهزون للرد في أي وقت، وأننا جاهزون لأي خيارات، وأننا مستعدون بكل دمائنا وكل أرواحنا.
46: ما حصل في
0: الفترة الأخيرة من اعتداء على مطار صنعاء هو امتداد للعدوان السابق.
1: هل تقبلون باستمرار العدوان والحصار؟ هل ترضون بأن يستمر المجرم السعودي بنهب ثرواتكم؟ هل تقبلون بالمصائب السعودية أو غيرها؟
41: الشعب اليمني يختار.
42: هامات لا تنحني لغير الله تنتظر إشارة القائد لتلتحم بخنادق القتال. وحضور الناس اليوم استفتاء شعبي لدعم خيارات القيادة أيا تكن النتائج.
5: رسالة لسيدي عبد الملك، نقول روسنا بدل راسك يا سيدي عبد الملك، واحنا تحت خدمتك، واي طاري فاحنا مستعدين. وثاني رساله لآل سعود، نقول والله والله ان احنا با نحتاج حقوقنا من تحته، وان احنا با نحتاج نفك الحصار غصبا عنا.
41: صرخنا الموت لامريكا ولاسرائيل باعلى صوت، وبنلعن ابايبها ونلعن من تولاها.
6: اقول تفويض لك يا السيد القائد واعلان شامل للنفير العام.
45: حسابنا مع السعودية عسير عسير. انا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء اولادي.
37: اولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم ياخذوا العبر والدروس من حياتهم في الحروب الاولى، كانوا يهربون منا وسراويلهم مبللة.
7: قولوا يا سيدي نحن من سنفديك بدمائنا وارواحنا ونفوسنا في سبيل الله.
42: هكذا تصنع التربية الإيمانية والهوية الإسلامية بالمجتمع. زخم التفاعل نابع من عقيدة تؤكد أن الحرية دين والثبات ثورة.
45: إسقاط الحقوق والاستسلام مما لا يمكن القبول به، واليمن عازم على خوض معركة الكرامة ضد الصهيونية وأدواتها، مستعينا بالله الناصر استنادا لعدالة قضيته ومشروعيتها. من محافظة صعدة على الشرقبي، المسيرة.
40: في أجواء صيف مرتفع الحرارة خرج أبناء محافظة الحديدة في 317 ساحة مفوضين سيد القائد في معركة الخلاص الوطني وانتزاع حقوق الشعب اليمني مهما كانت التضحيات.
8: هذا الموج البشري الهادر بالحق وانتزاع الحقوق والكرامة والعزة الإيمانية في حرس البحر الأحمر، طوفان بشري حاضر مفوض للسيد القائد، يؤكد للعالم أجمع أن خيار شعب الإيمان والجهاد والحكمة هو التصدي للعدو السعودي بثبات أكثر وعزم أكبر وفاعلية لا حدود لها في الموقف والنتائج. في 317 ساحة خرج رجال حارس البحر الأحمر في يوم الله المشهود، يوم التحذير للعدو السعودي والنفير لانتزاع الحقوق والتأكيد المطلق بلسان أحرار الأمة في اليمن الحر العزيز أن السعودية لن يتمكن ولا أسياده ولا أذنابه من استعبادنا ومصادرة حقوقنا وحريتنا وكرامتنا.
9: ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى جاهزين بكل الخيارات الذي يتخذ السيد القائد حفظه الله تعالى، مستئنين بالله متوكلين على الله سبحانه وتعالى.
41: يعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء، لو يحصل ما حصل أننا أوفياء معك
10: وجه تحت إشارتك، تحت رهن إشارتك بإذن الله لاجتثاث هذه الغدة السرطانية التي تعبث، التي تفسد في الأرض.
11: هذا الميدان من هذه الساحة المباركة نعلن جهوزيتنا واستعدادنا لانتزاع حقوق هذا الشعب اليمني العظيم الصامد.
8: وبعزم المؤمنين وإرادة المجاهدين التي لا تلين، خرج أبناء المديريات الشمالية في 190 ساحة استجابة لله وتلبية للسيد القائد يحفظه الله في مديريات القناوس، الزيدية، المغلاف، المنيرة، اللحية، الزهرة، الضحي، الصليف، وجزيرة كمران. وبحضور منقطع النظير خرج رجال القبائل في المديريات الجنوبية ومديريات الساحل الغربي، يتقدمهم كوكبة من العلماء ومتخرجي دورات طوفان الأقصى في 80 ساحة في مديريات بيت الفقيه، مدينة الحسينية، زبيد، الدريهمي، جبل راس، التحيتة، الجراحي، المنصورية. وبروحية إيمانية تترقب انطلاق معركة الخلاص، خرج أبناء المديريات الشرقية يتقدمهم المئات من المتطوعين للجهاد في سبيل الله في 46 ساحة في مديريات باجل، المراوعة، برع، الحجيلة، والسخنة، مؤكدين أن المعركة المرتقبة لن تكون نزهة للعدو السعودي، فاليمن العزيز بعون الله وبقيادته المؤمنة ومجاهديه وشعبه الصابر الثابت على الحق لن يقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة.
12: في يوم الله المشهود، يوم التحذير للعدو السعودي والنفير جهادا في سبيل الله، يخرج رجال حارس البحر الأحمر في 317 ساحة مستعينين بالله بكل مقومات الثبات وعوامل النصر. محمد معوضة، المسيرة.
40: أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بالخروج الجماهيري العظيم لأبناء الشعب اليمني في مسيرات جمعة التحذير والنفير، والتي جاءت استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وعبر الرئيس المشاط عن شكره وامتنانه للشعب اليمني على هذا الخروج المشرف والمهيب، قائلا: شكرا لشعبنا العظيم الذي خرج اليوم خروجا مشرفا تلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، روحي له ولكم الفداء. وأكد الرئيس في بيانه على الأهمية البالغة لهذه الاستجابة الشعبية والرسمية وما تحمله من رسائل قوية في هذه المرحلة، حيث أضاف: عندما يحذر السيد القائد ويلبيه يمن الإيمان والحكمة رسميا وشعبيا، فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. وفي ختام البيان شدد الرئيس المشاط على الموقف اليمني الثابت والمدعوم بالإرادة الشعبية لانتزاع الحقوق، مؤكدا أن التحديات ستسقط أمام المطالب المحقة، واضعا معادلة واضحة للمرحلة المقبلة بقوله: إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي جاهزية القوات المسلحة بكافة تصنيفاتها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إذا استمر الحصار على الشعب اليمني. وحذر اللواء العاطفي في تصريح لوكالة سبأ دول العدوان وتحديدا العدو السعودي ومن يقف خلفه في فرض الحصار من أن هناك خيارات مفتوحة للقوات المسلحة، مؤكدا الجاهزية العالية لتنفيذ أي توجيهات تتعلق بمعادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. أضاف على العدو أن يدرك أن الشعب اليمني بات لديه قوات وقدرات عسكرية قادرة على فرض المعادلات، وأن اليمن الذي صمد خلال 10 سنوات الماضية وشهد لصموده العالم يستطيع بعون الله تعالى الصمود والانتصار خلال الفترة المقبلة. وأشار اللواء العاطفي إلى أن القيادة تدرك ما يعانيه الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار، وأن مثل هذا الوضع لن يستمر، مؤكدا أن كافة أبناء الشعب اليمني متحدون ومتماسكون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جانب القيادة لانتزاع الحقوق وإيقاف تدخل السعودي في بلادنا. واختتم الوزير العاطفي تصريحه بالقول إن السعودي لا هدف له في اليمن إلا تنفيذ الأجندة الصهيونية والأمريكية، وأن السعودية أمامها خياران، إما رفع يدها عن اليمن وهذا ما سيحدث بفضل صمود شعبنا العظيم، وإما التوجه نحو التصعيد الشامل وهذا ما سيقابله اليمن العزيز من خلال يده الضاربة قواته المسلحة بالمثل، وستكون الخسارة للسعودية التي تعمل على تدمير اليمن، وهذا التدمير سيطالها عاجلا أم آجلا حتى تتوقف عن تدخلاتها في شؤون اليمن.

0: تقاطرت جموع المشاركين في مديريات محافظة صعدة في مسيرات جمعة التحذير والنفير، وفي حضورهم تأكيد التفويض للسيد القائد والاستعداد لحسم المعركة مع الصهيونية وأذرعها.
1: هدير الصراخات تملأ الآفاق معلنة تفويضها المطلق لقائد الثورة في خيارات هي بالتأكيد كفيلة بإسقاط رهانات الأعداء وكسر شوكتهم وطغيانهم، وسبيل لنيل الحقوق واستعادة الثروات ونفض غبار الهيمنة والخنوع لأدوات الصهيونية العالمية. ذاك ما بدا جليا من خلال الحضور غير المسبوق للمشاركين في مسيرة جمعة التحذير والنفير في مديريات محافظة صعدة. والبدء من ساحة شهيد القرآن في المرازم لأبناء مديريات ساقين وحيدان ومران.

0: تليها مديرية رازح في مناطق شعارة، بني صياح، الحجلة، بني القم وغربي الشوارق. وهذه مديرية منبه في الخميس، آل مقنع، نيد البارق، مديرية غمر في الجرشة، بقامة والرحمانين، مديرية باقم في إسنم، وقهر بني الحارث، وساحة في حطاب بذات المديرية، مديرية كطابر في مركز المديرية، وساحة لأبناء حنبة وآل ثابت بذات المديرية، منطقة ذويب بمديرية حيدان في جهور، القضاة، بكيل تعشر، آل السميك، ساحة عفر، وساحة الحفوز المربع الغربي لولد عياش، مديرية مجز في ربوع الحدود، مدينة جاوي، ساحة لولد عمرو وبني عباد، ساحة بني سويد، مديرية الحشوة في عضلة، الجفرة، أملح، ساحة مشتركة للحشوة وكتاف في العقيق، مديرية كتاف والبقع بمركز المديرية، أملح، مديرية آل سالم في السهلين، العقلين، والبرقة، مديرية بني بحر في الجمعة، عارو، الممجع، ساحة في مذاب بمديرية الصفراء، في مديرية شداء بمركز المديرية، ساحة المعاتق والنموش، مديرية الظاهر في بني سعد، العين، القهرة، والبة، بني ذهل. القرآنيون يحملون رايات الجهاد وينضوون تحت لواء أعلام الهداية، أولوياتهم العيش بكرامة ونصرة المستضعفين وقطع دابر كل معتد أثيم. من محافظة صعدة، محمد الحمران، المسيرة.
1: خرجت 51 مسيرة جماهيرية حاشدة في جمعة التحذير والنفير في مختلف مديريات محافظة ذمار، تأكيدا على جهوزيتهم واستعدادهم لتنفيذ أي خيارات قد يوجه بها السيد القائد.
2: بخروج استثنائي وبحشود غير مسبوقة وبغضب شعبي هادر، أكد أبناء محافظة ذمار في جمعة التحذير والنفير جهوزيتهم واستعدادهم لخوض أي جولة قادمة وتنفيذ أي خيارات للسيد القائد، محذرين قرن الشيطان من مغبة التورط في مواجهة فر أسياده منها.
3: نصيحتنا للسعودية أني لا تتورط قد تورطت من قبلها أمريكا وإسرائيل وخرجوا مهزومين وخائبين بفضل الله.
4: طعبنا أمريكي وقد دعسنا بأنفال أمريكي وغيره.
5: لا يزي
4: تجوبه ولا يزي تجوب المرتزقة، يرجعوا للوطن ولا قد أنذر الوعد والأنذر.
6: ونقول للسعودي الذي هو خادم خدام الخدم عبد أمريكا وإسرائيل أننا حذرناه وأنذرناه أكثر من مرة وأنه لن يتحكم بقوت الشعب اليمني ولن يتحكم بمطارته وأن المطار بالمطار والحصار بالحصار.
7: السعودي زيد بعدين له الفرصة الأولى والفرصة الثانية ما فاد معها صلح ولا نفعنا الفرص، فالحين الوعد وعده بيننا الميدان.
8: الشعب قادم ينتزع حقوقه من كبدك يا قرن الشيطان، يا لسعود، يا عبد لله. اليهودي والنصارى.
9: نصيحتنا لآل سعود إذا كانوا يعقلون أمس سمعوا تحذير القائد واليوم يسمعوا تحذير الشعب. وهذا الحشود الحصار لن يستمر، ألا يدخلوا في مواجهة مباشرة مع الشعب اليمني. خسر الأمريكي وفر في معركته، خسر الإسرائيلي قبلهم والبريطاني. الشعب اتخذ مصيره، فك الحصار. لا يمكن أن نموت جوعا، إما أن نعيش بعزة وكرامة أفضل من أن نعيش في حصار وأن نموت جوعا.
10: ونقول للسيد القائد أن توجه، وإحنا عروي أبو هذا السعودي. والله والله يا سعودي لما عطفنا رؤوسكم منزل فلا تحسبونا شيعة الكرة. ونقول لسيدنا وقائدنا وحبيب قلوبنا وتاج رؤوسنا، والله إن رواحنا وأموالنا وبيوتنا وأنفسنا لك الفداء يا سيد الناس كلهم ويا تاج رؤوس العالم كله.
2: إلى ذلك خرجت 10 مسيرات في مديرية جبل الشرق، وخمس مسيرات في مديرية المنى، وخمس مسيرات في مديرية مغرب عنس، وأربع مسيرات في مديرية ظوران، وست مسيرات لقبائل مديرية الحدى. أكد الجميع فيها تفويضهم للسيد القائد في ردع المعتدين المصرين على تجويع الشعب اليمني. وخرجت قبائل مديرية عتمة في 11 مسيرة، ومسيرتان في مديرية وصاب العالي، ومسيرتان في مديرية وصاب السافل، ومسيرتان في مديرية جهران، ومسيرة لقبائل مديرية ميفعة عنس، وثلاث مسيرات لقبائل مديرية عنس. أعلن الجميع فيها مواصلة التعبئة العامة والنفير وإعداد العدة لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة.

0: لقد صدق الله القائل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ففي الوقت الذي فيه فر الأمريكي والصهيوني في مواجهته مع شعب الحكمة والإيمان، يتم بزج آل سعود ومرتزقتهم في الداخل لمواجهة شعب عظيم صامد أقر بعبوديته لله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يخضع لغيره. شرف الدين الرحبي، المسيرة دمى.
1: وشهدت محافظة الضالع خروجا جماهيريا غير مسبوق تأييدا للقوات المسلحة وتفويضا مطلقا للسيد القائد.
2: طوفان بشري يجتاح الساحات وهجير يماني يملأ الآفاق من معاقل الأحرار والبطولة في محافظة الضالع وتحديدا من دمت وجبن والحشا وقعطبة. خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة وغير مسبوقة لتضع العالم أمام حقيقة واحدة، أن هذا الشعب يحمل مسؤولية تحرير أرضه كاملة وصون أمنه واستقراره وانتزاع حقه المنهوب.
3: نقول للسيد القائد العلم عبد الملك بدر الحوثي أن احنا تحت أوامره ملبين لما دعانا له، والمطار بالمطار والحصار بالحصار، واحنا تحت توجيهاته في أي وقت.
4: تحدي والصمود، صمود اليمن الذي لم يزعزع مزعزع. فاليمن هي دولة لن تقهر دائما على مر العصور.
5: تلبية لدعوة السيد القائد، نجدد العهد والولاء ومنفذين أوامره بالحرف الواحد.
2: المشاركون في المسيرات أكدوا الجهوزية الكاملة والاستعداد لخوض غمار المرحلة المفصلية مع العدو، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد في كافة الخيارات الاستراتيجية. والرسالة اليوم حاسمة للتصعيد الشامل في البر والبحر والجو لتدفع قوى العدوان ثمن غيها.
6: يا ملوك الكبر والعنجهية، قد صبرنا للوسيط العماني، باتفك الحظر ذي أذى بذية، فرط صوتي يوصلك في ثواني.
7: مقاتلين مع سيدي ومولاي عبد الملك بقناع الصغير والكبير، حاضرين تحت الاستعداد.
8: إن الشعب اليمني لن يكل ولن يمل، وسيحرر أرضه عاجلا أم آجلا، ومواقف الشرفاء لن ينالها الجبناء.
9: تلبية لنداء السيد، ونحن نفديك يا تاج راسنا، وبإذن الله أن هذا الخروج هو خروج النصر والتمكين وفك الحصار.
10: نقول لمحمد بن سلمان والنظام الحاكم أن التجويع وجوع الشعب اليمني بنخرجه من كروشه، إن صبرنا وطال الصبر.
2: لا شك أن ما بعد هذا الطوفان البشري الهادر اليوم ليس كما قبله أبدا، فهذا الاحتشاد التاريخي هو استفتاء شعبي ورسالة الإنذار الأخيرة للعدو السعودي وأسياده وأذنابه، أن الشعب اليمني قد حسم قراره، فزمن الإملاءات قد ولى وبدأت مرحلة الفعل اليماني المقدس. من محافظة الضالع جميل المقرمي، المسيرة.
1: خرج أبناء محافظة ريما في مسيرات جماهيرية حاشدة في مركز المحافظة والمديريات استجابة لدعوة السيد القائد لمواجهة العدوان وكسر الحصار.
11: في يوم التحذير والنفير وترسيخ معادلة الحصار بالحصار وإعلانا للجهوزية لأية حماقة قد يقدم عليها العدو السعودي خدمة للأمريكي والصهيوني، احتشد رجال ريما. في مسيرة تفويض وجهوزية وإعلان التحرك الجهادي لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة.
12: نبعث برسالة المرئمة للقوات المسلحة: يكفي، يكفي حصار، يكفي غطرسة، يكفي جوع. يعني هناك لحد الآن ما عاد الشعب اليمني صابر، ولا نعم لا هنا يكفي، ويعني نموت بالسلاح بدل ما نموت جوعا.
13: في جمعة النذير والنفير لنقول للعدو السعودي المجرم المتغطرس قارون هذا العصر بإذن الله سبحانه وتعالى أننا سوف ننتزع حقوقنا حقوق الشعب اليمني بقوة الله وبباس الله.
14: وهذه الرسالة التحذيرية الأخيرة، وبإذن الله لن يمر الأيام القادمة إلا وهناك علامات النصر في سماء الجمهورية اليمنية، وسوف نجعل العدوان يذوق أمر الأمرين.
15: فشعبنا اليمني يتحضر ويتجهز، وصبرنا بما فيها الكفاية، أما اليوم فقد طبع الكيل وخرجنا إلى هنا لنقول للعالم أننا سنقاتلكم، فوالله لو لم نجد إلا هؤلاء الأشجار لقاتلناكم بها.
16: الشعب اليمني يختار.
11: رجال ريمة وفي عشرات المسيرات الحاشدة في الجبيل وبني الضبيبي وبلاد الطعام والسلفية ومزهر والجعفرية وكسمة أكدوا فيها الجهوزية والإعداد والاستعداد للمعركة الشاملة إلى جانب القوات المسلحة، مشددين على أن اليد الساعية لتجويع الشعب اليمني ستقطع، وأن خيارات الردع جاهزة وفق توجيهات السيد القائد.
17: نقول للسيد رسالة نقولها لك عبر هذا الزامل، نحن معك يا سيدي مهما كلفنا من الأمر، مهما كانت التحديات، والله لن نخونك ولن نتراجع قيد الملا.
18: إن كانت الحرب فنحن لها، وإن كان السلم فنحن له كذلك، فنحن حيثما تأمرنا ونحن في عين العدو جاهزون وأيدينا على الزناد.
19: اليوم هو يومنا، لبينا نداء وخرجنا أفواجا، وغدا هو يومكم، راهنوا بنا فنحن سندا وعونا. إن شئتم أن تجعلون من هذه العظام وقودا لتلك الصواريخ فنحن لن نبخل حتى بهذه الدماء.
11: رجال اليمن، فالاستعداد والجهوزية للحرب لن تكون تكلفتها أكبر من الخضوع والاستسلام، فإذلال الشعب اليمني غير وارد، يقول هؤلاء الرجال. من محافظة ريمة عاطف المرشدي، المسيرة.
1: شهدت محافظة تعز مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار جمعة التحذير والنفير، استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية القتالية.
20: من بعد اليوم حرب تصعيد هجوم
21: على قلب رجل واحد احتشدت تعز، ولبى أحرارها نداء السيد القائد في جمعة النفير والتحذير.
20: المطار بالمطار، والنار استحمدها النار.
21: يوجه للعدو السعودي رسالة بأن أول الغيث ضربة أبها، وأن القادم أعظم والتالي يتبع. لسان حالهم يقول سنقاتل، وما لنا ألا نقاتل.
20: لن يبقى اليمني محاصر، سنزيل العدوان الجائر.
22: هذه الجمعة التي نوجه بها رسالة إلى النظام السعودي، إلى سلطة الأمر الواقع في نجد والحجاز، بأن يكفوا من التدخل في الشؤون اليمنية، بأن يعلموا أنه إذا كان بيتك من الزجاج فلا ترمي الناس بالحجارة.
23: خرجوا استجابة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى ولنداء السيد القائد عبد الملك بدر الدين حفظه يحفظه الله، ونقول للسعودي إنما أنت عبد خاضع خانع لأمريكا ولإسرائيل، وليس لك وصاية على الشعب اليمني.
24: نقول للسعودي لا يراهن على المرتزقة، من باع أرضه لا يراهن عليه نهائيا، لا يراهن على المرتزقة. وأكيد أنه الذي بيرضى أن مطاراته تضرب ويحاصر شعبه، فهذا إنسان باع نفسه وباع كرامته وباع شرفه.
25: والحق لن يعاد إلا بالقوة، والاستسلام جريمة من الجرائم في هذا الزمان، فعلينا أن نعي ما يلقى إلينا من القائد حفظه الله، وأن نكون صفا واحدا متماسكا لأجل الجيل الموجود والأجيال المتلاحقة.
26: ما لم تحققه أمريكا وإسرائيل في العشر سنوات الماضية فلن
25: تحققه السعودية والسلول في السنوات القادمة.
16: يا سعودي يا خسيس، دم اليمني مش رخيص.
21: حشد غير مسبوق في مركز المحافظة ومديرياتها، يعاهد الله ورسوله والسيد القائد بأنهم على طريق الحرية ماضون، وأن العدوان لن يستمر والحصار لن يدوم، فالشعب اليمني لم يركع للطغاة، فكيف بعبيدهم؟
0: ونقول للسعودي أن هذه الكرة لن تكون كسابقتها، أن هذه الكرة لن تكون كسابقتها، بل الشعب اليمني جاهز لأن يأخذ بالثار عن كل ما مضى،
3: ونحن على أتم الاستعداد والجهوزية أن ننتزع حقوقنا، فالحقوق تنتزع ولا تهب.
4: نحن اليوم مستعدين للمواجهة مع العدو السعودي الأمريكي، ونقول للسيد نحن رهن إشارتك يا سيدي والخيارات القادمة إن شاء الله.
5: وأحذر المملكة العربية السعودية بأنه بعد هذه الجمعة ليس كما قبلها.
24: اليوم هذه من واجه الناس على أساس نواجهها السعودية والأمريكان والإسرائيليين. جاه الله يا سيدي، جاه الله ذبحنا، جاه الله ما عرفش جاء عندك لسانا، ما عرفش الناس الخوالف.
6: أنا أقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كلماتك أخجلتنا يا سيدي بالأمس، فوالله أننا نحن أرواحنا لك الفداء، أموالنا دماؤنا أنفسنا كل ما نملك لك الفداء يا سيدي القائد.
16: وتحذيرا لهم ونفيرا شعبيا.
21: إنه بيان تحذير وإعلان نفير وتأكيد جهوزية، وما بعد هذه الجمعة ليس كما قبلها، الحصار بالحصار والمطار بالمطار، ولا عدوان إلا على الظالمين.
16: يا سعودي يا قدار، المطار بالمطار.
21: في جمعة التحذير والنفير، ملحمة الإباء والصمود اليمني تترجم هنا بخروج شعبي واسع وكبير يؤكد على خيار الحرية والكرامة، على طريق كسر العدوان وفك الحصار، التصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة
1: في البيضاء. وخلال مسيرات جمعة التحذير والنفير أكدت القبائل اليوم أن فجر الحرية أقرب من أن تحجبه قيود الحصار وأوهام المستكبرين. وأيضا إلى أن يصل التقرير، شهدت محافظة مأرب مسيرات شعبية حاشدة تحت شعار جمعة التحذير والنفير، تلبية لنداء السيد القائد وتأكيدا على الجهوزية العالية.
7: الجهاد الجهاد
26: الجهاد الجهاد،
7: كل الشعب على استعداد،
26: كل الشعب على استعداد.
27: تلبية لنداء السيد القائد يحفظه الله، وتفويضا له في اتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حرية وكرامة الشعب اليمني، شهدت محافظة مأرب مسيرات شعبية حاشدة تحت شعار جمعة التحذير والنفير.
7: سنجاهد أعداء الله،
26: سنجاهد أعداء الله.
7: تحذير يمني صارم، بالله سنجتث الظالم. آل سعود يد إسرائيل.
27: البداية من مديرية الجوبة، حيث خرجت مسيرة حاشدة لتجديد الموقف اليماني الثابت في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني ورأس حربته في المنطقة النظام السعودي ومرتزقته.
7: الويل لكم آل سعود،
26: الويل لكم آل سعود.
7: من غضب يمن الصامات،
28: طود نار، طود نار،
26: طود نار،
28: طود
26: نار،
28: يا قائدنا طود نار،
26: يا قائدنا طود نار.
27: ومن صرواح الصمود بعث الجميع رسالة إنذار شديدة اللهجة للأعداء، مفادها أن سنوات الحصار والمعاناة لم تنل من إرادة اليمنيين، بل زادتهم بأسا وصلابة وجهوزية تامة.

0: ومن المربع الشمالي خرجت في مديرية مجزر مسيرة شعبية جددت التفويض للسيد القائد في اتخاذ كافة الخيارات لإنهاء العدوان ورفع الحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة. المسيرات الشعبية امتدت أيضا لتشمل مديريات العبدية ماهلية
1: وإحنا سلاحك في يمناك
0: حريب الكراميش جبل مراد بدبدة رحبة وآل جناح بحريب والمحجزة بصرواح. أكد الأحرار فيها أن الحصار سيكابل بالحصار والتصعيد بالتصعيد محذرين العدو السعودي من أن أي عودة للعدوان ستكابل برد يماني شامل ومنكل. الخروج الحاشد في مأرب دعا القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد مؤكدا الجهوزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفد للجبهات بالمال والرجال ثمنا للحرية والاستقلال والكرامة. من محافظة مأرب عبد الله سقاف المسيرة.
2: سام اف ام
3: إذاعة المحور.
2: إذاعة سام اف ام
3: صوت المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض قلب، إرهاق بدني، إحباط نفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي.
4: أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد. هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تجييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني يعني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق. ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات. معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج، كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: مع تطورات الأحداث في المنطقة يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي من العصابات الإسرائيلية الإجرامية. استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية. القيود حتى على الأذان ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي، تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس، في الضفة الغربية، في قطاع غزة،

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. أف أم.
1: إذاعتك أنت.

0: من وهج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعرا وإنشادا،
1: أعرافا وأسلافا
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.

0: منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيأ، فأصبح نبض قلبك حيدرية، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضية
3: وتجعل رجائي وينتهى آمالي؟ أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي ومن أخواتي.
0: فن الفنون،
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني، إعدادا وتقديما
0: سلطان السدح،
1: ويلونها إخراجا
0: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً وسهلاً مستمعينا الكرام في هذه الجولة الجديدة من ربوع العزة اليمنية في رحاب الحكمة والفصاحة والفن اليمني البديع، الذي صاغ ملاحماً وخلد أساطيراً وصنع ثقافة راسخة بمعنويات تناطح السحاب وفهم وإدراك للواقع رغم كل هجمات التضليل. الزامل اليمني الذي يتشكل كوحدة هجومية ترفع راية الحضارة وتمثل التاريخ والحاضر، وكذلك تتمثل في كل عمل يواكب ما يعيشها الناس وينشر همومهم ويعبر عن تطلعاتهم ويحمل قيمهم ويرفع صوتهم بألحان حماسية وكلمات ثورية وأصوات جهادية. وهنا في فن الفنون كالعادة نرسم لوحة الإبداع والصمود في كل حلقة مع ضيف جديد من فرسان هذا المجال الجهادي المؤثر والواسع. وضيفنا اليوم يعتبر أحد أبرز الأسماء القوية التي مثلت اليمن في هذه الحقبة الزمنية المفصلية بكلمات هادرة، تعبيرات قرآنية، بصيرة شعرية نافذة، ونظرة ثاقبة للأحداث، وقدرة حتى عجيبة على ربط القناعات بالواقع وترجمة الغضب والأنفة اليمنية إلى ألحان وكلمات وزوامل جميلة كلنا ألفناها وعرفناها، فصاغ بكلماته نهاية الكيان المؤقت وكثير من الأعمال حتى وصلنا إلى وحدة الساحات، فكان خير من كتب وكتب لها أيضا في هذه المعركة. واليوم نستضيفه في فن الفنون لنتحدث معه مع مختلف الأعمال التي ينتجها، سنتعرف عليه ونسمع الكثير من قصائده وحكاويه بعد أن يفتتح هذا اليوم وهذه الحلقة بشعره وجميل ما يختاره. تفضل.
2: إعداد واستعداد شامل خرافي، كل الفصائل واثقه من خطاها، أما يكون الصلح كافي ووافي ولا تعود الحرب حيا نباها، والمملكة تحسب حساب المصافي، الله لسعدها ولسعد مساها، ما بات في دل المهزلة والتغافي، تبت يد الهدنة وتبت يداها، احنا العوافي ان تريد العوافي واحنا المشاكل واهلها وقرباها، والجو ما هو جو رايق وصافي، ويل الغبية من نتائج غباها، تدعست والجيش عد كان حافي، مليون قد جيش اليمن الله يضاها، قالت دعست والجيش عد كان حافي، مليون قد جيش اليمن الله يضاها، لا نفسها في شوط ثاني اضافي، بان اصطبحها قبل نصبح عشاها، حرام ما واحد مسامح وعافي، والهاشمي لا قالها ما ثناها، وما يساوم غير هامل وهافي، هذا الوجيه السود يا لعنبا، هذه مالها مبدأ وسالف وقافي، حما شواربها وحما لحاها،
3: مشهد
2: طبع السعودية تجيد التنافي، وافعالها كامل ناقض حكاها، والحل الانسب يا ذياب الفيافي، قصف الحقول النفطية لا سواها، لا حين يمسي قصر سلمان طافي، ونيوم تمسي فاقدة كهرباها،
3: مشهد
2: يصبح صقيع البرد ساخن ودافي من وقعة الضربة، ولهبت لضاها كل الظواهر غير كل الخوافي، والمملكة لليوم تعبد هواها، ولا سمعنا منها رد شافي، متجاهله متماطله، قال متجاهله متماطله في وفاها، يا أصحابنا قد كملنا القوافي، وإحنا نحذرها ونحكي معاها، لمنعكم كافي حوارات كافي، خيارنا يا عزها يا عزها، خيارنا يا عزها يا عزها، وسلامتك.
0: أنا شهد سلمك ربي وعافاك، وحياك ربي في هذه الحلقة الجديدة من فن الفنون، شاعرنا وضيفنا القدير، هذا الصوت المألوف وهذه الكلمات العنيفة القوية التي تعبر عن كل يمني بشدته وبأسه وما يقتنع به، هو الشاعر المعروف والمجاهد والضاح الحميصي. أهلا وسهلا،
2: حياك ربي،
0: شرفتنا من جديد في فن الفنون.
2: الشرف الكبير،
0: كنت حاضر معنا في تقريبا قبل سنة.
2: نعم،
0: واليوم نتشرف بحضورك من جديد
2: وتشرف.
0: قصائدك ما تكملش طبعا.
2: نعم، الخير واجد
0: ما شاء الله،
2: دام الأحداث مستمرة القصائد مستمرة،
0: ما يكملش الحنفي عندكم الشعراء
2: ولا ينقطع،
0: خاصة أنت يعني ما شاء الله، يعني إبداعك بغزارة شعرية وأيضا بنكهة لا تمل، يعني مثلا بعض الناس قد تمل قصائده لكن ما شاء الله
2: بيوفق الله.
0: الله يوفقك ويزيدك. احنا هذا الذي نتمنى ونتشرف بهكذا اسماء بهكذا هامات. وضح طبعا ما عادش اسالك متى بدات الشعر، انت معروف متى بدات ومعروف قصائدك ومعروف وضح انه احد ابرز شعراء اليمن في هذه الفتره، وهذه الفتره طبعا مفصليه. لكن اخر شيء خلينا نبدا من اهم ما انتشر الفتره الاخيره، حدث حولك حول شخصيه وضح. يعني هناك ضجة حصلت باسمك، واحد انتحل اسمك وقعد مشكلة أو مدري إيش الذي حصل، اشرح لنا القصة.
2: والله القصة ما فيها شخص يعني اسمه محمد صالح محمد العمراني. الآدمي هذا كان يسير ميدان 70 كل ما يشوف مجموعة من المجاهدي،
0: أيوه
2: على طول يعني يشوف ناس مبندقين يعرف انهم مجاهدي، لان المجاهدين متاثرين بالشعراء ودائما ما يسمعوا الشعراء، واستغل عدم ظهوري الاعلامي. يعني اسمي معروف في الزوامل كلمات وضاح الحميصين مصوره ما قد حد يعرف الا قليل
0: بالضبط.
2: كان يدخل عندهم باساليب مقنعه هكذا من كلمة لا كلمة يتسلل، لا ما يقول أنا الشاعر وضاح الحميصي، أنا دي كتبت الشعر الكيان المؤقت، وأنا دي قلت كيف أنا دي وفقني الله في القصيدة هذه الأخيرة،
0: أهم شيء وفقني الله يعيش دور المؤمن.
2: أيوة يعني أساليب مقنعة يا لطيف الآدمي. أنا الخلاف مشو حول القصائد ولا حول إنه يلقي قصائدي، يتشرف بأي واحد يلقي قصائدي، وأي شاعر يتشرف إن الناس يلقوا قصائده ويقتروا قصائده.
0: بالضبط.
2: هذه استفزني يعني هكذا أوجعني إن الشخص هذا كان يدخل بأساليب يعني قصيدة، وبعد القصيدة هذه يدعي إنه مع مرض شلنا النظرات ويبتز الناس، ويوم يقول معي مرض القاني
0: باسمك
2: أيوة القاني للجولة الفلانية، إنه ما كان يرسل اسمه لأنه داير له يرسل اسمه معي صبح
0: صح،
2: القاني للجولة الفلانية البطاقة حقي ضايعة. المهم من هذا الكلام وفق الله بواحد يعرفني من في السبعين كان.
0: هو هذا بينك أنت ويا هالشخص هذا معرفه من قبل ولا هكذا بس؟ يعني ليش مختارك لأنت؟
2: ما بش بي معرفة أنا وهو من قبل، يعني دق هكذا مرة برقم تلفون.
0: نقدر نقول مثلا انه يمكن يعرفك ويشي يفعل لك مشكلة او شيء او متعمد، ولا بس هكذا اصطياد بالحظ؟
2: دق لي مرة بالتلفون وجاوبت قال معه واحد من احد المتأثرين بقصائده هكذا، ما عرفت له في الاخير عندما سجلت رقم وانا قد سجل. المهم وفق الله بواحد في السبعين مجرد ما دخل هذا لا عنده صوره لي قال يا أخي
0: يعرفك يعني
2: قال هذا بيقول وضح الحميصي. وأنا قلت ها سابر ما أسعن أنا
0: ما أخذت الموضوع بحجمه،
2: لا ما شرح لي القصة الآدمي هذا بأساليب يعني أساليب يستحي الواحد. قلت والله معذر داينا جزء لأن
0: بعد بلغت به اتخذت الإجراءات، بلغت به اتخذت الإجراءات
2: أكيد اليوم الثاني لأنه وقت كان في السبعين مداوم. انتحل شخصية الشاعر عاقل بن صبر
0: يعني مش أول مرة
2: قبل يعني اكثر الناس اكثر مجرد ما انشر صورته في الفيسبوك كان التعليقات يقولوا هذا قد لقينا مرة، كان يقولوا عاقل بن صبر كان يقولوا يعني والمهم مسكنا نال الجزاء وبدو من هذا أي واحد.
0: ما حاولتش تتصل لها انت فهمها تقول لها انه عيب اتقي الله ما ينفعش هذا
2: الأسالي؟ حتى أنا أول ما هذا ما اتصلت ولا ما دريت منه كيف اتصل له ما بدنا داري، هو ارسل لي رقمي وقلت لا لو اتصل له عيهرب.
0: ايوه
2: على طول صرنا اليوم الثاني مسكنا واعترف وعاد احنا في السبعين.
0: يعني مسكت في السبعين مش في ما لاحقت شيء انه
2: وصلنا هو في السبعين، ويوم ما خرجوا على مكة المكرمة
0: عجيب وبكل جرأة جاهز قلنه وانت
2: وجاهد نحوله بل انت قال انا وضح الحميصي منين انت قال انا من مرة
0: انت قلت له
2: لا ندعو لزلو دي كانوا معي قالوا لا قد تنزل على أساس صورتك نشي الدعم هل بيضحك على الناس. نحن صرنا بطريقة رسمية ما شكت حجهم ولا طريقة رسمية ودقوا له كلهم اعترف بكل شيء.
0: يتأدب.
3: يتأدب
0: طبيعي لأنه هذا فيها إساءة للسمعة
3: قوي جدا.
0: مش الموضوع بس قصائد ويهوك بهن، لا الموضوع إنه قدو بيبتز ويسرق الناس.
3: أيوة ما القصائد قلت لك طبيعي يشل القصائد والله بيها حتى يقول هذا كلماتي هذا أخذ الموضوع
0: حتى هذا ما حتى هذا لا يفتح فيها الباب. يعني كثير من الناس يعاني من الشعراء إنه بيجي أخذوا قصيدته.
3: أكيد أكيد هذا هو ما يصلح، لكن قلت لك ما كنت عسى أشهر بلا هالدرجة، أتصل له ونتفاهم وعاد ينشر صورته، لكن إذا قد فيها سمعة ما لها تنشر صورته يعرفوا الناس يجد صدقوا.
0: طبعا أنت مثل ما قلت قبل شوية في البداية أنه ربما من أكثر الأسباب أو أبرزها أنه استغل عدم كثرة ظهورك في الإعلام. نعم. هل أنت ما كنتش أنت تحب تظهر ولا ما توقعت انه عدم ظهورك حيوصل لهذا الموضوع؟
3: ما توقعت حتى 1% انه حتوصل الواحد ينتحل الشخصيه ويفعل هكذا ويقول الناس عقل هذا، لكن الناس ايش يفعلوا؟ مجرد ما يقول انا وضح حميسي ما يقولوا هات البطاقه الشخصيه
0: واثبت
3: على طول يصدقوا بالذات اذا هو حافظ قصايد من الاساليب حقه على طول. حتى كان يحكي لهم قصص يقول القصيدة هذه كتبتها في المكان الفلاني والله ما صدقوها.
0: طيب أنت هذا المشكلة إيش أثرت عليك؟ كيف أثرت عليك؟ يعني زادتك، يعني هل أحبطتك أنك ما عاد تظهرش أو أنه ما عاد تشيش تكتب أو أثرت عليك نفسيا ولا حفزتك تزيد تنتج؟
3: حفزتني أن أنا أسجل فيديو وأنشر
0: كلام، يعني كسرت الحاجز الذي كنت ما تشيش تكتب.
3: قدي فرض الفيديو ماذا الحين قدي وسط
0: كلام
3: ما عادش داعي للتراجع ونحن بالله قال منتحين في كل البقعة.
0: وهذا هو الصح،
3: هذا الصح،
0: لأنه قد إحنا في زمن ما عادوش بس واحد
3: رغم
0: بس
3: الحرب الإعلامية ورغم البلاغات على الصفحات ورغم عارف المرتزقة وأساليبهم ما بيحاربوش برجالة، يعني هذا يترك الواحد حرية الرأي يتكلم ماشي، لكن قد تتغلق الصفحة ونفتح بدلها وهكذا.
0: بالضبط، لأنه لو كانوا عارف إنهم على حق أو معاهم حق أو هم أو فيهم شوية رجال لما سيردوا أصلا تحالف دولي يدمر بلادهم ويقتل شعبهم ويعيشوا دور المدافع عنه. طيب أنت بالعادة يعني وين بتنشر حقك القصائد والأعمال والزامل؟
3: في التليجرام، كان معي أنا في التليجرام هذا كنت معتمد عليها الأساسية. بعد ما جيت قصة البنت على هذا فتحت لي صفحة في فيسبوك للفيديوهات.
0: أنت كنت من قبل بتنشط في تويتر تقريباً إكس؟
3: أكيد، لكن على الصفحة قيود وعلى طول ما عاد نشرت ولا حاجة. من قد كنت أنشر ما عاد يظهرين.
0: ده الحين معك صفحات في كل المواقع؟
3: صفحة في الفيس وفي التليجرام
0: طيب أمام القيود هذا إحنا المفروض نحن نواجه، أنت كيف بتحدى هذه القيود وتواجهها في مواقع التواصل؟
3: يعني جدوا الاستمرار ما نمرش نهائيا.
0: بالضبط،
3: لو الواحد يملع يغلق من ثانية
0: صح يعتبرها كأنه في جبهة وهذا غارت عليه،
3: لأنهم المرتزقة بيشوفوا الكلام هذا أشد من الرفث.
0: أكيد
3: كلامي كلامك كلام أي واحد يتكلم على المسيرة
0: صح.
3: يتكلم على المجاهدين، يتكلم على
0: يفضحهم يكشفهم يبين الحق.
3: في مرحلة طوفان الأقصى عندما ضاع صيت المسيرة وظهرت عالميا
0: فعلا
3: حربوا يعني
0: صح، وافتضحوا لأنه مشروعهم طلع أنه باطل وضد الإسلام والمسلمين. ما عادش ضد اليمنيين
3: يحاولوا.
0: طيب هل بتكتب يعني قصائد؟ قد كتبت مثلا عن المواقع هذا الذي بتعيشه، عن التجربة في مواقع التواصل في الإعلام بشكل عام؟
3: والله هذا الأيام حول الجهاد والساحات والمجاهدين والنفير ما عاد نكتب قصائد شخصية.
0: أقصد بشكل عام على الذي بيواجه كل مثلا كل مجاهد في المجال الإعلامي وهي جبهة مهمة، والمفروض قد إحنا في مرحلة يعني قد كل الناس قدوم إعلامي
3: يعني مفروض. بشكل عام أكيد على الحرب الإعلامية.
0: بالضبط.
3: نعم.
0: إيش قلت؟
3: سمعك يعني القصيدة بدايتها يعني انتقاد لهؤلاء المرتزقة ما بيقوموا به، لأنهم بيفشلوا في الواقع فشل كل اللي يرجعوا في المواقف.
0: أنت كتبتها بعد موقف معين ولا بس يعني تراكم المواقف؟
3: لا أنا بعد ما شفت الحرب الإعلامية حقهم والأساليب حقهم الذي بيعيش والوهم في صفحة في المواقع بيعيش والوهم دي يشوفهم يقول قديم في أبواب صنعاء
0: كل يوم
3: هم فوق المدارس
0: من 11 سنة
3: من 11
0: سنة وهم بيقنعون بسمنا مع باب صنعاء. هات ما قلت بسم الله.
3: قال الشرعية فعل ماضي لا تحسبوها مضارع،
4: مضارب.
3: جيشها جيش وهمي ما له في الأصل واقع.
4: الله.
3: كله ذباب اكتروني داخل جميع المواقع، يهجم على كل صفحة هجوم شامل واسع، يزحف على موقع الفيس وفي التويتر يدافع، والخلفية في التليجرام وفي السناب الطلايع، يخلوا الخط زحمة ويخلوا الجو والع، ويحاربوا بالترندات بالصور والمقاطع وبالذكاء الاصطناعي والفبركة والخدايع، وإحنا في أطراف مارب موجهين المدافع.
4: الله.
3: قال هؤلاء مجرد جماعة بلا حمية ووازع، وعقدة النقص فيهم فطرة وعادة وطابع بينهبوا ثروة الشعب، ويقول والشعب قاوي.
4: والله.
3: ويقول وذنا بإيران هم مجرد توابع، موضوعهم غير ناجح، مشروعهم غير نافع، من عام لا عام لا عام، سابع وثامن وتاسع، ولنجزوا أي منجز غير اختلاق الذرايع، وأكبر عمل للعليمي زفلة ثلاثة شوارع.
4: مدري
3: مدري. قال لا أحد يزايد علينا، الفرق واضح وشاسع، أين أنت يا نفط صافر، الناس قد يتنازع، والوضع والحال واحد. قال أين أنت يا نفط صافر، الناس قد يتنازع، حصار بحري وجوي والصرف نازل وطالع عندهم، يعني بيجوا ينتقدوا صنعاء ووضع صنعاء، يحسك أن الوضع عندهم في منتهى.
4: صح.
3: قال حصار بحري وجوي والصرف نازل وطالع، الشعب ميت من الجوع، وحزب الإصلاح شابع، تركوا يا هولندا ساير ورايح وراجع، يتمتعوا في أوروبا، والشعب مكبوت قانعهم، يأكلوا من دسمها، والشعب يأكل
4: ضفادع.
3: قالهم يأكلوا من دسمها، والشعب يأكل كوارعهم بالشقق والفنادق، والشعب شارد وضايع، ينفعوا حاشيتهم، والشعب ما له منافع، ويحملون فشلهم هؤلاء عيال الشوارع.
4: اي والله.
3: قال والكل عارف وداري، والكل شايف وسامع، من السبب والمسبب لكل هذه المواجع، تبقى الحقيقة حقيقة، وضوها ضو ساطع الليل يا سايق الطب، عبر ومشيها رابع، تقاربت ساعة الصفر وبارق النصر، لامع المعركة مفصلية، والمرحلة في تسارع، حتبايش إلا المجمع ذي شليك لا وناطع.
4: أنا أشهد.
3: ويوم قال ما مثلنا لا سرينا نركع الغير راكع، ويوم وادي جبارة الدليل صارم وقاطع، بقوة الله وحده نجتاح كل المواقع. قال بقوة الله وحده نجتاح كل المواقع، لا أحد يقول غرروا بي ماشي شفاعة وشافع، كل يعطب فراشه من قبل يوم التدافع، سيل العرم سيل جارف ما يمنع أي مانع، ولن يرده تفاوض، وبند سادس
4: وسابع،
3: وبند سادس وسابع.
4: سلمك ربي وعافاك ما شاء الله. هذا القصيدة هي حرب إعلامية بكلها، يعني
3: حرب إعلامية، وعريناها ولذيذ، يحملوا فشلهم علينا، وهم أساس كل ما بيحصل.
4: هذا يعني
3: من الذي جلب
4: من الميزات الجميلة في الشعر، ومما يتميز بها الشاعر أنه يرد على كل مواضيعهم بقصيدة.
3: أكيد.
4: وهذا من أجمل القصائد ربما. كانت زوملت ولا شيء ولا عرضتها المزومل؟
3: عادي، أنا أقول لهم مثل الشعبي عادي، حامي وعس.
4: ها يعني هذا الآخر شيء.
3: حتى ما قد حفظتها،
4: هذا كتبتها يعني،
3: يحفظها وأسجلها.
4: كلام جميل. يعني أنت الآن بدأت تعتمد التسجيل لكل قصائدك ونشرها؟
3: أنا شفت التسجيل بينطلق أعظم من الكتابة بألف مليون درجة.
4: بالضبط، لأنه إحنا في مرحلة فيديوهات، يعني مواقع التواصل كل فترة بيجي فيها الناس بيميلوا فيها لشيء معين، مرحلة الكتابة بعدها بالصور، بعد الآن قدوم كلهم فيديوهات، فالفيديوهات أقرب والناس بيعتبروا أسهل.
3: نعم، في هذا الزمان المقاطع القصير يقلبوا، قد الناس يجلسوا يقلبوا فيديوهات، مجرد ما يلقى الفيديو حقك يسمعك، ربما يعني يتأثر تراب الحقائق.
4: وبنفس الوقت يعني هو أفضل من أن يعبأ العقل بكل ما يضخله من خارج.
3: أكيد.
4: الناس هم بيجي يقلب ويتبسر أي حاجة، فبدل ما يضخوا له هولاك ويصدق مع كثرة التكرار بعض. أكيد. الناس
3: بتأثر معاهم منظومة إعلامية يا لطيف، قلت لك تحسهم قدم فيها الحتارش
4: وهم راقدين في الفندق
3: وهم في الفنادق، والله ما هم داري ما هم، أبلا بيضحكوا على الناس، والناس يصطقوا ترندات، يسمعوا من لا شيء.
4: فعلا هذا هو يعني الذي بيعتمدوا عليه، لأنه ما بيش معهم قضية. أنت تحاكي ناس الآن ما بيش معه هدف ولا بيحاربك على مبدأ،
3: قدوا بكتلال فراغ بهذه الأشياء.
4: بالضبط. الآن هو ما عاد بيثبت حتى كرهه لك، ولا بيثبت يعني إيش الذي يشتور الناس، ولو عيد نفس الكلام، ولو يتناقض، ولو كذب، يهمه كيف يرضي الكفيل من أجل يجيله مصروف بس.
3: أكيد.
4: مرتزق.
3: وبيستغلوا يعني، أقول لك لا شيء، في صنعاء، في دمار، في حديدة، المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الصنعاء، يستغلوها ويخلوها ترند. ولو جي شوف القضية التي حصلت عندهم قبل شهر وشهرين، الجريح الذي حرق نفسه، تخيل لو الجريح احرق نفسه في جامع الشع ولا في جامع الكبير.
4: صح.
3: القضيه اظن كانوا يسموها دي في القبو.
4: بيمشوا احيانا قضايا مشابهه ويكذب.
3: هذا القضيه دي عندهم.
4: صح.
3: لكن اذا حصل عندنا اطرف حاجه يخلوها.
4: هذا عملهم يعني وهذا الذي بيتعودوا عليه.
3: واحنا قادرين لكن قلنا لك الحرب الاعلاميه دي ما بيشوفوا اي واحد منطلق خلاص بلاغات.
4: صح. ده. ما بيخلونا اي حساب يعني مثلا انا قد 100 حساب.
3: اكيد انا بين اشوف انا فتحت صفحه من شوف الدباب الالكتروني بيأشر لهذا حقهم.
4: ايوه.
3: يشير
4: طرق
3: بعده هذا جديد.
4: ما شو قادر يواجهك بالكلمه ولا قادر يواجهك في الميدان.
3: ضعاف قوي.
4: والله نحن نرحمهم ونكيف نحن على الحق طالما هم لهذا الحد ضعاف. والمفروض انه انا وانت وغيرنا وكل من يسمع انه هذا يكون له حافز انه يستمر انه عدوك وهن
3: اننا نستمر لو نفتحنا جن صفحه.
4: كنا بنقول مستمرين ولو نفتح 100 جبهه خلي ما صفحات عوافي.
3: نشرت اول فيديو في الصفحه وما قلت فيها اللي يجي 1200 متابع يعني وصل له 75000 مشاهدة. لا ما استغربت كيف 1000 متابع و 75000. يقول لك الخوارزميات هذا ما خوارزميه من الموفق الله
4: أكيد.
3: الله بيظهر الحق على
4: كان معهم F-16 وF-18 وF-35 وكان معهم البحر والجو والبر ومعهم التقنيات والأقمار الصناعية وبالأخير كان المجاهد بأبسط السلاح ويكسر زحف.
3: نعم.
4: ويرد عليهم وفضل الله يعني كنا ولا زلنا لحد الآن الحمد لله يمن علينا الباري رغم التضحيات رغم كل ما بنقدمه رغم كل ما بيحصل يمن علينا الباري بانتصارات كبرى. وهذه الانتصارات لا زالت حاضرة احنا نستقيها في كل ميدان.
3: أوه.
4: ومثل ما به انتصارات في الميدان العسكري اكيد هيكون في كل مجال موجود.
3: نعم.
4: طيب السبعين على ذكر السبعين والذي كان يكذب اسمك في السبعين انت قد ألقيت قصيدة في السبعين قد حاولت انه تسجل حضور في منصات كبيرة هكذا.
3: والله كان متصلي وانا كنت جاهل الموضوع احيان مشغول واحيان إن أنا مش متعود حتى الشعر الجماهيري هو شعر خاص يعني عندما تشير السبعين أمام ناس وأمام جمع لا تتعمق في القصيدة وضروري القصيدة تكون شعبية بحتة اللغة يفهمها الصغير والكبير.
4: صح.
3: وأنا أكثر أسلوبي أسلوب الزامل أسلوب القصائد الكتابية اللي يقروها الناس.
4: وللأمانة يعني من أجمل القصائد هي قصائدك كل من يسمع أي زامل من كلمات وضح يعني من أجمل الزامل.
3: محمد الله بيوفق الله ولا يقول لك بينهتم بالشعر هذا شعر الزامل ما بين سير السبعين ما بينهتم بالشعر الجماهيري.
4: لو كنت كتبت وطلعت يمكننا كان هذا يفتضح إحنا نقوله الشاعر وضح العميصي ويفتضح قدام الناس كلهم.
3: أنا دركت مجرد ما يشتغل القصة هذا كنت أقول مالي مطلع السبعي مالي ما أصور فيديو هذا إيش التغازل هذا وإيش أدرس من الله
4: وتلافى إذا الآن بتفعل فيديوها.
3: أكيد
4: جميل. وين نقدر نحصلهن؟
3: في الفيسبوك في التليجرام في اليوتيوب بينشروهم بنشر وهم يحملوا وينشروا
4: بالضبط
3: والإعلاميين ناشطي.
4: جميل. آخر زامل كان من أجمل الزامل ربما مش آخر زامل أو أنه العيسى الليث وحدة الساحات يعني هذا تعتبر من أقوى وأكثر الزامل انتشار وتأثير وأغلب زواملك هي طبعاً قوية يعني ما بش خلاف لكن حدثنا عن هذا الزامل وخصوصيته كيف جاءت الفكرة.
3: والله الفكرة الزامل هذا كان مثل ما أقول لك لحوالي أكثر بعشر في موضوع جاء في موضوع غير وحدة الساحة
4: بتكتب
3: أي وقت كان الموضوع والكلمات عند عيسى ومجرد ما جيت وحدة الساحات الحدث هذا يعني يستغلها الواحد بلحن قوي
4: بالضبط
3: ولا زميل شاف هذا اللحن ورده ويدرك انه هذا اللحن المناسب. وعندما يقول هذا
4: يعني انت ما كتبت على لحن جاهز. انت ما كتبت على لحن جاهز ادى لك هو لحن جاهز قلت تكتب عليه ولا بس يعني قصيدة وكتب ولحنها
3: ادى لي اللحن هو عشان بشوف القصيدة
4: منوعة
3: القصيدة دي جي 4 بحور 3 بحور عرف ان اللحن من المنشد.
4: انا قد عرفت انه اكيد هذا مطلوبة طلب.
3: ايوه هذا هم لها عندما يعني اقوله في رأسة. وارسل مجرد مرسل مجرد ما قال الحدث قالوا لي غير الكلمات على وحدة الساحة. الحدث هذا يعني اللحن عليه كله مفصل تفصيل. أيوه. وفق الله غيرت كلمات في نفس الليلة اللي تكلموني وارسل
4: في نفس الليلة
3: وهم يسجلوا من الساعة 7 العشي يعني طرح الله البركة في العمل هذا برغم أنه مستعجل وده لا
4: لكن ما شاء الله. الله يعني صعب جدا أنه واحد يصدق أن هذه الكلمات القوية في ليلة يعني هذا يدل على ما شاء الله توفيق وغزارة شعرية
3: توفيق الله.
4: أنت بتكتبها كذا دائما
3: الحدث ده الحدث كبير الهاجس يفتك يعني ما لا ما في أحداث ولا أنك تستبحث تخزن تفعل ما
4: متى الحدث بيفرض نفسه
3: أكيد الحدث بيهم الشاعر
4: بالضبط. طيب نسمع الزامل ونرجع نواصل. هو زومله كل القصيدة ولا ناقص؟
3: أكيد زومله كله
4: كله
3: كامل يعني شمل المحور الضاحية حزب الله غزة على المحور بشكل عام محور الإسلام ثابت الأقدام لا وهو لا ضع
4: لا خوف لا استسلام. أنا أشهد من أقوى الزوامل. نسمعه ونرجع نواصل هذه الحلقة.

0: فن الفنون.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، عدنا من جديد في هذه الحلقة ونحن نتحدث مع شاعرنا القدير الشاعر البديع وضاح الحميصي. أهلا وسهلا من جديد.
2: حياكم الله
1: وضاح. زواملك جميلة، أبياتك قوية، قصائدك وحضورك دائما متألق، وهذا الذي يدفع كل من يستمع إليك يقول ما شاء الله تبارك الله، رضي الله عن هذا الشاعر.
2: نحمد الله، هذا كله بتوفيق الله، كله
1: أكيد
2: كل شيء، يعني الشعراء المسيري بشكل عام بيلهمهم الله.
1: أنت بتتحدث بلسان الناس، ولهذا تقريبا هو أكثر ما بيخليهم يحفظوا كلمات أبياتك كذا وكذا. منين بتستقي الفكرة عادة؟ يعني هل بتسمع الناس إيش بيقولوا؟ هل إيش الذي بيحدد لك الوجهة أنك الآن شفعل على كذا كذا موضوع، بدك تحدد المفردات والعبارات والكلمات؟
2: شوف، هدى الله هو المرجع الأساسي. هدى الله هو المرجع الأساسي
1: كلام،
2: والملازم الملازم فيها بحور لا يدرك قعرها، وثانيا الأحداث ما تتناولها الناس على طول، أن تترجم هذا كله في كلمة
1: بالضبط.
2: شعري.
1: الإنسان قال سيد حسين هو حالة نفسية، يعني إذا استطعت أن تعكس الحالة النفسية على واقعك أو عملك كيف ما كان، عيكون دائما مثل هذه الحالة. يعني إذا حالتك النفسية كانت هابطة، مهما كان معك مثلا شاعر ضخم، كلمات ضخمة، لكن بيجي النفسية حقك ما تنفعش، ما يمكنش تنتج
2: فعلا.
1: والعكس، إذا كانت نفسيتك عالية ومعنوياتك مرتفعة وهمتك ما تبرد، ما تأثر بأي متغيرات، مهما كانت الظروف ستنتج أقوى الأعمال.
2: الله.
1: وهذا الذي بنشوفه في بركة الأعمال اللي بتكون في سبيل الله، مثل ما قلت أنت قبل شوية، أنه عمل في ليلة وقع من أقوى الأعمال ما توقعته.
2: ما توقعنا والله، سجله من 7 العشية حوالي الساعة 3 فج،
1: وما بالشي
2: فيه الزوام اللي بيحتاج نسابي مكسية وتوزيع وتسجيل،
1: بس الحالة النفسية كما الإنسان معنويته عالية ويحس براحة وطمأنينة كاملة في موضوع الباري بيلهمه. وهذه الحالة ما بتجيش إلا من شيئين ربما. قال يعني الباري يقول فاذكروني أذكركم. الله. إذا ذكرته وذكرك يهيئ لك كل شيء، يفتح لك كل شيء.
2: ما يشوف نفسه نهائيا ويدعي يعني لا يتضخم نفسه.

0: هل قد جربت يعني تكتب قصائد غير الحميني مثلا؟ فصيح
1: ماشي شعبي
0: واصل جميل. طيب الشعر هو كل اهتمامك أخي وضاح ولا واحد من اهتماماتك؟
1: الشعر واحد من اهتماماتي.
0: اهتماماتك الثانية؟
1: يعني أنا في الجانب يعني الدراسة وما دراسة شريع وبانو.
0: تخيل حين يكون شاعر ولا محامي.
1: الله.
0: محامي وشاعر ولا قاضي وشاعر.
1: لأن الشعر عندما الشمع هو مهنة هو شيء
0: بالضبط
1: ما يجيش حتى الملل
0: أكيد وتصبح لها قيمة يعني.
1: الله ما شعر و... يعني يهتم الواحد قام بالشعر فقط عين مل يومي وهو قاضي
0: بروم القاضي بقصيدة وتخرج بالقضية الرابح
1: يعني نسجل شريعة وبالون بداه لا وده تنصي صعبة
0: قد بدأت من ذا الحين. ما شاء الله. طيب الأحداث الأخيرة الذي بنعيشها احنا ضد الأعداء يعني واقع 10 سنوات من المواجهة للعدو العدو السعودي وبعدها الأسيادة الأمريكي والإسرائيلي. هل قد لخصت كل هذا الواقع عند في قصيدة مثلا؟
1: نعم قصيدة محطات التجار محطات الشدايد.
0: الشدايد هاد.
1: قال نقله كفى نقله من حال لا حال والحيل نس الحيل فول وتالي كانت محطات الشدايد والأهوال دورة بنا شامل ودبلوم عالي رت الحدث وادي قباره والأمثال ورت لايات الشريط الشمالي وساحل البحر الملقم بلاجال والبطف والأخب الوبيل النكالي وعن صدام ارتال الأعداء بالارتال قالوا عن صدام ارتال الأعداء بالارتال وسقوط الأعداء من علو العوالي طر الذي ما كان يطرى على بال والواقع يصافح يفوق الخيالي وتزلزلت يافا 30 زلزال في وقت لا يتجاوز 4 ليالي وتكالب العالم من الجال
0: للجال
1: للجال وغاب وعيه من صدمان بالي قال تلك السنن تلك الشواهد والأمثال في السنين الحاضرة والخوالي فتيه فتيه غدت 20 مليون رجال والكهف بات اليوم معلم نضالي من زنازين الحكومة والأغلال والظهور العالمي والمثالي مسير هضحت بالمسير والأطوال والبارحة ما تملك إلا أوالي تطور إقليمي على كل الأحوال قلب موازين الكيان الضلال التضحية تبني حضارات وجيال والثور يهتكبح جماح التعالي والصبر له مده والأحداث غربال والمر يتحول مع الوقت حالي والناس تتمايز لا روس وذيال في يوم الشد الوطيس القتالي قريش لا زالت والإسلام لا زال سوابق الأيام مثل التوالي والحرب ما بين الهداية والضلال بين الزمان الجاهلي والرسالي والقوة العظمى مجسم وتمثال سجد لها أصحاب السمو والمعالي ما حد سوى جبار عالي ومعتال لا دونها الوالي على كل والي لا دونها الوالي على كل والي وسلامتك
0: الله يسلمك وعافيك فعلا لا دونها الوالي على كل الله. والي هذه الكلمات التي تعبر عن ثقافة ووعي يعني بعض الكلمات مثلا ربما تكون حماسية فقط وبعض الكلمات ربما تكون يعني توعوية بحتة لكن الجميل أن يمزج الإنسان بين الجانبين
1: أكيد
0: مشاعر الإنسان ومبادئه الأصلية
1: كل قصيدة ولها لو
0: كلام وهذا الذي بنشوفه يعني أنك تحافظ على اختلاف اللون لكن على نكهة النكهة وضاح الحميسي
1: أيوة.
0: تسمعها ودرنا هذا من حق وضاح
1: أكيد وكل شاعر يجلس له
0: بالضبط. طيب وضاح احنا سمعنا قصائدك الحماسية والحكمية أيضا وغيرها طيب هل بتكتب في أجواء ثانية مثلا في مدح النبي الإمام علي هل بتكتب في المناسبات بشكل عام أو مثلا بتكتفي بالإنتاج حسب الحاجة؟
1: والله بنكتب المولد النبوي أكيد الإمام علي مناسبة هذا ضروري ما نكتب فيها
0: بتواكب دائما
1: أكيد يعني مواكب بزوامل الإمام علي زامل ينشد القدير قلنا في المقبلي
0: وفي المولد
1: وفي المولد طبعا قلنا في المقبلي
0: قلنا
1: شعب النبي
0: له التحية نسمع القصيدة وبعدها نسمع الزامل
1: نسمعك القصيدة حق المولد النبوي
0: هات
1: صلوات الله على محمد
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
1: قال مرحبا مرحبا والجو مكي يثربي مرحبا والحشد مليوني مهيب مرحبا ترحيب كله يكربي مرحبا والشوق شوق المستجيب يوم ميلاد النبي شعب النبي حطم الرقم القياسي والصعيب شعب رافض للقرار الأجنبي، شعب فايض بالمحبة للحبيب، سود الوجه البغيض الناصبي وانصدم من مشهد الجمع الرهيب. ارحبي يا كل الأفواج، ارحبي موقع المحفل وميدان الرحيب، الأبا طابع غريزي في الأبي والردي ماله في العزه نصيب. فرق بين الطالبي والمرحبي مثل ما بين المشرف والمعيب، اصطفانا واشتبانا المشتبي نظهر الإسلام من بعد المغيب، صار دين البعض دين تعصبي يا رسول الله والواقع مريب، الأساسي بات كله جانبي والحقيقة وهم والمخطي مصيب، والزمان اليوم بكري تغلبي جاهلية سرها غامض قريب، والصراع الطائفي والمذهبي في رحاب المنطقة يلهب لهيب، والعرب ما عاد منهم يعربي سلموا تسليم مطلق للصليب، حاربونا بالسلاح الأجنبي والدعابي حاربوا به تل أبيب، حاربونا بالسلاح
0: الأجنبي
1: والدعابي حاربوا به تل أبيب، لا عزال المشرقي والمغربي لا عزال الصمت في ظل النعيب، كل شيء معلوم والعالم قبي يسمع الداعي ولا يمكن يجيب، جربينا يا الشدايد
0: جربينا
1: من بعيد ومن قريب، سود الله وجه من بايختبي، يوم تتكلم بغمها والقصيب يوم تتكلم بغمها والقصيب.
0: أشهد سلمك ربي وعافاك، صلاة الله على سيدنا محمد وعلى آله. نسمع هذا الزامل ونرجع إلى آخر فقرات هذه الحلقة من فن الفنون.
2: ارحبي

0: فن الفنون.
1: ما شاء الله تبارك الله. لكل حال ولكل مقال كلمات تليق به وقصائد جميلة نفتخر بها ونستلذ بالسماع إليها، وهذا ما يميز شاعرنا القدير وضيفنا في هذا اليوم وضاح الحميصي. وضاح اليوم الكل يقول كلمته، الكل طفح الكيل عندهم من السعودي ومن حربه وحصاره، الكل ضاق وحتى من الهدنة، يعني بعد ما بعد كلمة السيد
2: الله
1: جاء الكلام من كل إنسان، من كل صغير وكبير أمام هذا الصلف والإجرام والكبر والغرور السعودي.
2: أكيد.
1: يعني قتلوا شعبنا وحاصروه، عادهم اليوم بيستكثروا علينا فك الحصار بعد أن أمهلناهم كل الفترات الكافية. نعم. إذا أرادوا السلام. اليوم لسان حال الشعب كله ثائر مؤيد لما يقوله السيد ومستنفر بأمر هذا السيد. الشعراء ومنهم شاعرنا وضاح، ما هو لسان حالك في هذه الأيام المفصلية؟
2: والله شوف في الجانب هذا مثل ما قلت طفح الكي
1: بالضبط،
2: والشعب الشعب ما أحب ينكر معاناة الشعب.
1: صح،
2: الشعب فعلا بيعاني،
1: وإحنا الشعب الذي بيعاني،
2: الشعب ذي بيعاني
1: ويواجه ولو عانى،
2: وإذا حتكلم هو إحنا الشعب، يعني بالضبط. من هو الشعب؟
1: صح،
2: هم بيحاولوا يستغلوها الشعب، ما شعب
1: يفصلوا بين الشعب وبين الناس المقاتلين،
2: والشعب وكل الشعب كله المجاهدين.
1: بالضبط.
2: شوف في هذا الجانب كتبت قصيدة بعنوان حرب الموايد. قال حيلنا مشدود وقت الشدايد، روس من روس الجبال العنيدة،
1: أنا أشهد
2: من طلقنا لجل كسب الفوايد، انطلقنا لجل صون العقيدة، الفدا والبذل ضمن العوايد، ما في الموضوع لفته جديده، والثقافه راسخه والعقايد، والركايز وعمدتها وطيده، خير امه خير منهج وقايد، خير ثوره مرحليه مجيده، يا ولد سلمان واولاد زايد، جمله التحذير جمله مفيده، يا ولد سلمان واولاد زايد جمله التحذير جمله مفيده، الهدن في ظل حرب الموايد، تفرض الحرب الضروس المبيدة والمكايد، تهلك المكايد، ويح من يسعى صنع المكيدة، البنادق فوق روس الترايد، والمسافة صفر ما هي بعيدة، واليد الطولة تسيق الفرايد، لطلق ذات الرؤوس العديدة، الرواتب حق والحق عايد، الحراريات بات استعيده، والمحايد في النهاية محايد، ما ينقص بالكلام أو يزيده، الأشدة يعرفوا في الشدايد، ويشدوا راس الرجاء والحديدة، يوم بات الجمع كله شرايد، والبوارج وانظمتها بليدة، نطوي القوات طي الجرايد، خصلة التنكيل خصله حميدة، قوم كم الرأس ناشف وذايد، نشف ودم العدو في وريده، اليمن موقع مسيطر وسايد، وحدها رزح الشعوب الوحيدة، والظهير الرئيسي والسنايد، في الحروب الطاحنة والشديدة، والقوى العظمى مجرد حدايد، وثقه بالله قوه فريدة، آخرة قارون هالك وبايد، مثل قارون مثل قارون القرون التليدة، بحري هو البحر كله مصايد، من قدم موضوع قدم بانصيده، ننحة التاريخ نحت القصايد، في الطريق البينة والسديدة، طالما المشروع مشروع رايد، بانص الله كل موقع نريده، بانص الله كل موقع نريده وسلامته.
1: الله يسلمك، ما شاء الله تبارك الله، بانص الله كل موقع نريده بإذن الله، هذا وعدنا وهذا وعد الله لنا، بعد ما بذلنا كل الحجج وأكملنا كل ما بين أيدينا وانتهينا من كل المدة وصبرنا كل الصبر، الآن وقت نسترد الحقوق، ووقت نأدب الأعداء ونردعهم فقد تمادوا في غيهم، ولله عاقبة الأمور. بهذه الله. الآيات واجهنا كل الأعداء صغارهم وكبارهم، وبها سننتصر بإذن الله عليهم جميعا محتشدين بإذن الله. وضح حضورك جميل وأدائك متميز وقصائدك كلها ما شاء الله قوية، وزواملك لها أثرها الخاص ووقعها المتميز أيضا. في ختام الحلقة طبعا لا نريد أن نختم، لكن يعني الوقت يداهمنا، وإلا هي حلقة شيقة، كل ما سمعنا قصيدة نشتي نسمع أيضا واحدة ثانية بدون مجاملة. رسالتك في نهاية هذه الحلقة لمن تحب تقدمها، شعرية أو كلام؟
2: والله نقدمها رسالتي للشعب اليمني في المرحلة هذه الحساسة الذي بيحاول العدو يستغلها.
1: الله،
2: يا الشعب اليمني هو واعي ومشهور، يعني بحاجة رسالة، داري وعارف
1: صح
2: من السبب في كل هذه المعاناة، من من هو السبب الرئيسي الذي وصلنا إلى هذا الحال.
1: صحيح.
2: بعد الصبر هذا إن شاء الله خير،
1: إن شاء الله
2: مهما طال العسر بعده يسر
1: بإذن الله.
2: وهذه وعود الله سبحانه وتعالى، ومهما تعجرفوا آل سعود وغيرهم
1: بإذن الله
2: نهايتهم نهاية وخيمة
1: بإذن الله.
2: وأختم ختم الحلقة ب هكذا حوالي 12 بيت
1: ها
2: جدول اختار
1: خير ما تختار ها.
2: نعم سمعت قصيدة حول الأدوات اللي في الداخل
1: يستاهلوا، ولو أني كبيرة عليهم ما يستاهلوا 12 بيت.
2: ولو أني كبيرة صدق
1: حدهم كلمتك.
2: قال الشرعي هو الانتقالي والإصلاح، باعوا بلد كامل وباعوا متاعه، وردوا كل الموارد والأرباح لأولاد زايد والملوك المطاعة، والشعب منهك بالمآسي والإجراح وبالقلا والجعجعة والمجاعة، ما عاد به داعي لكثرة بجاح، وجه الحقيقة غير وجهه، الإشاعة هي جارحة لا أحد يكيف ويرتاح، هي جارحة كلن يجهز كراعه، بناتق الأنصار باروتها فاح، لا يحلم العاصي بنيل الشفاعة، من فلت الفازة ومن فلت الجاح، في المخامة باي شيد قلاعه، أرواح بانبذل وبانزع أرواح، في حرب شنعة فوق حد الشناعة، وقادم الأيام غير الذي راح، يا سد ما رب كل حي الزراعة، لا فكت أسراب المجنح للجناح، يكفي لحسم المعركة نصف ساعة، للسر كلمة سر والقفل مفتاح، والكل قادر مقدره واستطاعه، بيشل والجوبة ومدغل وصرواح، عدبا يصلوا في المجمع جماعة، عدبا يصلوا في المجمع جماعة.
1: بإذن الله سلمك وعافاك، خير ما اخترت وخير ما ختمت بهذه الحلقة وهذا اللقاء، أشكرك كثيرا شاعرنا وضيفنا القدير وأخونا العزيز والضاح الحميصي على حضورك.
2: حياك ربي.
1: شكرا لك وشكرا لكل ما تقدم في هذه الجبهة.
2: والعفو منك، كان لنا الشرف الكبير
1: بالحضور
2: والإلقاء من هذا المنبر الإعلامي العظيم.
1: تشرفنا في أي وقت، وهذه هي إذاعتك، في أي وقت نواكب معك كل جديد إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا وفي أمان الله.
2: الله يوفقكم.
1: في أمان الله. شكرا أيضا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان. في نهاية هذه الحلقة نحييكم ونترك لكم مساحة المشاركة لمن يحب أن يشارك بتسجيلات صوتية من القصائد أو الزوامل ويرسلها على رقم البرنامج في فن الفنون. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
0: قدمت لكم إذاعة سام
3: فن الفنون.
0: فن الفنون، البث الأول
4: 10 مساء كل جمعة،
0: ويعاد
4: 11 مساء الأربعاء، وعند 1 ليلة الأحد، لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع.
0: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
4: رقم البرنامج
0: 781-111-991.
4: الرقم مرة أخرى
0: 781-111-991.
3: فن الفنون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعي ومتابعي إذاعة سام، نلتقي وإياكم في هذه المساحة وفي هذا الوقت لنشارك شعبنا اليمني العظيم هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في كسر الحصار ويعني تجاوز كل التحديات وفرض الإرادة اليمنية بكسر الحصار المفروض على المطارات اليمنية. وقد كان العدو السعودي يعتقد أنه سيبقى فارضا سيطرته الجوية على اليمن وسيمنع ويتحكم بمسارات الطيران والرحلات، لكن القيادة اليمنية كانت له بالمرصاد عندما قررت الإعلان عن مرحلة كسر الحصار، وبدأت أولى عمليات كسر هذا الحصار المفروض على مطار صنعاء ومطارات الجمهورية اليمنية بتسيير رحلة من العاصمة صنعاء إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران. وبعد ذلك بدأ الضجيج والصراخ من السعودي وأدواته وأتباعه، وهم ينددون، يهددون، يتوعدون ويقولوا بأن هذه الطائرة لن تعود إلى أرض الوطن، وذهبوا بالمبالغة بالتحدي كثيرا، ولكن الصفعة كانت أن الطائرة وصلت يوم أمس إلى أرض الجمهورية اليمنية رغم كل المخاطر ورغم كل التحديات. كانت هذه رحلة فدائيين جاءوا لكسر هذا الحصار، صعدوا على متن هذه الطائرة ذهابا وإيابا، وهم يدركون أن المخاطر تحدق بهم من كل جانب وأن الموت يترقب بهم من كل اتجاه، ولكن في سبيل الوطن وفي سبيل هذا البلد الذي يستحق مننا الكثير، كان الفدائيين على متن هذه الطائرة يستشعرون ما يتعرض له أخوتنا المجاهدين في الجبهات، ويقولوا لن نكون أفضل منهم ولن تكون دماءنا أغلى من دماءهم، نحن خلف هذا القائد العظيم نكسر هذا الحصار المفروض على بلدنا مهما كان الثمن. والنتيجة كانت صفعة مدوية في وجه السعودي والأمريكي ومن يسير خلفهم. طبعا السعودي في هذه الخطوة وفي هذه المرحلة، مرحلة كسر الحصار ومعركة كسر الحصار، دخل باستراتيجية جديدة، يريد أن يقنع العالم ويريد أن يقنع الناس أن من يواجه وأن من استهدف يوم أمس مطار صنعاء هم حكومة الفنادق. احنا عارفين وداريين ويعني مش محتاجين حد يضحك علينا بضحكة سمجة مثل هذه ويقول لنا أنه حكومة الفنادق معها طيران ومعها صواريخ وهي ما معهاش حق الصرفة، يعني أكلهم وشربهم ومصاريفهم على حساب هذا التحالف، أو بالأصح على حساب السعودية. فكيف تجي تقنعني الآن أنه هم الذي قصفوا مطار صنعاء أو هم الذي شنوا علينا الحرب؟ احنا من بداية العدوان عارفين ان ذولا ما معاهمش قيمة كيلو رز شقات، طالبين الله مع السعودي، شوية كانوا مع الإماراتي، بعضهم مع الأمريكي مباشرة، بعضهم مع الإسرائيلي، لكن في نهاية المطاف هم مجموعة من المرتزقة من الأدوات الذي لا يوجد بيدهم شيء. يعني أنا أعتقد أن هؤلاء المرتزقة لو كان بيدهم قيمة طائرات كان اشتروا بدل الشقق الذي اشتروها فلل، لأنهم مش بوارد حرب ولا بوارد مواجهة، هم حق فهنة وحق راحة وحق كيافة وحق، يعني السعودية طردت جزء كبير منهم بسبب أنه كانوا يجيبوا القاتلة داخل السعودية ويخزنوا داخل فنادق بالسعودية. وبعدين يعني شوية مرتزقة الثياب الذي فوقهم، الملابس اللي يلبسوها على حساب السعودية، المصاريف على حساب السعودية، المعاش من السعودية، العليمي قيمة العسل حقه من السعودية طبعا، وبدل السفر من السعودية ومصاريف الجهال من السعودية. ويجي محمد بن سلمان الهبيلة اليوم يشتي يقنعنا انه نحن نتحارب مع ذول الشقات، انه ذول ما بايدهمش شقات، شقات طالبين الله. السعودي يقول لهم روحوا اعلنوا، اسكتوا، ارقدوا، قوموا، صعدوا، صرحوا، ارقدوا، قوموا، ارقدوا، هكذا يشغلهم هو. لذلك معركة كسر الحصار هي معركة بين الجمهورية اليمنية وبين المملكة السعودية. سننتزع حقوقنا مش من ذول الشقات، سننتزع حقوقنا من المملكة السعودية، سنؤدب المملكة السعودية. هذه الحرب وهذه المعركة هي معركة مواجهة مع المملكة السعودية. حلقتنا اليوم بعنوان طائرة كسر الحصار والشعب في جهوزية واستنفار، والكل طبعا يعرف أبو جبريل إذا حذر.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
0: وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. الله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى.
2: نذكر السادة المستمعين والمتابعين أننا سنشركهم معنا في هذه الحلقة كما هم شركاء لنا في كل الحلقات، ويمكنكم الاتصال والمشاركة على الرقم المخصص لاستقبال المكالمات وهو 01-322-653. هذا الرقم هو مخصص لاستقبال اتصالاتكم ومكالماتكم وهو 01-322-653. طبعا احنا بناخذ الاتصالات بعد الفاصل بعد ما نخلص من الاخبار الذي امامنا، لكن قبل ما نبدا بهذه الاخبار خلونا نعمل انا وانتم مراجعه سريعه، نراجع فيها ايش اللي حاصل وليش وصلنا لهنا وايش الذي تم وكيف تدرجت المراحل حتى وصلنا الى هذه الحاله مع مملكة الشر، مملكة الشيطان، مملكة إبستين، المملكة السعودية الترمبية الصهيونية. في العام 2015 كلنا نتذكر أنه السعودية أعلنت عن تشكيل تحالف للعدوان على اليمن، حشدت السعودية جيوش ودول واشترت السلاح الأمريكي والبريطاني وشغلت مصانع السلاح بكل أوروبا والغرب طبعا. ليش؟ علشان تدمر قدرات اليمن وتقتل الشعب اليمني، وكانت بهذا الوقت اللي هي تمارس الإرهاب والجرائم بحق اليمنيين تطلع عناوين وشعارات كاذبة مزورة غير حقيقية. ساعة تتكلم إنه تحالفها لدعم الشرعية في اليمن، تحالفها لمواجهة الانقلاب في اليمن، وهي في الحقيقة كانت تهين هذا اللي تسميهم الشرعية وتدعس على رقابهم وتهين كرامتهم وتستخدمهم فقط كمرحلة، لأنها هدفها خدمة الصهيوني والأمريكي والإبستيني من أجل تدمير اليمن وقتل الشعب اليمني لتحقيق وتنفيذ رغبات المنظومة الشيطانية. السعودية ارتكبت مجازر بحق اليمنيين لا نستطيع أن ننساها، ولن تغادر الذهنية ولا العقلية ولا الذاكرة اليمنية. لازم من وقت لوقت لما تسمعوا خرابيط كلام وادعاءات وتضليل وتزوير وتشوفوا حد يشتي يزور وعيكم أو يغالطكم، تذكروا أنه المملكة السعودية اللي جاءت وهي تقول تدافع عن الشرعية. طبعا احنا لو نفتح باب الشرعية أنه كل دول الخليج ما عندها الشرعية، كل واحد كان ينقلب على أبوه أو أخوه، بالكويت، بالبحرين، بالإمارات، بقطر، بالسعودية، الجد ينقلب على الجد اللي قبله والابن ينقلب على الأب والأب ينقلب على الجد، وكان فيها دماء وقتل وتصفيات، لكن يسموها يعني دول وما هيش ممنوعة ولا مرفوضة. بس عندنا باليمن الثورة الشعبية سموها بأنها انقلاب. لو جينا كمان نفتح باب الانقلابات لتكلمنا عن يعني مئات الحالات في التاريخ القديم والجديد لحالات انقلابات باركها العالم ولا حد قال شيء. آخرها حالات الانقلاب الذي حصلت في أفريقيا وباركوها ويا سلام سلم. آخر حالة انقلاب أبو محمد الجولاني الذي جاء وفتحوا له العاصمة دمشق وفتحوا أبوابها وقالوا له اتفضل. قالت له دمشق هيت لك. وانقلاب باركوه وأيدوه واستقبلوا ترامب واستقبلوا كل الرؤساء ويا حيا ويا مرحبا. لمو محقنا الانقلاب حامض حقهم حالي، مع أنه عندنا مش انقلاب طبعا، احنا عندنا ثورة حقيقية. الانقلاب لما يجوا مجموعة من العسكر ويطوقوا قصر الرئاسة ويقتلوا الرئيس أو يعتقلوا الرئيس ويطلعوا يسيطروا على الإعلام ويعلنوا البيان رقم واحد بالانقلاب، لكن احنا ثورة شعبية قدمت دماء من طريق المطار إلى كل شوارع العاصمة صنعاء، قدمت تضحيات، ثورة شعبية حقيقية امتدت من 2011 إلى 2014، ثورة شعبية بدماء زكية، دماء طاهرة وتضحيات كبيرة قدمت في سبيل هذا الوطن، وبالأخير قالوا علينا انقلاب. الانقلابات والثورات دائما ما يتم وضعها وفق المعيار الصهيوني الأمريكي. لو الذي طلع بهذا الانقلاب أو بهذه الثورة يتوافق مع مزاج الأمريكي والإسرائيلي والإبستيني يا حيا ويا مرحبا، لكن لو هذه الثورة تتعارض مع الشيطان وتتعارض مع الأمريكان وتتعارض مع الصهيونية فيجب أن تحارب وتواجه كما يواجهون الثورة الإسلامية في إيران منذ قيامها حتى اليوم، يعني معركة طويلة عمرها عقود من الزمن. وإحنا قمنا بثورة شعبية حقيقية ولكنها لم تنسجم مع العباءة الخليجية ولم تنسجم مع المنظومة الشيطانية ولم تلبي رغبات الصهيونية ولا المشروع الغربي الأمريكي، فنصبوا لها العداء وواجهوها منذ لحظتها الأولى. والسعودي كان هو الأداة القذرة، السعودي كان هو الأداة القذرة التي مارست العدوان على اليمن ولم يفكر لا بالمجورة ولا بالإسلام ولا بالمشتركات اللي بيننا ولا بالصلات ولا بالعروبة ولا بالأخلاق ولا بالقيم ولا حتى بالإنسانية. شن عدوان إرهابي إجرامي بحق الشعب اليمني وارتكب مئات المجازر، وراح ضحية هذه المجازر آلاف الشهداء من النساء والأطفال والكبار والصغار، كلهم مدنيين كلهم مواطنين يمنيين، لا ذنب لهم إلا أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى ويرفضون الشيطان ويرفضون أمريكا وإسرائيل. هذه هي المعادلة الحقيقية وهذه هي الشفرة الحقيقية. علشان ما ننساش ونبقى نتذكر بالوقت اللي نسمع فيه السعودي يصرح بالقنوات والإعلام إنه حكومة الفنادق اليوم هي اللي تحاربنا، نجي نذكر السعودي ومن يسير في فلك السعودي، نقول له من ارتكب مجزرة بني حوات في صنعاء، من ارتكب مجزرة عطان، من ارتكب مجزرة نقم، من ارتكب مجزرة سوق الفيوش في لحج، من ارتكب مجزرة سوق مستبأ بحجة، من ارتكب مجزرة سوق جوب في عمران، من ارتكب مجزرة سوق خلقة في نهم، من ارتكب مجزرة مخيم المزرق في حجة، من ارتكب مجزرة مهمشي سعوان ومجزرة مهمشي ماوية ومجزرة عرس سنبان ومجزرة مصنع العاقل ومستشفى عبس وصيادي الحديدة وسكن المخا ودار المكفوفين في صنعاء ومصنع الألبان في الحديدة ومجزرة زفاف واحجة بذباب ومجزرة مسافري خولان وآل السنباني بإب ومنزل القاضي ربيد وحي الهنود بالحديدة ومنطقة صالة بتعز ومجزرة صنعاء القديمة والكمب في يريم وقاطرة الغاز في يريم ومجزرة جسر الدليل في إب ومجزرة سوق زبيد بالحديدة ومجزرة دار الشريف بخولان ومجزرة حوث بعمران ومجزرة بيت رجال بني مطر ومجزرة حجر عكيش في بني مطر ومجزرة المطمة بالجوف ومجزرة سوق الحزم بالجوف وسوق البقع في صعدة وبيت معيات في صنعاء وبكيل المير بحجة ومجزرة هران بذمار ومجزرة حفار الماء الشباب أرحب، ومجزرة سحار بصاعدة، وراس عيسى بالحديدة، وسوق منبه بصاعدة، ومكتب التربية بعمران، ومنزل الإبي بصاعدة، ومجزرة آل كوكباني بالحصبة، وقرية الركب بتعز، ومجزرة مدرسة الرشيدي بإب، ومجزرة المحلة بلاحق، ومجزرة سوق الأخلود بتعز، ومجزرة سوق مدرسة الأيتام بتعز، والصالة الكبرى بصنعاء، والمعاطرة ببرط الجوف، ومجزرة هيئة المصلوب بالجوف، وباص ضحيان بصاعدة، وسجن قحزة بصاعدة، ومصنع اسمنت عمران. هذه كل المجازر ما نرتكبها. بيجي واحد يقول لي ارتكب الدنبوع ولا رشاد العليمي ولا ذاك الراخي صاحب الرقاصة صافي ناز ايش اسمه معمر الإرياني، دولة متعيشين طالبين الله يشقوا باليومية، ما همش حق حرب ولا حق سلم. خلونا نشوف اليوم الدنبوع العليمي ايش يقول.
3: حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة، وأضاف أن ميليشيات الحوثي أصرت على استقبال رحلة إيرانية جوية خارج الأطر القانونية والسيادية، وأن الحوثيين يستخفون بصورة متعمدة بمؤسسات الدولة اليمنية. وأعلن العليمي أن الحكومة طرحت استئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، وأن الحكومة طرحت تسهيل نقل عناصر الحوثي من طهران عبر الخطوط الجوية اليمنية، إلا أن الميليشيات رفضت جميع المبادرات وأصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، متهما الميليشيات الحوثية باستخدام المقدرات الوطنية كأدوات لخدمة مشاريع خارجية.
2: قال لكم زعام نعم أنه صنعاء تستخدم المقدرات الوطنية لخدمة مشاريع وأجندات خارجية. تعالوا نوقف هنا وقفة سريعة أنا وأنتم. من استخدم اسم الجمهورية ضد الجمهورية؟ من استخدم اسم الحكومة ضد الحكومة؟ من استخدم اسم الرئاسة ومؤسسة الرئاسة ضد الشعب؟ من استخدم اسم الشرعية ضد المالك الحقيقي للشرعية؟ بالدستور اليمني الشعب هو المالك الرسمي والوحيد والحصري للسلطة. طيب هم يقولوا انهم عرضوا يعني خيارات وقالوا بينقلوا الوفد اليمني اللي راح الى طهران بطيران اليمنية. نحن كم لنا جالسين المطار مقفل؟ سنة. خلال هذه السنة كم معنا اطفال ماتوا كانوا بحاجة للسفر للخارج؟ كم معنا مرضى توفاهم الله سبحانه وتعالى بسبب ان احنا ما قدرناش نسفرهم يتعالجوا في الخارج؟ كم معنا اسر عالقة اما في دول العالم او في الداخل مش قادرة تلتقي ببعض البعض بسبب اغلاق المطار؟ كم مرة قلنا لهم افتحوا المطار؟ قالوا انتم رحتم تناصروا فلسطين، هتستاهلوا، ما بش طيارات. لما ذا الحين لما جت الطيارة الايرانية حبكت، قالوا نحن بنجي ننقلكم. ها واش تنقلني نو بعده؟ والمريض هذا اللي جالس مسكين يا رحمة اشتي سافر، والطالب هذا اللي يشتي يروح يدرس، والطالب الذي بالخارج له 3 و4 سنوات مش قادر يتروح، منوش يروحه بعده. أربط مصيره بإيدك يا يهودي يا صهيوني يا عليمي، أنت والزغمة الصعاليك اللي جالسين في الفنادق. وبعدين تعال بقول لك، من متى كانت الدول ترهن قراراته لمجموعة أدوات بيد دولة أخرى؟ أنتم الآن تقولوا أنه صنعاء بهذه الرحلة خالفت الأطر القانونية. أتحدى العليمي وتحدى محمد بن سلمان وتحدى ترامب وكل من يقف معهم أنه يعطيني نص واحد من الدستور اليمني أو القانون اليمني أو أي مادة في القوانين اليمنية تمنع على الجمهورية اليمنية أنها تشغل شركة طيران لأي بلد. اعطوني باستثناء الكيان الصهيوني، لأنه عدو بالنسبة لنا طبعا، أما بالنسبة لرشاد الدنبوع هو مش عدو، لأنه ينام في حضن الصهيوني هو محمد بن سلمان الاثنين مع بعض. طيب العليم اليوم هذا الدنبوع الجديد طلعوه وركزوه على أساس أنه يجي يوهم الناس أنه هو متصدر للمعركة. وين كان العليمي وقت ما شنت السعودية تحالف العدوان على اليمن وجابت كل ذيك الأساطيل والدول والأسلحة والطائرات وكانت تقصف اليمن كان بأمر من العليمي. دنبوع مات بالسعودية ما راحوش حتى يعزوا يا جماعة. أهانوا كرامته ولطموا محمد بن سلمان وحبسوا داخل يعني جناح داخل الفندق وخلاه ما يخرجش قابل أحد ولا يشوف أحد. وانت يا عليمي نهايتك نفس نهاية الدنبوع يعني. وهذه نهاية كل الخونة والعملاء والأدوات والجواسيس ضد بلدهم. نحن سردنا لكم قبل شوية جزء من المجازر اللي ارتكبت السعودية بحق اليمن. بعد 40 يوم من العدوان بدأت القبائل اليمنية بالرد على السعودية. بدأت قبيلة طخية وقبيلة خولان بن عامر بدأوا ينفذوا عمليات رد على المملكة السعودية. بعدها تحركت كان في وقتها الجيش واللجان الشعبية وبدأت بترتيب صفوف القوات المسلحة اليمنية وبدأنا بعملية الرد. كان السعودي في حينها يعتقد أنه إذا ضرب يعني هنا أو هناك أو ارتكب مجزرة هنا أو هناك أو نزل علينا كم طن من المتفجرات والقنابل أنه إحنا بنرضخ وأنه إحنا بنستسلم. كان يعتقد أن المعركة اشتيلة 3 أيام لأسبوع بعدين رجع طول قال من أسبوع لثلاثة بعدين رجع قال من شهر لثلاثة بعدين طولت سنة وسنتين وثلاث واربع وخمس وست وسبع وثمان. المهم الجمهورية اليمنية بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله وبوجود الرجال الأوفياء المخلصين في المؤسسة الأمنية والعسكرية وكل المؤسسات السياسية والسيادية تمكننا من ترتيب صفوفنا وتضميد جراحنا وبدأنا بعمليات الرد الموجع الرد المؤلم. تفكفك التحالف، خرجت المغرب بعدين خرجت باكستان بعدين خرجت قطر بعدين خرج مش عارف مين ما عاد بقى إلا السعودي هو المرتزقة السودانيين. السودانيين كملناهم ما بين ميدي والساحل الغربي وأكلت جثثهم الكلاب اسمه هذه الضباع والمش عارف إيش هناك، والباقيين روحوا خلاص ما عاد فيش أحد. بقى الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني هم اللي يوجهوا السعودي والإماراتي. بعدين احترشت السعودية والإمارات وكل واحد راح في طريقه، يعني طالقوا بينهم البين رموا بيمين الطلاق بالثلاث وبعدين رجعوا يعني يناموا مع بعض خارج إطار الزوجية من وقت لوقت حسب الاحتياج. ولكن الرد اليمني بقى مستمر. اتجهت السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر لفرض الحصار على اليمن. فرضوا علينا حصار مطبق، غلقوا الموانئ المطارات المنافذ، وقفوا علينا التحويلات من الخارج، يعني ما عاد كانش باقي إلا لو في للهواء حنفيات بيقفلوها ويقولون ممنوع نتنفس. قطعوا المعاشات، كانوا يعتقدوا أنهم لو عملوا هذه الخطوات الشعب بيرجع بصفهم، لكن هم من غبائهم وما درسوش حقيقة اليمني ولا فهموا طبيعة اليمني الحقيقية ولا اعتبروا من التاريخ. طبعا سعودي البغل هذا محمد بن سلمان لو راح راجع التاريخ وسأل يعني الشيوب اللي عندهم وقال لهم كيف اليمني وكيف تاريخ اليمني في المواجهة مع السعودية كان بيعرف ان اليمني مش مثل ما يعتقد محمد بن سلمان. فضيقوا الخناق علينا أكثر فأكثر. لما بدأنا عمليات كسر الحصار وبدأنا نضرب أرامكو وولعنا تنورة وضربنا بقيق وخريص وبدأنا ننشف الضرع، الأمريكي قال للبقرة وي لا وين رايحة يا بقرة، وإذا اليمني خزق الضرع هذا نحن فين عدبة نشرب حليب؟ قالوا ما بقول إيش تروحوا الهدنة. أجت 2022 قالوا يلا هدنا، والسعودي طرح وأجل البغل هذاك محمد آل جابر لا صنعة وقال خلاص بجاه الله عندكم وأحنا يعني حاضرين وجاهزين وباندي المعاشات وبانرجع الذي يعني نهبناه من حقكم الثروات وما عاد بانتدخلش، والمرتزقة احنا حاني بهم وإحنا مش عارفين كيف نتعامل معهم وإحنا نشتي نتخارج منهم وإلى آخره. قلنا والله يمكن إذا السعودي يعني تائب وإذا السعودي إحنا مش عارفين إنه مش عارف إيش لو تابت ترجع مدري ما هو، بس إنه قلنا لعله وعسى يمكن بن سلمان يتوب يعني وخلاص.
4: ونفتح صفحة جديدة ويدفعوا التعويضات ويعمروا اللي خربوه ويعتذروا عن العدوان ويرجعوا الثروات اللي نهبوها ويبعدوا أيديهم من المحافظات المحتلة ويرفعوا يدهم من دعم المرتزقة، وإحنا نبني بلدنا ونتوكل على الله. مر أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، أول سنة، ثاني سنة، والسعودي ماطل. يعني شفت لما تقول لواحد ليل وين الزلط، يقول لك تشتيها بالدولار ولا باليمني، تشتيها قديم ولا جديد، تشتيها مربوطة بربالات ولا بكياس، تشتيها بشوالات ولا بكراتين، ها يماطل لقليك سب الوقت. وإحنا بيني وبينكم الصدق إنه يعني المفاوضين حقنا ما أخذوش بيدهم ورقة. المفروض إنه يقولوا تعال يا ملعون الوالدين، تعال هنا يا ابن الذين، تعال تعال يا محمد بن سلمان، تعال يا بغل محمد الجابري، يلا اكتبوا هنا التزامكم، اكتب ايش بقى تعمل، ايش بقى تدفع، ايش بقى تعوض، ايش بقى تلتزم. هذه مشكلتنا، ان احنا تعاملنا بالقبيلة والاخلاق والقيم، وكنا نعتقد انه السعودي يعني عربي ومسلم، ما احناش داري انه يهودي بن يهودية. المهم ما طل وما طل وما طل، وبدأ يحرك الادوات، بدأ يشتغلنا من الداخل، بدأ يحرك خلايا امنية، ومسكنا الخلية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ونجي نكتشف أنه ابن الملعونة يشتغل لصالح المخابرات البريطانية والإسرائيلية والأمريكية. يعني قلت لكم أن السعودية إذا تابت ترجع تشتغل مع الغير يعني. فشفنا أنه المسألة فيها ازدواجية بالموقف، قلنا لا استوب، ويه يا سعودي إيش تعمل أنت، برجع عندك والديك؟ قال لا لا لا لا لا لا لا، هذول هم تبع الإمارات، هذول هم مش عارف إيش، هذه كذا هذه كذا، نحنا ملتزمين. أي الطوفان الأقصى. وقال السعودي الأمريكي يضغط عليا، ما لم أنت مرتو يضغط عليك، ما معكش قرار، ما أنتم مش دولة ذات سيادة. قالوا انتظروا بكرة بعده، تقدق بقدق دقدق طح، ما بوش خبر. احنا قلنا يعني احتراما للدماء الفلسطينية واحتراما لموقفنا المساند لإخوتنا في فلسطين، خلينا يعني نتحمل جراحنا شوية ونصبر شوية ونبدأ يعني ننصر إخوتنا يعني بحسب ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا وبحسب واجبنا الإيماني والإسلامي والأخلاقي. ودخلنا بمعركة الإسناد. هنا السعودي قال إنه خلاص الآن فرصتي أتهرب من هذا الموضوع، وتعال يا عمو أمريكي، تعال يا خالة إسرائيل، دخلوا أنتم المعركة. وجاب لهم المعلومات والإحداثيات والشغل اللي قد كان اشتغلوا قاعدة البيانات. وقالت السعودية الأمريكان والبريطانيين والصهاينة الملاعين قالوا يلا بيجربوهم المعركة بشكل مباشر ويريحوا السعودي وخلاص، إنه ما عاد فيش داعي السعودي يلتزم بشي ولا يدفع شي ولا يعوض شي ولا ينهي شي، وإنه يعني إذا دخل الأمريكي والإسرائيلي هو أبو عضلات بيقضي علينا وبيعمل اللي ما عملوش السعودي. مع أنه لو درس تجربة تحالف العدوان خلال السنوات من 2015 إلى وقت الطوفان، كان بيفهم أنه اليمني يقاتل معه الله سبحانه وتعالى. فمهما كانت قوة أمريكا وقوة إسرائيل ما بتكونش أكبر من قوة الله. أما إحنا ما مع أبتنا شيء، إحنا إيش بإيدنا، نحن متوكلين على الله وأصحاب مظلومية وأصحاب حق، والله سبحانه وتعالى يقاتل مع المظلوم، والله سبحانه وتعالى يقاتل مع من يتوكل عليه، وإحنا توكلنا على الله. ودعسنا الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ولفلفوا شماطيرهم من البحر الأحمر، وحقهم الحاملات روحين قدهن يعني مسقطات، دخلين للبحر الأحمر حاملات وروحين مسقطات، وقالوا خلاص هذول الحوثيين مقاتلين أشداء ومش عارف إيش، وبيطلوا الصفحة. قلنا الليل يا سعودي، الليل يا ملعون الوالدين، اقطب. قال لا، بيشغل لنا يوم فدغم ويوم مش عارف من ويوم مش عارف ايش من قصة، وهات يا شغل يشتغلنا من داخل، ما يشتيناش نرتاح.

0: الحكومة الفندق، حمل الفندق هذا وينه؟ بالرياض. قال مشكلتكم مع العليمي، من العليمي وينه؟ بالرياض. من العليمي منين استلم المعاش؟ من الرياض. انتم دارين بو مذيعه بتعز، قامت سالت المواطنين، سالهم على العليمي، طلع ما حيعرف العليمي. اسمعوا ذا المواطن اللي قالت له تعرف العليمي مو ردي عليه.
1: يا بشير بسالك سؤال، تابع خطابات الرئيس رشاد العليمي؟
2: منو رشاد العليمي؟ كل ساعه غيروا وزير، ما عاد داري بسمائهم.
1: تعرفش الرئيس؟
2: ولا اعرف احد، اعرف البلس، جاي بلس.
1: ليش
2: كل ساعه غيروا وزير، كل ساعه غيروا رئيس بدون فائده. الكيس الطحين بوحي 40 لا قريب على الطحين وزير.
0: اصحاب البلاد ما يعرفوش العليمي، كيف يعرفهم الباقيين؟ العليمي أداة، وهذول المرتزقة كلهم أدوات. احنا غريمنا عدونا هي المملكة السعودية، ولا يعتقد السعودي انه بيقدر يغرر على الناس او بيغير الوعي. الناس عارفين منو الغريم، ولما خرجوا الناس امس في ميدان 70 شوفوا بايش هتفوا وايش رددوا من شعارهم.

0: الشعب اليمني يوجه حديثه لملوك العهر والعنجهية، لأنه عارف أنه العدوان هذا عدوان سعودي والحصار هذا حصار سعودي. وإن كانت السعودية تشقي مع جماعة إبستين، لكن نحن نعرف السعودية، نحن بندق السعودية، نحن ما بنسكتش للسعودية. لو تتذكروا في سنوات العدوان الأولى طلع واحد من قيادات المرتزقة العسكريين اسمه محسن خسروف. محسن خسروف ذا طلع قال السعودية رفضت تعطي المرتزقة بمأرب حتى أسلحة كلاشن، تدي لهم خشب تدربوا عليهم. اليوم أي واحد يعرف مرتزق من المرتزقة بمأرب أو بالجوف أو بتعز أو بغيره من المناطق يروح يسأله، قل له متى صرفوا لكم آخر مرة معاش؟ إيش عطتكم السعودية؟ السعودية اللي ما تعطيهمش وما توثق بهمش بكلاشن، ها كلاشن ما توثق بهمش، بتجي تجيب لهم طيران حربي. وين خبوا الطيران الحربي ذا؟ بالريسبشن حق الفندق. من فين يحركوه؟ يعني من داخل غرفة الفندق بالرياض ينطلق الطيران الحربي يقصف داخل مطار صنعاء ويمشي؟ على من تضحكوا ليه؟ أمين العكيمي بالجوف لما قالوا له ليش انهزمت بالجوف وليش القوات المسلحة اليمنية دخلت ووجدتوا عدل فاصوليا حقكم حامي، قال لهم لأن السعودية ما جابت لناش دعم. السعودية اللي ما أعطتش الدعم ولا أعطت السلاح بأثناء المعارك الحقيقية لهذول المرتزقة، بدي توثق برشاد العليمي وهي تدي له قيمة دبع عسل وبالأخير تروح تفضحبه بالفيسبوك؟ مالكم؟ عاد شي عقل؟ عاد شي منطق؟ ويطلع لي واحد أخبل يقول لك إنه حكومة الفنادق هي المعنية بمنع وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء. على من تضحكوا؟ اسمعوا الخبر.
1: مرة جديدة لتفسير وفهم هذه التصريحات ودلالاتها على المرحلة القادمة في التعامل سواء مع الحوثيين أو مع إيران. معك أستاذ عبد الله إسماعيل فيما يتعلق بهذا التصريح الأخير، هذه الخطوة الأخيرة من مجلس الوزراء اليمني الذي أعلن حالة الانعقاد الدائم لحماية السيادة وردع التصعيد الحوثي، ما الذي يعني ذلك فعليا؟
2: معناه أن الحكومة تدرك أهمية أن تمنع هذه الطائرة وهذا الانتهاك الخطير لسيادة اليمن، وأن اليمنيين لن يتساهلوا أبدا مع دخول هذه الطائرة ووصولها إلى مطار صنعاء. الأمر الآن تحول إلى تحدي لليمنيين وتحدي للحكومة اليمنية وللدولة اليمنية.

0: بشكل عام، ولا يجب أبدا أن يعني أن يتم التساهل فيه. أنا أرى أن هذه خطوة مهمة، يجب اليوم أن تكون هنالك اليوم تحركات على المستويات قاطبة، على المستوى الرئاسي الدبلوماسي، التخاطب مع الدول على المستوى الحكومي ومخاطبة اليمنيين.
1: اسمع اسمع اسمع يا بغل، اسمع يا تنح، اسمع اسمع بس، سكوت سكوت سكوت. الحكومة حقك حق الفنادق ما تملكش قرار ان تغير طباخ هندي بالفندق، تمام، ويكعفوكم الرز اللي تاكلونه يوميا، ما قدركمش تفرضوا طلب انه يدوا لكم سحاوق، وجاي ذا الحين تعمل لي فيه بزيطة وزنبليطة. الحكومة حق المرتزقة ما تملكش اي قرار ولا لي دخل بشي، انتم كوز مركوز، وقت ما يشتي السعودي يحرككم يحرككم. لا تضحكوا على انفسكم ولا تصدقوا انفسكم انك انتم دولة، ما بوش دولة جالسة داخل فندق وتشتي تحكمنا احنا. ما انا ما قبصركش بالدنيا هذه كله ان بو حكومة بفندق بس ما مع الشعب. انا ما قد شفتوش انه في دولة بغير شعب، معروف الدول في حكومة وشعب وارض. انتم الارض حقكم من الريسبشن للمطعم للحمامات العامة، كل واحد وغرفته يا عيال كلب، ما معاكمش غيره، ما معابتكم شيء، مو من قرار. القرار عندكم هذيك الطابعة البرنتر المطروحة بالغرفة 416، لقابوا معاكم شو يقول لكم السعود، صدروا قرار كيت كيت، صدركم قرار طق طق طق طق طق طبعكمه وبس، وعادوا انشروا لكم الإعلام السعودي، إعلامكم بالسعودية، حكومتكم بالسعودية، معاشاتكم من السعودية، صرفتكم من السعودية، قراركم من السعودية، وين الشعب حقكم؟ ذا الحين جو نفترض نفترض نفترض ان احنا بعد هذه السنوات كلها من الحرب اقتسمنا نصين، افترضوك ها؟ عادة في بعض الدول يحصل هذا الوضع، افترضوا ان احنا اقتسمنا نصين، احنا الشعب حقنا تبصروه ب70 بصعدة بتعز بإب المحويت بحجة بريمة بذمار بعمران في المناطق المحررة بالجوف، المناطق المحررة بمأرب، المناطق المحررة بكل الجمهورية اليمنية، هذا شعبنا. المرتزقة وين الشعب حقهم؟ حتى بعدن ما هوش معاهم، بعدن بعدن لليوم ما رضيش يقبلوا برشاد العليمي، وتحدي رشاد العليمي ينزل يحكم من داخل عدن، أتحدو أنا تحدي الآن على الهواء مباشرة من عبد الحافظ معجب للسلتوح رشاد العليمي للدنبوع رشاد العليمي، أتحداك تنزل من داخل عدن والشعب يخرج يأيدك، خرج معك حتى 200 نفر حتى بزلط خرجت، أنا راضي تحديك، ما بوش أتحداك يا رشاد العليمي تروح مأرب ويخرج بعدك 100 نفر أتحديك، أمانة الإصلاحيين لا يدخلوك المسبح والله ما يرضوا بك، أتحديك داخل مدينة تعز ها مسقط رأسك، ما يعرفكش صاحب البلاس، قال تشتي بلاس بو بلاس، أما رشاد العليمي ما جري منو، ما يعرفوكش، ما حد داري من أنت، ما حد داري من خرقتك الكلاب، وجاي تصدق نفسك إن أنت رئيس، مو من رئيس. أنا ما قبصركش بالدنيا ذي كلها رئيس بغير شعب، كيف رئيس ما معه الشعب؟ رئيس على من؟ رئيس الغرف. يعني الموظف بالريسبشن حق الفندق، موظف الاستعلامات، سلطته أكبر من سلطتك. ها شفت هذاك البنغالي الذي يسكب الشاهي بالفندق، سلطته أكبر من سلطتك، قراره بإيده، إحنا ما يشتي يروح بنغلاديش يروح، إحنا ما يشتي عرعر للسعودي عرعر له. أما أنت والله ما تسكين، آخر الشهر لزيتك باللغاية يقطع عليك الماء وقفل عليك السخان ووقف ما يدو لكش الصابون وشلوا المناشف ما يرضوش يغسلوها لك. مو من رئيس أنت، يعني الطرف حركة تعملها يمين ولا شمال، وقالوا لمسمو مدير مكتبك الدكتور الشعيبي قالوا سرب الوثائق شرش يحبه، وانت ترجع مدندل بآذانك آخر الليل تبوس إيد العسكري، يا عسكري يحكمك عسكري سعودي مش ضابط ولا شو نقول الآن يعني أمير، لا لا لا لا ما يتنازلش أمير ينزل لمستواك، ولا يتنازل السفير آل جابر ينزل لمستواك، يشغلوك عبر شاويش شاويش يوجهك يقول لك اعمل كذا سوي كذا يا نذي ول وسفخك ملطم بالصلعة هذيك وجاي تقلد علينا اليوم انك رئيس وتشتينا نصدقك انك انت دي قصفك مطار صنعاء يا رجال صلي على النبي ها حتى الجنان يشتي له عقل غريمنا السعودية والشعب اليمني عارف انه غريمنا السعودية واحنا اليوم لازم نكون بيقظة عالية بحالة جهوزية عالية باستنفار واسع للمعركة الفاصلة مع السعودية معركتنا مع السعودية لا نعرف لا دنبوع أول ولا دنبوع ثاني ولا نعرف حكومة فنادق لأنه معهمش بنادق احنا نعرف السعودية وهذا قلنا لكم موضوعنا اليوم وبنستقبل اتصالاتكم بعد شوية على الرقم 01-322-653 01-322-653 هذا بيكون الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم خلونا الآن نسمع السيد القائد في أحد الخطابات وهو يتحدث عن خطوات السعودية التصعيدية ومحاولة تعطيل مطار صنعاء وموانئ الحديدة والعودة لحالة الحرب الشاملة علشان نستوعب احنا الآن بأي مرحلة ونستوعب احنا الآن لازم نكون بأي مستوى من الجاهزية
2: نحن حاولنا أن نوجه النصائح والتحذير وأن نبعث بالرسائل عبر كل الوسطاء وعبر كل القنوات وعبر كل الذين يحاورون ويفاوضون أن تراجعوا عن هذه الخطوة كفوا عن هذه الخطوة الجنونية الحمقاء غير المنطقية والتي لا سابقة لها في كل الدنيا ولكن حتى الآن لا يزالون يماطلون اتجهوا إلى خطوة أخرى تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات التي هي رحلات محدودة جدا إلى الأردن للمرضى والمسافرين بهدف العلاج يعني في نطاق محدود للغاية وهامش ضيق جدا وأرادوا أن يوقفوا هذه الرحلات وعملوا على إيقافها قلنا لهم هذه خطوة سلبية استمرت التصريحات التحريضية من الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني للسعودي على أن يسعى أيضا إلى وقف الميناء وإغلاق الميناء ومنع الحركة للسفن إلى الميناء بمعنى أنهم يريدون أن يورطوه في العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد أثناء 9 سنوات الماضية وهذا معناه ماذا أن يورطوه في حرب شاملة وتصعيد بأقسى مما كان عليه الوضع سابقا وأن يخسر هو في ذلك يتورط من أجل الإسرائيلي فقط ليس له قضية ليس له ما يبرر هذه التصرفات العدوانية الحمقى الغبية الإجرامية الظالمة التي تهدف إلى الإضرار الشامل بشعبنا العزيز لم يكفيه ما قد فعل في كل هذه السنوات الماضية لم يكفيه ما هو حاصل من احتلال مساحة كبيرة من البلد من سيطرة على الثروات النفطية لهذا الوطن ما يعمله دائما من تجييش مرتزقة وعملاء خونة من أجل أن يقاتلوا شعبهم لا لم يكفيه كل ما قد عمله حتى يتجه إلى خطوات جنونية غبية لا يمكن أبدا أن نقف مكبلين
1: سلام الله عليكم سيدنا قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وجهت النصح وجهت التحذير يعني أسقطت الحجة اليوم بيجي بعض المزايدين والمنافقين والأفاكين والمدلسين ويقول لك أنه خلص ضربة بضربة ونتصالح احنا والسعودية والسعودية هم أشقائنا وإخوتنا ولابد من المصالحة ولابد هذا الكلام الفضفاض الكذاب المزايد لازم تلقموا الذي يقوله حجر بالنسبة لي أنا ألقمه شيء ثاني غير الحجر لأن هذول المزايدين قولوا لهم وين صوتك الوطني ذا لما السعودية ارتكبت مئات المجازر ايش عملت وين صوتك الوطني ذا والمطار مغلق له سنة الأطفال والنساء والصغار والكبار يموتوا كل يوم بسبب نقص الأدوية بسبب منع السفر واللي يعني يجازف ويقرر انه يروح عبر عدن يتعرض للاختطاف للتعذيب للقتل للنهب للإهانة المزايد اللي بيجي اليوم يقول لك انه خلاص يعني تعالوا نفتح صفحة جديدة مع السعودية، هذا يعني المفروض يلفوه ساني فوق البصل اسود ساني لا يجلسش. قل له من يحرك فدغام وتيك بنت الزبيري؟ من الذي حرك الخلايا؟ ومن الذي رصد وقدم الخدمات للصهيوني والأمريكي عشان يقصفوا الحكومة وعلشان يقصفوا الصحفيين داخل صحيفة 26 سبتمبر وارتكب المجازر داخل أحياء الشعبية؟ من؟ نحن صراعنا مع كمبوديا؟ نحن مع السعودية؟ نحن نواجه عدوان من 2005 لليوم مع السعودية؟ من اللي نقل البنك المركزي من صنعاء لعدن؟ من اللي قطع المعاشات؟ من اللي أغلق المنافذ؟ من اللي حاصرنا؟ من اللي منع عننا الدواء؟ من اللي حاصرنا بلقمة الغذاء؟ مش السعودية؟ إذن غريمنا السعودي، وعلى السعودي أن يدرك أنه لا يمكن السكوت على خطواته الرعناء الغبية وأن يكف عن مساره الخاطئ. هذا الحديث لأبو جبريل، اسمعوه.
2: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية، عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: يعرف الكل أبو جبريل لا حذر، وأبو جبريل قال المطار بالمطار والبنوك بالبنوك والميناء بالميناء ولتحصل ألف ألف مشكلة. يا يقول لي السعودي إنه أنتم وديتم طيارة لإيران، وديتم خبراء، جبتم خبراء، يا أخي ما دخلك، ما دخلك. طبعا إلى جانب الحقيقة الساطعة سطوع الشمس أن الطائرة بذهاب وإياب نقلت مرضى وأطفال ونساء وعالقين. أنا بنفسي شفت أسر لها سنوات مش قادرة ترجع لليمن، شفت طفل له 3 سنوات مش شايف أبوه وأمه، 3 سنوات تقطعت به السبل وبقي في الخارج 3 سنوات. أنتم عارفين إيش يعني أب وأم محرومين من طفلهم 3 سنوات؟ أنتم عارفين إيش يعني هذا الكلام؟ طلاب لهم من 3 من 4 سنوات خرجوا يدرسوا وخلصوا قبل سنة، جالسين سنة كامل ما بوش من يصرف عليهم، ها يأكلوا الحاصل، يعيشوا اليوم كله على وجبة واحدة، لأنه لا أهله قادرين يرسلوا له للخارج، وله قادر يتروح يأكل معاهم روتي وسحاوق. شفت قصص إنسانية مأساوية، مرضى استفحل فيهم المرض، وكان لو تعالجوا قبل سنة بمقدور هذا الإنقاذ السريع قبل سنة أنه ينقذهم. اليوم حالتهم تفاقمت، منهم من فقد بصره، منهم من وصل لمرحلة الفشل الكلوي والغسيل باقي له كم فترة ويتوفى، منهم من السرطان انتشر في جسده، منهم من كان بحاجة لزراعة أعضاء أو غيره قبل سنة وسنتين وما قدرش، لا قدر ينزل عبر عدن ولا قدر يسافر عبر صنعاء لأن المطار مغلق. فجاءت هذه الرحلات من إخوتنا في الجمهورية الإسلامية في إيران، كثر الله خيرهم وألف شكر لهم، كسروا الحصار وأنقذوا هذول العالقين، إلى جانب الموقف السياسي في الوفد اللي راح يشارك في التشيع وكسر أنف السعودي والأمريكي والإبستيني. طبعا فوق هذا كله ما على السعودي، ما دخله. يقول لك أنتم طلعتم إيران، يا أخي أنا أطلع إيرانيين ولا روس ولا صين ولا أفغان ولا فلبين ولا من موريتانيا، ما دخل أبوك. ليش أنا ذا الحين أجي مسك كشف وأقول للسعودي دخل عبر مطار الرياض فلان الفلاني من مدري وين؟ ما دخلني. قال لك أنتم نقلتم بالطيارة صواريخ، يا أخي نقل في بي صواريخ، نقل في بي لحوح، نقل في بي يعني خضار، نقل في بي بيعة، نقل في بي عداس، ما دخل أبوك، ما دخل أبوك. قل لي يا محمد بن سلمان هذا الكلام لك موجه، يا بغل يا ابن البغل، من أدالك الحق تجي تحاسبني إن أنا طلعت بالطيارة إيراني ولا إندونيسي؟ ما دخل أبوك، البلد بلدي والمطار مطاري والطيارة طيارتي والحق حقي، ما على أمك. ليش احنا هذا الحين نجي نحاسب السعودي نقول له من وين اشتريت السلاح؟ يا أخي الطيارة كان فوق كل كرسي 100 صاروخ، ما دخل أبوك. هذا للبعض الذي مساكين يعني وعي قاصر يقول لك لازم نوضح انه كانت الطيارة حبيبي الطيارة كانت مشحونة صواريخ من طرف إلى طرف، هي هاناي ما دخل أبوك. قل لي أنا الكرسي اللي كنت جالس فيه فوق الطيارة فيه 175 صاروخ، وفيه مدرعات وفيه آليات ثقيلة وفيه ما مالك يا حبيبي. بالمطارات لما غادرنا من طهران يحلوا لك حتى الحزام، حقصروها لوقت التفتيش وتبعد الحزام والخيتم وتجزع داخل الجهاز ويرجعك يقول لك حول جزمة، كيفش خليك تدخل صاروخ يا بغل؟ احنا ما دخ ما ما ما, ما غادرناش من يعني من قفرة، نحن من داخل المطار أمام المسافرين يبصرون الناس كلهم الشناط، ها وأنا مغادر مطار صنعاء كان معي علب داخلت علاجات وعلب ثانية داخلت هدايا، وداخل مطار صنعاء حقنا نحن ميليشيات والدولة دولتنا، قالوا لي افتح الشنطة خلينا نبصر إيش معك داخل علبة، طلع زبيب ولوز، والعلب الثاني قلنا والله إنه علاج والله أنا معلول لك العلاج حقي معي، كيفش تجي تخرج مدري ايش وتدخل مدري ايش؟ وفي مطار طهران اقسم بالله العظيم وهذا يمين اننا بعد ما يعني مريت بالتفتيش طرحت التلفونات حقي وطرحت الخاتم وطرحت الحزام وطرحت الجاكيت وطرحت كل شيء وعبرت داخل الجهاز هذاك وعادوا يفتشك بإيده من ظهرك لأصغانك لرجولك وقال رجع حل الجزمة وطرحها بالجهاز وقعك ثاني مرة. هذا كيف تجزع صاروخ من عنده؟ تخيل أنك تدخل المطار أبصرك لما تشيل المفرشة تعطفه القطيفة السجاد تعطفه فوق ظهرك سارح تغسله. تخيل أنت متحمل الصاروخ داخل بالمطار أمسيته وقل لك ما معك قلوا والله ما بلا صاروخ شلينا نروح البلاد بنزرعه ونذرعه ويطلع منه صواريخ. ايش من عقل هذا؟ وفوق هذا كله ذا نقول لكم حقنا نحمل مشتينا نحمل عجور نحمل بقل نحمل سمنت نحمل فاصوليا نحمل لحوح نحمل قراطيس نحمل كراتين. مش شغلكم. ما بوش بالعالم دولة تتدخل بشؤون دولة ثاني وتجي تقول لي ليش شليتهم كيت كيت. يعني تخيل معي ذا الحين انت انه تجي العراق تقول يا سوريا انتم دخلتم عبر المطار صواريخ عمل له ملطم بين عيونه لما يدور ما علمك ادخل صواريخ ولا ادخل مشتيت مش شغلك. في دولة وفي امن وفي نظام وفي قانون وفي ما لكم مسألة مش لعبة. سعودي ما لهش حق ولا له دخل يجي يقصف المطار قال لك ليش طائرة إيراني يا أخي. طيب افترض لو كانت الطائرة من إيش أقول لكم من البوسنة والهرسك بتدخله بتقول لا والبوسنة والهرسك ممنوع. طيب من موريتانيا لا ممنوع. طيب من تونس لا ممنوع. طيب من مصر لا ممنوع. طيب ما علمك ما دخلك من أعطاك الحق يا محمد بن سلمان يا تافه يا رخيص انك تجي تتدخل بشؤوننا. ندخل اللي نشتي فول عدس سوائل نواشف نزي بغرة ما دخلك. خلونا نروح لفاصل بس قبل الفاصل نذكركم انه بعد الفاصل بنستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على الرقم 01-322-653 الرقم 01-322-653 بنستقبل المداخلات والاتصالات من بعد هذا الفاصل.
1: على مسؤوليتي.
2: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: السعودي الذي اعتقد أنه وصي على اليمن والسعودي الذي أعطى نفسه الحق في ممارسة الوصاية على اليمن عليه أن يدرك أن زمن عفاش انتهى وعليه أن يدرك أن زمن الدنابيع انتهى. نحن في زمن أبو جبريل وأبو جبريل قال بنكسر الحصار يعني بنكسر الحصار. خلونا نبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: ألو السلام الله عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسعد مساك يا أستاذ عبد الحافظ.
0: وأنا مساك جدا حياك وسلمك
3: المشاركة معك.
0: الله يبارك فيك تفضل.
3: الله يخليك دام فضلك الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله
3: معك أبو خالد المهري.
0: أهلا وسهلا أبو خالد. أهلا وسهلا بك وبكل إخوتنا في المهرة.
3: الله يعطيك العافية ونتابعك دائما يعني المشاركة معك.
0: الله يحفظكم.
3: متابعين
0: على راسي.
3: ما تقول طرحك الممتاز
0: على راسي
3: طرحك الذي يصل من القلب والطرح هذا الشرس هذا الطرح القوي من شخص كريم ابن كريم مؤمن.
0: تسلم. تسلم.
3: الله يعطيك العافية طول عمرك.
0: الله يخليك تفضل.
3: الله يخليك دام فضلك استاذ عبد الحفظ. طبعا احنا السعودية مثل ما تقول عندها مرض مرض هو هذا المرض المرض القهري.
0: نعم.
3: والمرض الوسواسي والجميع الامراض هي متكونة في راس محمد بن سلمان.
0: نعم.
3: طفولة يعني ما كانت تعرف الملك سلمان يعني الآن مخرف شوف كم حرمة تزوجها فهذا يوم مسك الحكم ما صدق نفسه يعني من عدى على 9-8-15 أخ ومسك لك الحكم وكان يدرس في أمريكا عن ترامب.
0: نعم عند بستين مش عن ترامب.
3: أيوة نعم ورباه طبعا تربى في على جميع القاذورات.
0: نعم.
3: البستيمية أو غيرها.
0: نعم.
3: هذا الإنسان المريض النفسي ما هو راضي يفهم إن اليمن الآن قد تغير.
0: نعم.
3: هذا زمن اليمن الجديد هذا زمن أنصار الله هذا الزمن اليمن الذي لن يسكت على هذا الفعلات الشنيعة الذي جالس يسويها ويفعلها. وأما موضوع الجنوب مثل ما قلت هم ما قادرين الله يكرمك يدخلوا الحمام يتحمم العليمي
0: الله المستعان.
3: يقول لك أنا أضرب طيار. أنا خليني أضحكك وأضحك المستمعين في حاجة كده. أول ما انضرب مطار صنعاء العليمي سكر مطار عدن. طيب إيش الغباء هذا؟ يعني من حولك أنت يا عليمي؟ إحنا الطفل الصغير يعرف أنك أنت ما عندك صرفة بيتك اليومية يعني حتى صحيح. فلوسك حساباتك الخارجية اللي أنت كونتها من السرقة والنصب وموضوع العسل وغير العسل والأشياء كثيرة ما خفيت ما خفية أعظم يا أستاذي العزيز عبد الحافظ. فالوضع اللي يحصل من المرتزقة والعملاء الذي قاعد يساعدون هذا الأرعن هذا العربيد بن سلمان الذي مو راضي يفهم لغة الحوار لغة احترام المجورة. يا خلين على أبوها مجورة هذه ما يفعله في الشعب اليمني من قلة حياة وقتل ونهب. تمام يعني شوف الآن خلى الجنوبيين ما احترامي لهم يعني هذا الجنوبي الذي في يوم اليوم طلع بريطانيا يعني خلى الجنوبي الآن بغستر كذا ماشي يفكر مع نفسه. بس ثقتي بالله عز وجل ثم في رجال الجنوب الأحرار والله انثاروا وسوف يثوروا وفي ناس مخلصين أحرار موجودين في عدن وفي حضرموت وفي المهرة تابعين للقيادة الأنصار الله تابعين بقبائل صنعاء تابعين الأحرار ما رجال إلا برجال السلام العافظ. فراح يثوروا لكن لو بنفهم هذا الإنسان الآن أنت ضربت وكذبت يا أخي لا تكذب خلاص خلك عادي يعني أنت الآن بسوي نفسك الوصي وأنت ما أنت قادر تمسك أمرائك اللي قاعدين يرمون المبالغ في الخمور والزنا واللواط وقلة الحياة والأمور هذه اللي كل الشعوب تعرفها عليك ابن سلمان. وغير كذا تمام مشكلة اللي أنا غير مقتنع فيها مع الإمارات العبرية المتحدة هذا محمد بن زايد وهذا محمد بن سلمان يبغوا يتقاسموا الكيكة اللي في الجنوب ذهب بترول اغتيالات سوي أشياء يلا يا عليبي اطلع مثل الحمار الأول يلا الدنبوع الأول اطلع تكلم خذ يا وزير الدفاع هذه 50,000 ولا 20,000 ريال سعودي ولا 5,000 صرفة واطلع تكلم قل إن الحوثيين احنا ما راح نسكت واحنا ما من هذا القبيل والإصلاح مثل ما شايف يعني جالس ما تكلك من حول ريان هو عارف إيش يسوي مرة حمد فتغى مش يفكرون بكذبة جديدة. أنا خايف واحد يطلع يا أخي عبد الحافظ يقول لك أنا أخو صدام بالرضاعة ولا أنا أخو معمر القذافي بالرضاعة
0: الله المستعان
3: والله العظيم هذه كيف بنحلها. فما ما أقول عليك يا عبد الحافظ هو الكلام كثير لكن لا يحق إلا الحق والله لن نستسلم ولن نركع. تحيتي الكبيرة سمعت فينا عمال بدر الدين أحفظه الله وتحيتي الكبيرة جنود الله المراقبين في الجبهات هؤلاء الذي نحن متكلين على الله عز وجل ثم عليهم قد جعلوا أركعوا أمريكا غرور أمريكا ركعوا ترامب
0: شكراً
3: وكسروا أنجهية محمد بن سلمان. محمد بن سلمان يمكن كلكم تعرفون أمة ترجع من وين أمة اسمها سهدة بنت فلاح بنت حسنين العجمي فهذا التناقض.
0: محمد بن سلمان هو تربى على يد يهودية أثيوبية. شكرا جزيلا لك أبو خالد المهري والتحية لك ولكل أهلنا في محافظة المهرة الشرفاء الأحرار ولكل أهلنا في الجنوب اللي ذكرتهم فعلا الجنوب الحر والمواطن اليمني في المحافظات الجنوبية هذا الذي واجه الجيش البريطاني وواجه الاستعمار وحرر وهو يعني مع شقيقه الشمالي كتفا بكتف وسلاحهم إلى جنب بعض حرروا بلادهم هم قادرين اليوم أنهم يحرروا المحافظات المحتلة. أما بالنسبة لمحمد بن سلمان الإبستيني المريض فالمريض لازم أهله يعالجوه إذا أهله فلتوه نحن قادرين نعالجوه واليمن يربي كل من ما تربى. ونأخذ اتصال آخر وألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي.
4: أهلا وسهلا بك أستاذي عبد الحافظ.
0: حياكم الله.
4: معكم أبو حسين المنصوري.
0: أهلا وسهلا بكم يا أبو حسين.
4: بداية تحياتي لكم ولطاقمكم الحفظ أنا ولا سيد القائد سائدي وتاج رأسي وقدوتي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ملك القيادة السياسية والعسكرية وعلى رأسنا الرئيس الحبيب مهدي المشرب. أيضا التحية وألف التحية إلى من فضلهم علينا الله وهم المجاهدين السابقين الصابرين في ميادين العزة والشرف.
0: نعم.
4: وأقول لهم نفسي لكم الفداء ونتمنى أن نكون إلى جانبكم.
0: بارك الله فيك.
4: أيضا والتحية لكم أنتم يا أحرار شعبنا اليمني إلى كل حظ وحرور.
0: يعطيك العافية.
4: ومن مع العدو السعودي.
0: نعم.
4: أيضا هي نقطة ظاهرة وواضحة أمام الجميع.
0: نعم.
4: أن اليهود والنصارى قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.
0: الله.
4: إذن فمن تولاهم فهو منهم.
0: نعم.
4: فهم قد تولوهم.
0: الله المستعان.
4: ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وقد
0: نعم.
4: باءوا بغضب من الله فكيف أن نخاف منهم؟
0: الله.
4: هيهات من الذلة وقد جربونا في الأعوام الماضية ومجتدنا في هذه الأعوام
0: نعم.
4: إلا قوة وعزما وبطولة أيضا وإنتاج
0: نعم.
4: أشد من الماضي
0: نعم.
4: هم سيجربونا في الميدان إذا لم يعرف ويحذروا يتجنبوا إيران قواتنا المسلحة ما لم يجذبوا
0: نعم. الضربة الضربة الذي نفذتها القوات المسلحة يوم أمس على مطار أبها اليوم بحسب المعلومات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تقول أن السعودية تمدد إغلاق 3 مطارات رئيسية في جيزان وأبها ونجران لا بكرة العصر يعني هذا وعدها لا ضربة ويرسلوا طائرة تجسس فوق محافظة البيضاء وخبزناها لهم ونزلناها. لازم يستوعبوا لازم يفهموا أن هذه المعركة خاسرة وأن استمرارهم بهذه المعركة خاسرة واستمرارهم بالكذب لا ظهر العليمي والدنابع أيضا معركة خاسرة. يعني لا متى بيستمروا بهذا الموقف الغبي. أبو حسين شكرا جزيلا لك وانقطع الاتصال مع أبو حسين ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
5: معكم أبو هاشم عبد الملك أبو طالب.
0: أهلا وسهلا بكم يا أبو هاشم أبو طالب.
5: أبو عبد الحافظ.
0: حياك سلمك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السعودي
0: نعم
5: بيتخفى او بتخبى وراء المرتزقه
0: نعم
5: وراء ما يسمى بالشرعيه الذي لا تملك من امرها شيء
0: نعم
5: الذي هي مسيره بيد السعودي والاماراتي
0: نعم.
5: السعودي لم يترك اي خزازه
0: نعم.
5: ولا اي انحطاط ولا اي دناءه الا وارتكبها ضد هذا الشعب اليمني
0: صحيح.
5: في سبيل انهاكه
0: نعم.
5: في سبيل حصاره في سبيل قتله أتى كل يعني درك كل الأبواب
0: نعم.
5: أبواب الحرب الناعمة أبواب المنافقين الذي المرتزقة
0: نعم.
5: الدابر الخامس إنشاء مشكلة هنا ومشكلة هناك
0: صحيح.
5: وعفاش وفي البيضة وفي ليمة وفي
0: الله.
5: حجة
0: نعم.
5: ولم يعلو جهدا في سبيل
0: اختراق الصف الوطني
5: اضعاف هذا الشعب اليمني
0: نعم.
5: اليوم 11 عاما والشعب اليمني يعاني من حصار
0: نعم.
5: لا حرب ولا سلم
0: صحيح.
5: الآن احنا في الوقت الراهن السعودي عندهم مرض اسمه اليمن
0: نعم.
5: مرض يعاني من مرض اسمه اليمن
0: نعم.
5: لكن اليوم الشعب اليمني عليها الالتفاف بصدق
0: نعم.
5: وأمانه وديانه حول قائد الثورة سلام الله عليه
0: سلام الله
5: لا الشعب اليمني يمتلك قياده انا في اعتقادي انا والله ما هي في الكون
0: صحيح.
5: ولا في العالم بكله
0: صحيح.
5: نحمد الله ونشكره ان الله تعالى سخر لهذا الشعب ان الله تعالى وهب لنا ان الله تعالى وهبه ينتشل هذا الشعب اليمني
0: نعم.
5: من الوصايا الذي كانت موجوده ايام الانظمه السابقه وايام عفاش وما الى ذلك على السعودي ان يدرك ان الشعب اليمني لن يعلو جهدا في
0: نعم.
5: سبيل كسر الحصار واخذ حقه وحقوقه واعمار ما خرب وما دمر ارواح حراك وارواح وشهداء ازهقت وبيوت ضربت على رؤوس ساكنيها في جوف الليل وهم امن النيام
0: نعم
5: اليوم السعودي لابد ما يدرك ان الشعب اليمني ليس الشعب اليمني في الماضي في عهد الانظمه السابقه. نحن ملتفين ومتولين لهذا القائد سلام الله عليه، ولن نفديه بحدقات عيوننا وارواحنا ودماءنا لهذا القياده. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام.
0: شكرا عليكم. شكرا وعليك السلام. شكرا جزيلا لك ابو هاشم ابو طالب. فعلا مشروع السيد القائد ومن خلفه او من قبله كان الشهيد القائد، هو مشروع القران الكريم، هذا القران الذي ليس فقط لليمن فقط وانما هو للامه الاسلاميه وللامه اجمع. هذا المشروع هو لكل هذا العالم، وبالتالي مشروعنا اليوم والمشروع الذي نحمله اليوم من اليمن هو يتجاوز حدود الجمهورية اليمنية والجغرافيا اليمنية. الآن خبر عاجل من التلفزيون الإيراني يقول عدوان أمريكي على مناطق في جنوب إيران. هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران هو تأكيد على أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والإبستيني لا يريد لهذه الأمة أن تبقى متمسكة بالمشروع الإسلامي وبالمسيرة القرآنية وبالتوجه المقاوم المجاهد. هو اشتنا نكون أذيال وأذناب مثل السعودي والإماراتي والبحريني والقطري وغيره، ما اشتناش نكون أحرار ولا اشتنا نكون مسلمين. يشتي يكون نموذج الإسلام على ما يشتي الإبستيني، مش على ما جاء في القرآن الكريم. خلونا نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله بالخير مساك أخي العزيز عبد الحافظ مجد.
0: حياكم.
6: التحية والتكبير والاحترام.
0: حياكم مساك الله بالخير والعافية. تفضل أخي.
6: أخي الفاضل، أولا أعلق على ما قاله رشاد ما أقول لك
0: الدنبوع
6: لا تكردش.
0: أيوه.
6: يا أخي لو نرجع بالذاكرة إلى إلى إلى الوراء قليل إلى إلى 2022 أو 23،
0: نعم،
6: بداية طوفان الأقصى،
0: نعم،
6: عقد مجلس هذا القمة العربية اللي في شرم الشيخ،
0: نعم،
6: يعني هذاك اللي سلم الكلمة الآن مع الرئيس الانتقال رئيس الأشهون مجلس القيادة اليمني بالحكومة الشرعية دكتور رشاد العليمي هذاك الخليجي،
0: نعم،
6: قال بسم الله الرحمن الرحيم إننا نشكي إليكم من ما تقوم به الميليشيات الحوثية من قرص 3 في البحر الأحمر. يا أخي ما يتحكشهم هكذا، يعني معهم موضوع آخر وتركوهن عند الحوثي.
0: أي.
6: شفت أنت سمعت
0: هو حافظ الـ حافظ مش فاهم، هو حافظ بس مش فاهم قصده إن ما جاء يبقبق على نفس الهدرة.
6: بس الموضوع كان حول مستجدات الأحداث على في فلسطين وغزة ودخل بانا عند الميليشيا الحوثية.
0: ما له، هو يشتي يرضي المشغلين، يشتي يرضي المولين اللي يصرفوا عليه، يقول لهم ذا أنا ها قد رحت أشرشح بالميليشيات الحوثية بمحفل دولي، وهم يقولوا له بارك الله فيك وهذه قيمة دبعة سلها. يلا
6: بالله عليك يا أستاذ عبد الحافظ هذا الكلام يليق برئيس جمهورية.
0: أيان رئيس العظيم. أمانة ما قبل بو حتى عاقل حارة، مالك عقل الحارة عندنا رجال منه بمليون مرة.
6: يا أستاذ عبد الحافظ والله لو مكنس في البلدية ما يقول هذا الكلام.
0: سلام الله على كل سلام الله على كل المكنسين والمنظفين الذي هم أوعى منه وعقل منه. أيوة. وطنيين أشرف منه.
6: أنا عجبني هذاك التعز حين قال أبو بلاس معي بلاس
0: ما يعرفوه موش ما حد داري منه يعني ده. طيب. شوف ركز معي أنت أنه هذوم يسمون فسهم حكومة ودولة بس ما معهم الشعب، ما فيش معهم شعب،
6: ما فيش معهم. طيب واليوم ما قالوا كنا عن بسمه عن رسل طائرة للوفد يقول لهم لإيران أي طائرة أنت تعذر من لك طائرة أنت بتقول لك من حدك تسافر عدن ولا تروح عدن تبصير الأوضاع في عدن.
0: أحسن بلا ما يقدر رسل موتور مش للطائرة.
6: أيوة
0: هيلوكس هيلوكس ما معه هيلوكس كلها حق السعودية.
6: لهذا معي مسمع درامي لا سمحتني قصير جدا حول ما حدث أمس في عندما اعتدت السعودية اعتداء سافر على الجمهورية اليمنية.
0: نعم.
6: نسمع درامي حول ابن سلمان وهذاك اللي عنده مدير مكتبه. ليش فتح قناة العالم لأنه ذكي. اسمع ايش سوى. الآن ونحن الآن في هذه الأثناء صنعاء تقصف من قبل العدوان السعودي، صنعاء تقصف ولكن رجال الرجال أو رجال أنصار الله يتوعدون بالرد. يقول وش هذا يا خبل، وش هذا القناة يا خبل، يا طال عمرك هذه قناة العالم ودخلنا بقناة العالم، لا ما تقلب قناة الجزيرة ولا قناة العربية يا خبل. يا سمو الأمير احنا دارين ان قناة العربية طال عمرك وقناة الحدث انت بعنا هم ما يقولوا الا كلام حنا نقوله طال عمرك
0: الله.
6: لكن قناة العالم انت تسمع اخبار عدوك احنا نسميها عدونا تسمع اخبار عدوك من قناة العالم يقول لك ان الحوثي يتوعد بالرد يا سموح يا اخي وانت تصدق هؤلاء يا اخي اليمانيين شوف ايش ماخذ فكرة عن اليمانيين اليمانيين هم شوية مرتزقة ايوه هذا اللي عندك يا سموك اليمانيين اللي عندك ايوه هم شويه مرتزقه صح هم حق فلوس يا سموك والله لو جي واحد اكبر منك ويعطي لهم زلط والله لا يبيعوه خسا والله يا سموك لا يبيعوك وبيع بغير سوق بارخص الاسماك يديهم بالدولار انت بتبي سعودي يجي غيرك يدي بالدولار ما يبيعوه حولهم المرتزقه لكن الحوثي لا ما هم مرتزقه هم رجال الرجال والدليل إننا ساومناهم وعطيناهم مبالغ من أجل ولا رضيوا استسلموا لو رضيوا استسلموا تحدوا الأمريكي وضربوا السفن وضربوا الباخرات والبارجات الأمريكية وحاملات هيزن هذه الحاملة اللي ضربوها وغادرت البحر يعني ضربوها أمثال الله في اليمن هل حين أنت معنا ولا معاهم أنا مع الحق يا سمور أنا أقول الحق رجال هم أمثال الله في اليمن هم اللي يثبتوا على مبدأ مهم عندك المرتزقة قال العليمي واللي مثله ومثاله حولا ما معهم حق ولا عم مبدأ يا سموك اللي معه مبدأ يدافع عن مبدأه حولا يدافع عن مبدأهم حولهم عشاق الشهادة مهم عشاق الزلط مثل اللي عندك أقول تخلص منهم وتهادن مع الحوثي
0: وفعلا السعودي بيتخلص منهم بأقرب وقت شوف أنا أشكرك على هذا السيناريو الجميل شوف عزيزي مثل ما الذي كانوا مع الإمارات ورجعوا طلبوا الله وباعوا مع السعودية أصحاب المجلس الانتقالي شلوهم للسعودية أبو لهم من ظرف وقدهم إلى عنو عيدروس خلاص قلبوا الضربة طبيعي يعني هو يعرف المرتزقة الذي معه لكن بالنسبة للموقف اليمني يعبر عنه قائد الثورة ويعبر عنه الشعب اليمني الذي يخرج في مختلف الساحات والميادين يعبر بصوت واحد بلسان واحد بموقف واحد أن الآن صار وقت كشف الحساب مع السعودية احنا الآن في مرحلة النهائيات لن ننتظر حتى يعني السعودي يخترق صفوفنا ويخلق لنا مشاكل داخل بلادنا ونحن بننقل المشكلة من مطارح الريان إلى داخل الرياض سننقل المشكلة من فدغم إلى داخل الأسرة الحاكمة سننقل المشكلة من مطار صنعاء إلى مطار الرياض بدل ما الطائرات ممنوعة من الهبوط في مطار صنعاء ستصبح الطائرات ممنوعة من الهبوط في مطارات السعودية بدل ما احنا الذي جالسين نعاني من الأزمة الاقتصادية والوضع الاقتصادي الراهن ستنتقل هذه الأزمة إلى السعودية اليوم السعودي الذي يتعرض لخسائر كبيرة بسبب إغلاق مضيق هرمز إذا غلقنا باب المندب وضربنا عليه خطوط وأنابيب النفط الذي هو شغلها الآن في مناطق أخرى وخطوط بديلة والله لا يرجعوا حافيين لن رجعهم يرعوا الإبل من أول وجديد لن رجع محمد بن سلمان يرعي الإبل داخل الصحراء الحياة هذه الذي هو عايشها والبلايستيشن أمانة لا نشله منه ما نبقي له حتى البلايستيشن تمام لازم يفهم محمد بن سلمان أنه اللعب مع اليمن مش مثل ما اللعب مع أي حد ثاني الذي عملتوه بالسودان أو بليبيا أو بغيرها أو حتى بسوريا لن تستطيعوا أن تفعلوا مثله في اليمن اليمن خابسكم وعاينكم وفاهمكم وعارف كيف يتعامل معكم لذلك لازم تستوعبوا وتفهموا الدرس وتفهموا أنه اليمني نموذج مختلف عن كل النماذج والنماذج اللي أنتم تعاملتم معها مع الأسف طبعا هي لا تمثل اليمن هي نماذج سيئة أنتم أخذتم النطيحة والمتردية أنتم أخذتم أسوأ ما عندنا المرتزقة هذولا لو كان فيهم خير كان حافظوا على بلدهم على سيادة بلدهم لكن اللي خان بلده وخان أرضه وعرضه هو أرخص شيء عندنا هذا النموذج الرخيص لا يمثل اليمن هؤلاء النماذج الرخيصة لا يمثلوا حتى أسرهم أنت الآن يا سعودي يا محمد بن سلمان لو تشوف ذول الأدوات اللي عندك والمرتزقة اللي عندك أغلب عائلاتهم في صنعاء أغلب أسرهم في اليمن داخل عندنا لأنه أهلهم متبرين منهم وأهلهم رافضين أنه يكونوا منسجمين معهم بهذا العمالة والخساسة فلذلك لازم تفهم يا سعودي انه اللي انت متصور انه هم اليمنيين، هذول مش اليمنيين، هذول الحثالة، هذول سفلة القوم، هذول هم الرخاص، وهم ما همش النموذج اليمني. النموذج اليمني هو الذي سمعت صوته وهو يهتف في ميدان السبعين، تعال بسمعك ايش كان يقول.

0: هذه الهتافات اليمانية، هذه الهتافات الشعبية هي تجسيد للموقف اليمني الواعي، الموقف اليمني الذي عارف أن الذي شن العدوان على اليمن هو السعودي، الذي حاصر اليمن هو السعودي، الذي سرق الثروات الوطنية والسيادية هو السعودي، الذي نقل البنك المركزي وقطع المرتبات هو السعودي، الذي يحرك الأدوات ويحرك إيش أسميهم أنا من العفافيش إلى الخفافيش، الظاهرين الذي بانوا في فتنة ديسمبر والمخفيين الذي يشتغلوا الآن من داخل صنعاء، كله يحركهم السعودي. لذلك عدونا هو السعودي، وسننتزع حقنا من عين السعودي وسنقلع عين السعودي. ناخذ اتصال. ألو، مرحبا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ألو،
0: معك معك
1: عبد الحبيب.
0: سلام.
1: ألو،
0: معك يا حبيب.
1: أسعد الله مساك أيها السائر أيها المغار أيها الوطني الحر.
0: حفظك الله. حياك وسلمك.
1: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا بك يا أبو عمار.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. سلام الله عليك وعلى هذه التفاصيل الذي أعلنتها للحسانة حقنا لهذا العين الجاسوس. العين هذا الجاسوس، جاسوس هذا ما هو إلا حق تجسس المشاكل والانتشاف. هذا يعني إنسان يتجسس حتى على أفراد، أفراد يعني إنسان من شخص أتجسس على الشعب المني. هذا الذي
0: نعم وصفوا عفاش. نعم نعم.
1: العليمي لا يمثل اليمني ولا يمثل أحد من أهل اليمن. العليمي ومن والزنادي الذين هؤلاء زالوا هؤلاء خرجوا عن الشعب اليمني الآن انطلق انطلق وتبع النطاق الولي السعودي. يا رب يحفظ نفسه السعودي ويعرف ان اليمن اليمن باي مفجر بينه كمان فجر كيل العريض يعني جاي بالدهور السابقه باي مفجر فوقك اي السعودي اليمن كله كمان فجر كيل العريض وكل الارض دمرها دمرها كانت الارض كان دمر مطاراتها كان حاصرت زي ما حاصر تنازل مجمع تنازل ما
0: نعم.
1: يا السعودي يا الشعب وامريكا واسرائيل نحن جيران. لو احنا جيرانك وانت عربي وانت مسلم لا تقدر لهم تقول اخبطي. ما قتلت اليمنيين وصبيت علينا نص غاره نص مليون لانك مجرم لانك تسلم يعني منك يمني يعني منك منك عربي. وان
0: نعم.
1: شاء الله بانتصر عليك والا لم تقدم الوقت تحترم نفسك تحترم اليمنيين. لا تدور على الدائرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. اللي أعلنت على اليمن النصر الإسلامي.
0: شكرا جزيلا لك أبو عمار. فعلا السعودي عارف بنفسه أنه هو من شن العدوان على بلادنا وهو من سيدفع الثمن. أما هذول الأدوات الرخاص هم يعني لا يمثلوا حتى أنفسهم، وهم مجرد أدوات الشعب اليمني يعرفها ويعرف حدودها وإمكاناتها وقدراتها ويعرف أن المعركة الحقيقية مع السعودي. واليوم واجبنا أن احنا نكون كلنا يد واحدة ونكون كلنا يعني موقف واحد واستنفار واحد وجهوزية عالية وتعبئة عامة مستمرة. المعركة الآن هي المعركة الفاصلة. الشعب اليمني الذي صمد وضحى وصبر، الأم اليمنية التي أرسلت يعني فلذات أكبادها وأرسلت زوجها وأرسلت شقيقها وأرسلت والدها إلى هذه الجبهات وقدموا دماءهم رخيصة فداء لهذا الوطن. واليمني واليمنية الذي دعموا الجبهات والقوافل، وكل يمني ويمنية صمدوا وثبتوا وتحملوا كل المتاعب والمصاعب خلال هذه السنوات من 2015 إلى الآن. اليوم جميعهم معنيون بأن يكونوا صفا واحدا موقفا واحدا يقظة عالية وجهوزية عالية لحصد ثمار هذا الصمود وحصد ثمار هذا الجهد والجهاد الذي نبذله منذ العام 2015. اليوم حان الوقت لنؤدب السعودية ولننهي هذا العدوان بشكل كلي ونهائي، ولنحرر كل أراضي اليمن من الرجس المحتل، وننهي هذه المسرحيات الهزلية سواء كانت الدنبوعية أو الفندقية. الآن حصحص الحق، أعلن عن كسر الحصار وسيعلن قريبا عن تطهير كل شبر من أرض الوطن من العملاء والجواسيس والأدوات والمرتزقة. علينا أن نكون على أهبة الاستعداد وبجهوزية عالية. العدو عندما يرى نفسه منكسرا في الميدان ويرى نفسه خاسرا في المواجهة يلجأ إلى الحرب الناعمة وإلى حرب الإرباك وحرب الإشغال وحرب الإعلام وحرب التشكيك واستحداث الفتن والقصص الداخلية. وهذا يستدعي مننا جميعا أن نكون بحالة يقظة عالية ووعي عالي وانتباه وتركيز دائم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب. الشكر كل الشكر للمخرج المهندس محمد الفرح ومدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين والمدير العام الأستاذ القدير حمود شرف والإشراف العام الأستاذ العزيز إسماعيل محمد المتوكل. في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي.
4: هنا سام.
5: تاريخ حي.
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام.
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام
5: إذاعتك أنت.
4: سام اف ام تقدم
6: ذاكرة العدوان والانتصار.
7: الثامن عشر من تموز يوليو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 7 غارات على وادي جارة في الخوبة بجيزان واستهدف بعدة غارات محلات تجارية وسيارة في سوق جبل النار في المخا ما أدى إلى استشهاد مدنيين وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفى وبعضهم في حالة أصبحت حرجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل 9 مجندين وأصيب 18 بتفجيرين انتحاريين استهدف نقاط أمنية في المكلا وحضرموت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف العدوان ب3 غارات منازل لأسر نازحة من المخا وذوباب في موزع ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 مواطن بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان 7 غارات مستهدفا منزل مواطن في منطقة غمار برازح ما أسفر عن تدميره بالكامل وتضرر ممتلكات ومنازل مجاورة.
8: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم لمجازر لأحداث لدمار لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم كل السنة كل يوم منها هناك مجموعة مجازر أحداث تدمير اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا

0: الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف العدوان بخمس غارات مناطق متفرقة من مديرية رحبة وغارتين على مديرية مهلية في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في منازل وممتلكات المواطنين الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 55 خلقا في جبهات الحديدة، من بينها 4 هجمات للطيران الاستطلاع المقاتل على حيس، و17 خرقا بقصف مدفعي، و32 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 354 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 9 هجمات للطيران المسير المقاتل، و24 خرقا بالقصف المدفعي، و310 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي عدوان جوي يستهدف بثلاث غارات مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند للمظلومية الفلسطينية. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2017 صد الأبطال محاولة زحف لكتائب العدو المرتزقة باتجاه معسكر خالد في منطقة الكدحة، وتبت الحصن وأسفرت عن قتل العشرات منهم، بينهم عدد من القادة الميدانيين، فيما شوهدت جثث المرتزقة متناثرة بعد المواجهات، وقتل وأصيب أعداد كبيرة منهم، وتم تدمير آليتين بصد زحفهم باتجاه جبل جندلة والتبة الرملية في محافظة شبين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو في نهم بصلية صواريخ كاتيوشا، وتمكن الأبطال من تدمير آلية للعدو في مديرية نهم، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بكمين محكم نفذه المجاهدون لآلية عسكرية تابعة للمرتزقة في منطقة المخدرة في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون بصاروخ موجه تجمع مكون من 3 آليات وعدد من المرتزقة في منطقة المخدرة بسرواح مأرب، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة وحالة هلع وفرار لمن تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية شرق التحيتة في الساحل، وتم تدمير 3 آليات وسقوط أعداد كبيرة من المرتزقة قتلى وجرحى، وتم قنص 2 في التحيتة بجبهة الساحل، ونفذت وحدات متخصصة عملية هجومية على مواقع المعريضة، ما أدى إلى قتل عسكريين سعوديين واغتنام عتاد عسكري خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلن مصدر في سلاح الجو عن تنفيذ عملية استراتيجية هي الأولى من نوعها، نفذتها طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز صماد 2 استهدفت منشأة أرامكو في الرياض، مؤكدا دخولها مسرح المواجهات وأنها تحقق مهامها وأصابت أهدافها، كما قتلت وحدة القناصة 8 مرتزقة في مديرية سرواح، وتم استهداف تجمعاتهم في المشجح بقذائف المدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون صاروخ زلزال واحد وعدة قذائف على مواقع العدو في معسكر السديس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتمكن الأبطال من كسر زحف في مربع الحماد مسنود بالطيران المختلف أنواعه ودون تحقيق أي تقدم، وقتل وجرح عدد من المرتزقة خلال صد زحفهم الذي استمر 4 ساعات دون تحقيق أي تقدم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الأبطال من كسر 4 زحوفات واسعة للمرتزقة على مواقعهم في أبواب الحديد، وقتل وجرح العشرات منهم بكمين محكم لوحدة الهندسة وتدمير طقم خلال كسر زحوفهم، كما سقط قتلى وجرحى إثر استهدافهم بثلاث صواريخ زلزال واحد وعدة قذائف مدفعية وصد زحفهم، وتمكن الأبطال من كسر زحف في الربوعة من مسارين، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من المرتزقة، ونفذوا عملية إغارة على مواقع الأعداء في مجازة، ما أسفر عن تكبيد العدو خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 هاجم الأبطال مواقع المرتزقة في الوازعية، ما أدى إلى تكبيد العدو خسائر مادية وبشرية، وأفشلوا محاولة التسلل على مواقعهم في الكدحة بالمعافر بذات المحافظة، حيث تم استهداف المتسللين ولاذوا بالفرار.
1: يا الله يا ربي لك الحمد، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره على النصر المبين.
2: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت بهروع الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعماً وإسناداً لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع، وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلاً أم آجلاً. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 23 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 18 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.
1: على العرب، على العرب، وعلى المسلمين، وعلى تعبنا والله تعبنا، كيف اللي بيصير فينا والله تعبنا.

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: سام FM من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من حلقات سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. هذه الحلقة هي الحلقة 12، نعالج فيها أوجه الشبه بين ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهي الثورة الأم والمثال والنموذج، وثورة اليمنيين التي لازلنا نعايشها ونحن اليوم في السنة 7 من الصمود والثبات أمام العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن. مما وصفت به ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام أنها ثورة العلماء وثورة الفقهاء. لقد كانت ثورة الإمام زيد ابن علي عليه السلام ثورة تتجاوز المذاهب وتتخطى الطوائف. فقد أورد المؤرخون ومنهم الفرج الأصفهاني وغيره أن كثيرا من العلماء في ذلك الزمان على اختلاف توجهاتهم بايعوا الإمام زيد، بايعوا الإمام زيدا. وأورد المؤرخ أبو الفرج الأصفهاني بابا فيه تسمية من عرف ممن خرج مع زيد بن علي من أهل العلم ونقلت الآثار والفقهاء، وذكر من بين هؤلاء الفقهاء والعلماء والمحدثين، ذكر منصور بن المعتمر ويزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم وصاحب الفقيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، والإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت، وهلال بن حباب قاضي المدائن، وزبيد اليامي، وسلم بن كهيل، وهارون بن سعد، وهاشم بن البريد، وأبو هاشم الرماني. وذكر أيضا من بينهم ذكر منهم أي منهم أيضا الحجاج بن دينار، وسفيان الثوري، وعبده بن كثير الجرمي، والحسن بن سعد الفقيه وغيرهم. ولهذا كما قلت سميت ثورة الإمام زيد بثورة العلماء. هذا الأمر بقدر ما يشير إلى أصالة الثورة، وأنها كانت ثورة واعية، لم تكن ثورة انفجار عاطفية، لم تكن ثورة المسحوقين فقط، ثورة المغلوبين والجائعين، لا، هي ثورة واعية، كانت ثورة ممثلة من جميع الطبقات والفئات في المجتمع. وأهم هذه الطبقات وأهم هذه الفئات هم العلماء والفقهاء، أي أنها كانت ثورة واعية. يشير ذلك إلى كون العلماء والمفكرين هم الحامل الثقافي والفكري الذي نقل أفكار تلك الثورة إلى المجتمع المسلم، وهيئه لمرحلة التغيير وإزاحة الحكم الأموي من الوجود. عندما نأتي للمقارنة نجد اليوم أيضا أن علماء اليمن الأحرار والعلماء الأحرار في كل بلدان المجتمع المسلم صدحوا بالحق واستنكروا العدوان وأزهقوا أباطيله وواجهوه ثقافيا وفكريا ودعويا وإرشادا وتوجيها. بل كثير من العلماء تحركوا وتبوأوا مقاعد قيادية في حركة الجهاد ضد هؤلاء المعتدين من السعوديين والإماراتيين ومن خلفهم الصهاينة والأمريكان، وشارك هؤلاء العلماء مشاركة عسكرية فاعلة. كما كان المؤيدون لثورة الإمام زيد من مختلف التيارات الفقهية والفكرية الإسلامية، كذلك أيضا اليوم العلماء المجاهدون اليوم نجدهم ينتمون لمختلف التيارات والمذاهب الفكرية والفقهية الإسلامية. فهناك تجد الزيدية والشافعي والسلفية والصوفي والجعفري والإسماعيلي، جميعهم في صف واحد ضد هذا العدوان الذي يحمل عدة وجوه طائفية وغربية وليبرالية ودينية متزمتة، ولكنه في حقيقة أمره عدوان شامل على البشر جميعا، على الأمة جميعا، على الشعب جميعا. فثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام مثل ثورة اليمنيين تتميز بأنها ممثلة أيضا بالعلماء على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم وطوائفهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه الثورة. لكن أيضا في المقابل نجد أن هناك من يتسمون بالعلماء، وهناك من يتسمون بالواعظين والخطباء وغيرهم من الشيوخ وعلماء البلاط، نجدهم في صف المعتدين والباغين والظالمين. ففي ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام كان هناك عالم سوء، وكان هناك شيخ يمكن أن نسميه تسمية لاحقة، شيخ الداعشية الزهري، وكان مقربا من الأمويين، وكان محدثا وصاحب أيضا روايات في السيرة النبوية وغيرها. هذا الرجل كان يقف الليالي الكثيرة حارسا لجثة الإمام زيد بن علي وهي مصلوبة على جذع نخلة. كان يعني هو في مقام عالم، لكن عالم ماذا يعمل؟ يحرس خشبة جثة الإمام زيد التي صلب عليها الإمام زيد بن علي عليه السلام للأسف الشديد، أي أنه كان يبارك طغيان الطغاة ويضفي الشرعية على جرائم البغاة، تماما مثله مثل مفتي آل سعود عبد العزيز آل الشيخ والسديس والقرني والزنداني وسعتر والحزمي وأمثالهم وطلابهم وإخوانهم ومن على شاكلتهم، ينبحون بالفتاوى هنا وهناك على أشلاء عشرات الآلاف من أطفالنا ونسائنا، ثم لا يلبثون أن يقولوا كأمهم جهنم هل من مزيد، ويكذبون عمدا بأن شعب الحكمة والإيمان مجوس يعبدون النيران افتراء على الله وتعديا على حرماته. يجب ألا ننسى أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، يجب ألا ننسى ولا ينسى المظلومون في اليمن أن منظومة علماء الوهابية كرست ادعاءات دينية باطلة وكاذبة، قدمتها ذريعة لقتل اليمنيين وتدمير بلدهم. هذا عبد العزيز آل الشيخ أعمى البصر والبصيرة بتاريخ 6/6/1436 هجرية في لقاء تلفزيوني ذكر كلاما مبكيا ومضحكا في آن واحد، قال إن اليمنيين يسعون لإضلال الأمة عقائديا وأخلاقا وقيما وسلوكا، ويريدون طمس الإسلام وأن يبدلوا عقائد الناس. حتى هنا لا يزال الكلام يمكن أن يكون يعني جائز، قد يجوز هذا يعني عندما نتحدث عن الإمكان العقلي، طبعا نقول إنه جائز ولو كان كذبا، هذا كذب، لكن فلنفترض أنه جائز. لكن عندما يقول يريدون طمس الإسلام وأن يبدلوا عقائد الإسلام، يريدون أن يبدلوا دين العرب ولغة العرب، يا الله، اليمنيون الحوثيون على حد زعمه يقول بأنهم يريدون أن يبدلوا دين العرب ولغة العرب. لا ندري بأي دين سنستبدل هذا الدين، دين النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وما هي اللغة الأخرى البديلة التي تأبطناها نريد أن نغير بها لغة العرب؟ هذا أمر يختص بعلمه هذا الأعمى للأسف الشديد. ويصف ما قام به العدوان من قتل وتدمير بأنه قال هكذا: عمل مبارك وخير، قتل الناس، تدمير بيوتهم، سحق مزارعهم، قتلهم في أنصاف الليالي، إنزال المباني السكنية على رؤوس الأطفال والنساء في الليالي المظلمة، هذا كله عمل مبارك وخير على حد ما على حد قول مفتي مملكة قرن الشيطان. أما الداعية الإخواني سلمان العودة في بداية العدوان، الذي الآن هو يقبع في سجون آل سعود للأسف الشديد، منعان ظالما، ويصدق عليه قول الأثر يقول: منعان ظالما أغري به، أنت يا سلمان العودة وأنت يا عوض القرني وأمثالكم طبلتم لهذا العدوان وأيدتم العدوان، فهل نفعكم ذلك؟ الآن أنتم موجودون في السجون، نحن لا نرتضي الظلم، ولا نقبل بالظلم، ولكن نأخذ العبرة. أرأيتم كيف كان عاقبة تأييدكم للظلم والعدوان على شعب اليمن؟ أنت يا سلمان العودة للأسف الشديد تغرد على حسابك في التويتر تاريخ 26 مارس 2016 ميلادية، تشيد بعاصفة ما تسميها عاصفة الحزم والإبادة الجماعية، وتعتبرها موقفا شجاعا ومنتظرا. عوض القرني أيضا هو الآخر بوق من أبواق مملكة قرن الشيطان، وهو الآن أيضا يقبع في سجون ابن سلمان. في بداية العدوان كان يتغزل بتغريداته على التويتر تاريخ 5 إبريل 2015 ميلادية في عاصفة عاصفة الحقد، وفي 27 يوليو 2015 ميلادية في تويتر يكتب معقبا على عمليات التفجير والتفخيخ التي تنفذها مملكة قرن الشيطان في صنعاء من خلال ما يسمى بداعش. هذا الرجل عوض القرني هو نفسه الذي استقبل الشيخ عبد المجيد الزنداني في بيته في أبها واحتفى به، وهو الذي تلطخ بعار تأييده لما سمي بعاصفة الحزم، وأفتى بأنها جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم. هكذا يقول الزنداني، جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته. أما إمام الحرم عبد الرحمن السديس فقد اعتبر عاصفة الحقد الشيطاني حربا سيسجلها التاريخ بميدال الذهب كما يزعم، ثم انتهى به الحال غير موفق ولا مسدد، لأن يصرح في سبتمبر 2017 ميلادية مشيدا ومثنيا على ترامب رأس الكفر وسلمان رأس النفاق، يشيد بهما ويقول بأنهما يقودان العالم إلى مرافق الأمان والرفاه، ودعا لهما بالخير. أما الإخواني المتملك عايض القرني الذي أشاد بقصف جبل عطام بالقنبلة النيتروجينية، وقال بأن أحد أفراد قبيلته طيارا هو الذي قصف هذه القنبلة، ونحن نعرف ماذا فعلت هذه القنبلة بالمواطنين وكم خربت من مساكن وكم قتلت من مواطنين ومن أطفال ومن نساء، ومع ذلك هذا الإخواني المتملق يشيد بهذه العملية الخبيثة، وهي العملية التي قتلت المئات من المواطنين ودمرت بيوتهم. ولن ننسى يا سلمان، لن ننسى يا عايض القرني قصيدتك الشيطانية التي عنونتها بلبيك يا سلمان وأنت تدعم الحرب على يمن الإيمان، واتهمت أبناء اليمن بأنهم عصبة الشيطان وعباد الوثن، وطالبت فيها بإحراق اليمنيين الذين وصفتهم بأذناب المجوس وسراديب العمالة، ورجوت أن يشفى غليلك الملتهب بنار الحقد بضرب اليمنيين بقوة وعنف، وأنت الذي جئت إلى صنعاء ذات مرة وسردت أحاديث وآيات كثيرة، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تزعم فيها تقول فيها بأنها نزلت في أهل اليمن. كم من الآيات سردتها وكم من الأحاديث سردتها في فضل اليمنيين، ثم ها أنت الآن تسميهم بأنهم عصبة الشيطان وعباد الوثن. ألا شتان ما بين الموقفين، شتان بين الموقفين، شتان بين الأمرين. إن الباطل هكذا يتلون، وكل يوم له لبوس وكل يوم له وجه، والهمج الرعاع أتباع كل ناعق. ها هم أولئك شهدوا بهذه الشهادات الآثمة وأفتوا بفتاوى التدمير والقتل وهدم البيوت على رؤوس أهلها، وباركوا قصف المشافي والمساجد والأسواق والقرى والمدن بالأسلحة المحرمة والقنابل الخطيرة، باركوا مئات المجازر البشعة. نحن لا يجوز أن ننسى لهؤلاء الأفاكين الكذبة، لا يجوز أيها الشعب، أيها الإخوة، أيها الأخوات، أن ننسى فتاواهم البعيدة كل البعد عن دين الله، وأن نعلم علم اليقين أنهم أبعد من يكونون عن منهج الله وشرعه ورحمته بعباده، وأن منهجهم ومذاهبهم وأفكارهم ليست من الدين في ورد ولا صدر. أي دين هذا يبارك قتل الأطفال والنساء، يبارك تدمير الشعوب، تدمير الأمة، تدمير الاقتصاد؟ أي دين هذا؟ هؤلاء الذين أصاخوا أسماعنا وهم يحدثوننا عن أن امرأة دخلت النار من أجل هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاج الأرض، ثم ها هم الآن
5: يباركون قتل شعب بأكمله وإبادة شعب بأكمله. إنما يرتكبه العدوان الذي يباركه هؤلاء المداهنون أحفاد الزهري وأمثال الزهري من علماء السوء، إنهم شهود زور وباركوا عدوانا ارتكب جرائم لم يعهد لها التاريخ مثيلا. هذا ليس جديدا على هذه الأصناف من البشر، وليس غريبا أن ينبح أحدهم صعتر عندما يقول بأنه يجوز أن يقتل 24 مليون يمني لكي يحيا مليون فقط نسمة، يحيا مليون شخص مقابل موت 24 مليون. ولهذا رأيناهم يتساهلون في الدماء ويغرقون في الدماء ويتقطعون للمسافرين ويقتلونهم ويعذبون الأسرى ويقتلون بغير حساب. جريمة آل سبيعيان وكم من الجرائم التي وكذلك جريمة آل الحرق في تعز وغيرها، جرائم كثيرة لأنهم وجدوا هؤلاء من يسمون أنفسهم علماء من علماء البلاط وعاض السلاطين يجوزون لهم هذه الجرائم ويهونون لهم هذه الجرائم. فرأينا هذا التراث الخطير ينبري ويتحرك في واقعنا للأسف الشديد. الأخوة والأخوات، نكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

ضمن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه لتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض. تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق، لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة. فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى التصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا، في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا، يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسه وتعمله وتأيده بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان حقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع، مرحلة من مراحل بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. ياما في ناس ببلشوا وبيمشوا هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتر هموم دنيوية، ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة مراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامة ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.

في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
1: هل نرفع الراية البيضاء؟ نحن لن نرفع الراية البيضاء.
2: وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يسوءه، سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه، وسنجعله يتمنى أن لو تغرق غزة في البحر أو أن لو يبتلع البحر غزة.
3: نحن نفضل أن لا تتحول المعركة إلى معركة دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها، وقد قبلنا التحدي في النقب، في المثلث، في الجليل، في حيفا ويافا وعكا واللد، ليجهز كل واحد عنده بندقية بندقيته. الأقصى والقدس والمساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية دينية.
2: لقد قالها الشيخ المؤسس أحمد ياسين رحمة الله عليه: إن القوي لا يبقى قويا، وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا، وأن الأيام دول، وقد دالت إن شاء الله رب العالمين هذه الأيام.
3: ونحن نقول بشكل واضح أننا قد أخذنا قرارا قاطعا واضحا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبيض السجون من كل أسرانا الفلسطينيين والعرب.
2: وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه،
3: فإن تراخينا أو توانينا سيضيع منا المسجد الأقصى، وسيسجل علينا التاريخ وصمة عار في جباهنا أعاذنا الله منها. ستفضح هذه المدينة كل المطبعين، وستخزي كل المنسقين، وستكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين، وسنخرج من غزة ونعود إليها، وتخرج بضائعنا ونحضر بضائعنا.
2: اللي عاجبه عاجبه،
3: واللي مش عاجبه خاوة ورغما عن أنفه.
2: وليسمع العالم أجمع: سنحرق الأخضر واليابس إن لم تحل مشاكل قطاع غزة. أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني، وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة، أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من أني أموت بالكورونا.
1: اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم أزل بنا دولتهم، اللهم أنفذ بنا قدرك فيهم بالزوال والتدمير والتدبير يا رب العالمين. حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير.
0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية، في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءاً من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير، تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة، وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى. هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية، وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومستمعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم حلقة الخميس 11 يونيو 2026. نستأنف العمل في البرنامج بعد إجازة طويلة، وطبعا العنوان الأبرز هو استئناف العدوان الأمريكي على إيران اللي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. كيف بدأ الموضوع؟ ما هو التحليل المنطقي والواقعي لهذا التحرك الأمريكي؟ الموضوع بدأ بتهديد ترامب فجأة أنه سيضرب إيران الليلة، هذا أمس الأربعاء. وطبعا القنوات الخليجية عاقل، أنا مش عارف القنوات الجزيرة والعالم والعربي والعالم جزء من محور المقاومة الإعلامي، بنوجه لهم تحية، العربي والجزيرة والعربية والحدث وسكاي نيوز فرحانين. جلس الكبشن حق ترامب ساعات، سنضرب إيران سنضرب إيران. تحليليا أن يعلن ترامب قبل ساعات بأنه سينفذ هجوم معناته أنه عاجز، معناته أنه مرتبك، معناته أنه فاشل. لماذا؟ شوفوا كل اعتداءات أمريكا، أمريكا اعتدت على الكرة الأرضية كلها، ما تحددش وقت ولا تطلع تعلن. هذا المؤشر الأول، أن إعلان ترامب قبل ساعات بأن هناك هجوم على إيران هذا إعلان آت من ضعف ومن ارتباك ومن خشية من الرد الإيراني. هذا المؤشر الأول اللي بيؤكد أن الكلمة العليا في المواجهة لإيران. مش بحاجة ترامب لأن يعلن عدوان قبل ساعات، يعني على الأقل الإيرانيين بيرتقدهم مرتبين أمورهم، لكن يعني المزيد من الترتيبات. ما الذي كان يمنع ترامب فجأة أن يقصف؟ لماذا يعلن قبل ساعات؟ خوف من الرد الإيراني، هذا واحد. اثنين، لأول مرة في تاريخ المجرم الأمريكي أن يسمي العملية الدفاع عن النفس. ما عاد فيش الغضب الملحمي وزئير الأسد والعنكبوت الطائر والأسماء هذه الخزعبلية. أمريكا سمت عدوانها الدفاع عن النفس، وهذا العنوان بحد ذاته يعكس الوضعية اللي فيها ترامب، وضعية المهزوم، وضعية الفاشل، وضعية صاحب الخيارات المعدومة. أحرقته إيران وأربكته إيران وحشرته في زاوية ضيقة جدا جدا جدا. شوف كل اعتداءات الكيان الإسرائيلي وأمريكا كلها، الغضب الملحمي، الرصاص المصبوب، زئير الأسد، الإطاحة بالنظام. يعني بعد 100 يوم، أكثر من 100 يوم، تعتدي أمريكا على إيران تحت عنوان الدفاع عن النفس. هذا خوف، هذا رعب. ليه؟ لأنه الأداء الإيراني من 28 فبراير كان أداء ملحميا وأداء أسطوريا. فعندك مؤشرين يؤكدان أن ترامب ضعيف ومهزوز ومرتبك وما فيش عنده أي خيارات. غلقت إيران الأبواب كلها في وجهه. المؤشر الأول أنه أعلن قبل الهجوم. المؤشر الثاني تسمية العملية الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس هذه أنجولا تقوله ولا موزمبيق ولا أمريكا، دفاع عن النفس. إيران واجهت بالدفاع عن الخيارات. فعندك هذين المؤشرين. في مؤشر ثالث أيضا مهم، ترامب أعلن أن الكيان الإسرائيلي غير متورط في هذا الهجوم.
هذا الخوف، هذا الرعب. والكيان الإسرائيلي بعد دقيقتين من الهجوم الأمريكي أعلن الكيان الإسرائيلي المجرم أنه غير مشارك مع أمريكا. أين رأيتم مثل هذه العناوين؟ ماذا يعني أن يطلع الكيان الإسرائيلي ويطلع ترامب ويقول له الكيان الإسرائيلي مش مشارك؟ خوفا من إيش؟ من الضربات الإيرانية على الكيان. كل الاعتداءات في الشرق الأوسط الإسرائيلي والأمريكي موجود، ما في عدوان على أي بلد عربي إلا والإسرائيلي والأمريكي موجود. كل هذه يا جماعة عندما تتأملها هي تدل بشكل واضح على الوضع اللي فيه ترامب، وضع ضعيف هزيل. أحرقوه الإخوة في إيران، رفضوا أن يمنحوه اتفاق لا يضمن كل الحقوق الإيرانية. ترامب غاضب، عمره ما واجه مثل هذه السياسة، ما واجه ترامب، كل العالم بيخضع لترامب إلا هذا المحور، محور القدس. وأيضا لاحظ كأس العالم بيبدأ اليوم، وترامب كان يريد أن يبرم اتفاق علشان يتباهى بأمام العالم، ما سمحت لها إيران. وإيران تعرف أن ترامب في حفرة، وتعرف أنه في وضع سيء، وتعرف أنه ضعيف، وتعرف أنه مرتبك، وكل خياراته محدودة جدا جدا. أمس كانت معركة بحرية كبيرة جدا، نجحت إيران في أن تفشل هذا الهجوم. لكن أعطيتك العناوين أنا اللي بتثبت قوة إيران والمحور، وبتثبت ضعف أمريكا وحلفائها. العملية يا مؤمن دفاع عن النفس. شوف كل الحروب اللي دخلت فيها أمريكا وهي اعتداءات، هل عمرك سمعت الأمريكي قال دفاع عن النفس؟ في العدوان على العراق دفاع عن النفس، في العدوان على ليبيا الدفاع عن النفس، ما فيش إلا مع المحور. العدوان على العراق زمان أيام صدام، إلا مع المحور. عندما تقول أمريكا أن العملية اسمها الدفاع عن النفس، هذا خوف. ليه؟ لأنهم يعرفوا أن في رد، يعرفوا أن الإيراني لن يسكت، ويعرفوا أنه إيران تجاوزت إلى الأبد مسألة الصبر الاستراتيجي، ما عاد فيش. أمريكا بلا خيارات، ترامب. وضربة أمس كانت نتيجة لضغط اللوبي الصهيوني في البيت الأبيض، كل مستشارين ترامب صهاينة، هو أيضا صهيوني، بس ترامب صهيوني تاجر. يا مؤمن الإسرائيلي أمس بيقول ماليش دخل، والأمريكي بيقول الإسرائيلي ملوش دخل. يعني أنتم بدأتم في 28 فبراير عدوان على إيران، كان الأمريكي وكان الإسرائيلي وكانت 5 دول خليجية معكم، السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن معكم، تذكروا في العدوان على إيران 28، بعد أقل من يعني بعد 100 يوم أمريكا لحالها، وإيران ليست لحالها. تصور أمريكا في العدوان فجر اليوم لحالها، أعلنت أنها لحالها. وين الإسرائيلي؟ وين السعودي؟ وين التركي؟ وين العابش؟ ليه؟ لأن إيران حيثية، وإيران قوة، وإيران مبدأ، بترد. بعد الفاصل أعطيتك أنا الآن مؤشرات من عنوان العملية، أنه عنوان ضعف الدفاع عن النفس، من التصريح الصهيوني الإسرائيلي أنهم مش مشاركين، والأمريكي أكد من مشاركهم، هذا كله خوف من المحور، خوف من إيران ومن حلفاء إيران، ولا مش مضطر الأمريكي. المصيبة الكبيرة اللي الإسرائيلي شارك،
وخاف. إذا الإسرائيلي شارك بس قالوا لا لا تقولش إنك مشارك. أين وجدتم أمريكا بهذا الضعف؟ في أي ملف؟ يا رجل دخلت لفنزويلا أخذت الرجل من غرفة النوم. المحور القدس وعلى رأسها الإخوة في إيران وضع معادلة جديدة للمنطقة. معادلة جديدة للمنطقة لن يكون فيها هناك مكان للأسرى، الأسرى لا ولا للأمريكا ولا للاتفاق الإبراهيمي ولا للشرق الأوسط الإسرائيلي ولا للشرق الأوسط الأمريكي. الكلمة العليا في هذا الشرق ستكون لمحور المقاومة لليمن والإيران. وين الدليل؟ تقريبا أمريكا في طريقها أن تكون بلا قواعد في المنطقة، خصوصا بعد أن اكتشف الخليجيون أن أمريكا ليست معنية بحمايتهم، أمريكا معنية بحماية الكيان الإسرائيلي. هذا إذا حد فكر في الخليج. بعد الفاصل كيف ردت إيران والمحور، وهذا مهم بعد الفاصل.

نحن في هذا السياق انطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة. نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة، واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها، عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم، في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها.

0: أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من عن الشعب من على قناة عدن وإذاعة صام. سردنا في الجزء الأول العناوين التي تثبت أن أمريكا ضعيفة ومهزومة وخياراتها محدودة من خلال عنوان العملية الدفاع عن النفس ومن خلال الإعلان أن الإسرائيلي ما شاركش وحتى ما يتعلق بالضربات ما فيش شهداء في الضربة الأمريكية في اعتقد جرحى. يعني الأمريكيين من خوف حرصوا أن ما يكونش في ضحايا في المدنيين. هذا اللي ضربوا 4000 غارة في اليوم الأول في 28 فبراير، ضربوا مدارس وضربوا مصانع وضربوا هذا المرة يعني اللي قبل ربع ساعات وضرب دفاعات جوية وضرب الجنوب الساحل. يعني الهدف أمس كان الهدف كان محاولة أن يحدث فرقا في هرمز. كيف ردت إيران والمحور؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم أغلقوا هرمز نهائيا، أول قرار قبل الرد العسكري تم إغلاق نهائيا مضيق هرمز. حاولت سفينتين تمر قصفوها الإيرانيين. طيب قبل ساعتين من العدوان كان المحور عامل فعاليات شعبية في صنعاء وفي بغداد وفي غزة وفي لبنان وفي إيران. كانت تجمعات شعبية، 5 شاشات أمس استعرض المحور جزءا من قوتها الشعبية قبل العدوان على إيران بساعات، وكانت في أناشيد وكانت في أشعار وكانت في زوامل وكان في برع وفي رقص وفي هذا محور لا نظير له في العالم. تصور قبل ساعتين من قصف إيران كان المحور في 5 ساحات بيحتفل، وجزء من قوة المحور شعبيته. أعود لكم إلى الرد الإيراني. أول حاجة بسم الله قالوا غلقنا هرمز، ضربت أسعار النفط السماء. لاحظ حتى قبل الإغلاق الكلي كان العالم بيعاني اقتصاديا وتحديدا الوطن الأمريكي. ضاعفت إيران في قرار من متاعب العالم، سواء كان المتواطئ مع أمريكا في العدوان عليها أو الساكت. في مشاكل في مصانع غلقت وفي شركات غلقت وفي بسبب الموقف الإيراني من هرمز. وإيران تقول ببساطة إدارة هرمز حق قانوني لإيران وعمان لأنه في المياه الإقليمية الإيرانية، لكن في نفس الوقت تريد أن تحمي نفسها في المستقبل أن أي واحد بيفكر يعتدي عليها الدول الأخرى بتضرر مصالحها. فأول حاجة عملت المحور إيران أغلقت مضيق هرمز. بعدها بدقيقتين أو في نفس التوقيت أو قبله، إنما كان في تواصل بين اليمن وإيران، غرفة عمليات مشتركة، طلعت من صنعاء بيان للخارجية اليمنية. رغم أن الخارجية اليمنية هي الواجهة السياسية لليمن خارجيتنا، لكن البيان كان عسكري. بيان وزارة الخارجية اليمنية من صنعاء قال بكل وضوح أن استمرار العدوان الأمريكي على إيران يهدد الأمن والسلم العالميين بهذه المفردات. يعني بيان صنعاء كان يلفت نظر العالم إلى أن اليمن ممكن يتخذ خطوة. إذن معك تم إغلاق هرمز وتم التلويح في نفس التوقيت بالمندب. العالم اضطرب، العالم خاف. انتوا لو شفتوا العواصم الخليجية أمس، لو شفتوها قبل العدوان على إيران في فبراير الماضي وشفتوها أمس، لأنهم متورطين. إذن تم إغلاق هرمز وتم التلويح بباب المندب، خلاص الاقتصاد العالمي في يد المحور. نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي في يد المحور، ولذلك لاحظ التنسيق والذكاء. احنا كانوا الناس يسألونا لما يستضيفونا في القنوات العربية والغير العربية، يقولون لي متى باب المندب، فكنت أقول أنه هذا ضمن الاتفاق مع المحور، يعني كل الخطوات بتتم بالتنسيق الكامل مع المحور. شيء ثاني، جاء وقت المندب الآن قبل العدوان على إيران، عشان تعرفوا أن اليمن يتتبع والمحور التحركات الأمريكية والإسرائيلية بشكل مضبوط. قبل العدوان على إيران اللي هو اليوم فجر اليوم، العميد سريع أعلن عن إغلاق البحر الأحمر في وجه الكيان الصهيوني. نستمع العميد سريع.
1: في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية الإسرائيلية في منطقة يافا المحتلة وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان.
0: إذن خطوة هرمز وخطوة باب المندب جدا جدا في يد المحور، بينما أمريكا ما عندهاش حاجة. أمريكا سكبت على إيران وعلى اليمن وعلى كل ما لديها من قنابل، ما عادش معها أوراق. أمريكا لا تستطيع من الجو أن تحدث انتصار، لأن تنزل بريا بيكلوها الإيراني، وبحريا أمس فشلت أيضا. فإذا هي فاشلة في الجو، فاشلة في البحر، فاشلة في البر. على إيش بتسر؟ بتصر على الحصار. شوفوا انتبهوا، موضوع الحصار الآن هو أهم نقطة، أهم نقطة في المواجهة بين المحور وأعداء المحور، أمريكا والكيان الصهيوني والخليج الوهابي وهذا الشلة العفنة. أعطيك بس أرجعك، لماذا السعودية في العدوان علينا بدأت في الحصار في الأشهر الأولى؟ لأنها فهمت أنه عسكريا مش قادرة، فلعبت بورقة الحصار إلى اليوم. نفس الموضوع إيران من 79 مش قادرين ميدانيا، نفس اللعبة اللي لعبت ضد إيران لعبت ضدنا ضد حزب الله، الحصار والجواسيس. لذلك الآن اليمن وإيران بيلعبوا بنفس بورقة الحصار. أنتم مستمرين في حصارنا؟ لا، لدينا أوراق لمحاصرتكم. الفارق أن أوراق المحور أقوى. ليه؟ لأنه برغم ضخامة الحصار على اليمن وعلى إيران إلا أن البلدين نجحا في التخفيف من مظاهر هذا الحصار. لكن عندما يحاصر اليمن وإيران والمحور أمريكا ومن معها ما قادرين يتحملوا. إذا نحن متحملين 11 سنة أنت مش قادر تتحمل شهرين. هذا انتبه وحد باب المندب ما أغلق. السعودية حاصرت اليمن حصار مطبق. مطارات وموانئ وأدوية وغذاء وممنوع تسافر وممنوع مطبق. نتيجة لجغرافية اليمن ونتيجة لي نجح اليمن في أن يخفف، طبعا عانينا من الحصار لازلنا نعاني، بس نجحنا في التخفيف من أضراره. إيران نفس القضية من 79. إذن ورقة هرمز، ورقة باب المندب، هي الصواريخ النووية القادرة على توسيع هزيمة الكيان الإسرائيلي وأمريكا. لذلك بتدافع عن هرمز باستماتة إيران. خلاص موضوع هرمز خلاص بيد إيران، بتستلم إيران هي اللي يخوف في عمان، ما عاديش، لأن هذا بيضمن لها أن لا يتورط أحد مع أمريكا في أي عقوبات قادمة. انتبه، العداء الأمريكي والإسرائيلي سيستمر، والبريطاني لليمن والإيران لكن الدول اللي كانت بتصفق وبترفع يدها أو بتتعامل بلا مبالاة لا بتنتبه، لأن في هرمز في باب المندب. إيش قيمة باب المندب في الموضوع؟ شوف كيف جاب التوقيت، توقيت باب المندب الآن. باب المندب يقوم بحماية انتصار المحور، معقول يا محمد؟ والذي نفسي بيده. اليمن الآن يتحمل مسؤولية حماية مكتسبات المحور، الورقة القوية هذه، بمعنى بتحركوا في التصعيد بنغلق باب المندب، لأن انتصار بهذا الحجم لمحور المقاومة وهزيمة بهذا الحجم لأمريكا والكيان الإسرائيلي والخليج الوهابي تحتاج إلى حماية. ما بيتقبلوا بسرعة هذا الانتصار للمحور، ما بيتقبلوا الهزيمة، خصوصا أنت بتتحدث عن أكبر قوة في العالم أمريكا وأكبر قوة في الشرق الأوسط الكيان الإسرائيلي من حيث الإمكانيات. فلازم من ورقة تكون جاهزة لحماية هذا الانتصار. بمعنى آخر أن المحور يقول يجب أن تتقبلوا هزيمتكم ويجب أن تتعاملوا مع محور القدس بأنه انتصر. كل اللي بيحاوله الأمريكي الآن والإسرائيلي هو أن يتحاشى هذه الحقيقة المرة، بس ما عندها أوراق، ما عندها أوراق يزيل انتصارنا ولا عندها أوراق يزيل هزيمته، بينما احنا لدينا أوراق، لدينا أوراق مهمة وكبيرة جدا تحفظ انتصارنا وتبقي الهزيمة عالقة وراسخة على وجه الأمريكي والإسرائيلي والخليج الوهابي وكل المتصهينين. هي هذه المعادلة، لأنه في السياسة التوقيت مهم. لذلك اليمن بيلعب دبلوماسية تدرس. شوف إعلان العميد سريع غلقنا على الكيان الصهيوني، وهذه كانت رسالة لأمريكا ورسالة للسعودية أيضا، لأن العميد سريع أشغال في البيان، قال في البيان أن الهدف هو رفع الحصار عن اليمن وعن غزة وعن المحور. انتبهوا للكلام، شوف التوقيت ليه، لأن في شعور في المحور وقناعة أن لدينا فرصة لإلحاق أكبر ضرر بالمشروع الصهيوني الوهابي الداعشي الأمريكي في المنطقة. فرصة ذهبية لم تتاح لنا أي فرصة في التاريخ منذ أن تأسس هذا الكيان مثل ما هذه الفرصة. لذلك تتوسل أمريكا اتفاق، لدينا فرصة في المحور. طبعا الإسرائيلي عدم وجود والأمريكي عدم وجود، لكن ألحقنا ضرر كبير بقوة بهيبتهم العسكرية والسياسية. الآن الأمريكي يقول لك إذا صح يا رجل، أمريكا تطلع تعنون عدوانها ضبط الدفاع عن النفس. أمريكا المسكينة بتدافع عن نفسها، أمريكا اللي بتدوس على العالم كله، على أوروبا وعلى على العالم كله، تقول الإسرائيلي ما شاركش. يا إيرانيين، الإسرائيلي ما شاركش، والكيان الإسرائيلي يقول يا إيرانيين ما شاركناش نحن، شاركت أمريكا. بينما في لحظات دخل اليمن وإيران في لحظة، أمس اليمن وإيران في لحظة، إغلاق هرمز وبيان الخارجية اليمنية. بيان الخارجية اليمنية معناه إذا استمريتم، أنت عارف بعد بيان الخارجية وبعد هرمز طلع ترامب قال انتهت العملية، ممكن يكررها لكن بدون نتائج، ما بيده شيء. بينما احنا بيدنا ورق، لدينا ورقتان تسقطان العالم هذا كله أرضا. أولا باب المندب، اثنين كابلات الانترنت في البحر الأحمر وفي مضيق هرمز، باب المندب. يا رجل يا رجل يا رجل، شوف حق الأباتشي دي، حق يعني هو أخذ هذا ريعة، لكن إيران وضعت من ترامب ضغط شديد، وهو في هذه الحالة لا يمكن أن يتخذ قرار صح، لأن في ضغط شديد بيلعب الوقت، والإيرانيين يعرفوا. إذا لدينا المندب، لدينا كابلات كابلات الإنترنت عندنا، تصور، و60% من تجارة العالم تمر عبر باب المندب هرمز. أمريكا لا تمتلك أي ورقة. طبعا ردت أمس إيران، ضربت القاعدة الأمريكية في الأردن، قاعدة الأزرق، وضربت الأسطول الخامس في البحرين، وضربت علي السالم، قاعدة علي السالم في الكويت، كلها قواعد أمريكية. ما ضربت الإمارات أمس ولا ضربت قطر، هذا معناه أن القطري شوية تراجع، ولا ضربت السعودية، معناه أن السعودي تراجع وأن القطري تراجع شوية وأن الإمارات تراجع، تراجعوا بخبث، خوف، فزع، المهم أنهم تراجعوا. إيران بتضرب الذي عاده متورط مع الأمريكي، الآن أكبر متورط مع الأمريكي الأردني، تصدقوا تأمنوا له، المملكة الأردنية الهاشمية، متورط الأردني، بس هذا غدا متورط هو أبوه جدا من زمان، وآية الله، وآية الله، هو المغرب، أكبر عائلتين صهيونيتين في العالم، الخامس ده المدري السادس المدري السابع الأردني، المغربي والأردني، متورطين من زمان، استثنت أمس القواعد الأمريكية في الإمارات، معناته أن الرسالة الإيرانية للإمارات وصلت، بندقك للعظم، ما استهدفوش الإمارات أمس ولا استهدفوا العديد. على فكرة القطري كان موجود في طهران قبل ساعات من الهجوم، يوم الأربعاء الصباح أمس كان القطري موجود. إيش بيقول الإيرانيين؟ قال عندي معلومات أن الأمريكيين بيستهدفوا إيران، وبلغوا المرشد أن احنا مش مشاركين. فالرد الإيراني كان مؤدب وحاسم، قالوا له روح تابع كأس العالم أنت روح تابع كأس العالم، خليك في باريس سان جيرمان وبي إن سبورت أنت توصلنا رسالة أن الأمريكي بيضرب. فتعرق القطري وكاد أن يبكي، وقطر راح أمس عشان يقول ما بنشاركش. الإيرانيون يعرفون من بيشارك، اللي شارك في الهجوم الأخير القواعد في الأردن وفي الكويت وفي البحرين، ضربوها الإيرانيين، ما تبقى منها، ما ضربوش الإمارات، ليه؟ تراجعت الإمارات، ما ضربوش القاعدة في السعودية، ليه؟ هدأت السعودية، ما ضربوش قطر، هدأت قطر. وهذا ما نريده في المحور، يهدأ هذا الخليج المجنون المتورط مع دعومان. أمس يا رجال عواجل، أقسم بالله، الجزيرة نص الشاشة، ترامب سنضرب إيران الليلة، العربية، الحدث، الجزيرة، بعدين بعد الرد الإيراني انتقلوا لكأس العالم. يا جماعة أيها الخليج المجرم باستثناء عمان، أنت معادك مش فاهم الدرس، مش مستوعب أنك هزمت، مش مستوعب أن أسيادك هزموا، مش مستوعب أن القواعد ما حمتكش، مش مستوعب أن نتيجة تحريضك وتمويلك للعدوان على إيران واليمن والعراق وحزب الله النتيجة تساوي صفر. يعني ما هو الدرس اللي نعطيكم إياه؟ ماذا يريد الخليج بعد عمان؟ هذا الخليج المجرم، ماذا تريد لكي تقتنع أنك في ورطة كبيرة جدا جدا جدا، وأن استمرارك في هذه السياسة بيهدد وجودك؟ أيوة أيوة، اللي بيرفع السقف الآن المحور مش أنتو، اللي بيرفع السقف هو المحور مش أنتو. خلاصة هذا الملف، أراد الأمريكي الضعيف والمرتبك والمعدوم الخيارات أن يحذف فرقا أمس، لكن أساس التحرك كان ضعيف. تسمية العملية الدفاع عن النفس، الإعلان الإسرائيلي، هذا بيعكس قوة إيران، قوة المحور. ردت إيران واليمن خلال دقائق، إيران أغلقت هرمز واليمن لوح باب المندب. وأنا أقول لكم أن هرمز بيظل مغلق وباب المندب بيغلق، ولازم يرفع الحصار عن كل المحور. ليه يا أخي؟ احنا في اليمن وفي المحور، لكن نتكلم عن شعب اليمن بلدنا، ما قادرين نتحمل الصور اللي بنشوفها في غزة، والله ما قادرين، نتعب والله، نتألم. والنظام العربي متواطئ على غزة وعلى لبنان، ما قادرين يا جماعة. الشعب اليمني الحر بلد الحكمة والإيمان غير قادر على تقبل هذا الظلم والجور في غزة والضفة الغربية ولبنان ولا واحدا. أعطانا الله إمكانية نرفع هذا الظلم ضمن معادلتنا الكبرى مرضاة الله ومسؤوليتنا تجاه الله، ونحن بلد الحكمة والإيمان. الله أعطى، يعني ما هيش مغامرة، بلد الحكمة والإيمان. ليس الشعب اليمني الذي يكتفي بالتضامن.

عن اليمن وعن غزة. هذا عنوان كبير، انتبه. ما في حل، ما يمكن يا جماعة يشيلوا الحصار بالتفاوض، ما يمكن. طالما أنت السعودية لم يتأثر اقتصادها وبترولها هي وهذا الخليج المجرم، بتراوغ معنا في اليمن. يا جماعة الجزيرة السعودية بتناقشنا 11 سنة، في آخر السنوات بتناقشنا عن رحلة من صنعاء للأردن، رحلتين، والنفط حقها بيمر قدامنا في باب المندب وبيمر في هرمز. بيقولوا ما لكم تأخرتم، لأن الموضوع كبير بحاجة لترتيبات واستعدادات. ما يمكن اليمن يرفع ملف ويتراجع عنه، لا يمكن. انتبه، فلننتبه جميعا. بيان العميد سريع الخاص بالبحر الأحمر، منع الكيان الإسرائيلي الداخل والخارج إليه، هذه مش فقط رسالة للكيان، رسالة لأمريكا والسعودية. ليه؟ عندنا فرصة ننهي مشاكل المحور يا رجل. وأهم مشكلة في المحور الحصار يا جماعة، إيران محاصرة، اليمن محاصر، حزب الله محاصر، غزة محاصر، والحشد الشعبي محاصر في العراق. طيب لدينا فرصة أن نمسك برقبة العالم، ونحن نمسك الآن. ماذا نريد؟ نريد أن ترفعوا يدكم عن حقوقنا بالقوة. ما يمكن هذا تكييف التفاوض. إيران بتفاوض من 79، ما خرجت لها طريق. نحن 11 سنة، قل الأربع سنوات الأخيرة، من ضمنها سنتين حق الطوفان الأقصى، كنا مشكورين بطوفان الأقصى، وقال لهم سيدي جلسوا تربصوا. الآن جاءت اللحظة. إيش اللحظة؟ يجب أن إزالة كل مظاهر العقوبات والحصار على المحور. يا جماعة بعد كل الانتصارات لمحور المقاومة والشعب اليمني جزء أساسي منه، بعد كل الهزائم للسعودية وأصحابها، لا تزال فلوسنا في السعودية في البنك الأهلي. للسيد مقولة، سيد عبد الملك حفظه الله، دائما يقول أنه جزء من قوة اليمن إيمانها، بلد الحكمة والإيمان، السعي لمرضات الله، ثم بلد الحكمة والإيمان، ثم المساحة الواضحة من الرشد والحكمة. بلد رشيد اليمن وبلد حكيم، ولكن لا نظير لشجاعته ولا نظير لعنفوانه. ليه؟ لأنه نحن كل ما نريده أن تكون المواجهة مع الصهيوني والأمريكي بس، ما نشتي سعودي ولا نشتي ده ولا نشتي، وهذا اللي بيأخرنا في مسألة التعامل مع الحصار إلى أن جاءت الساعة. الأمريكي ضعيف اللي كانت بتتشدق أمريكا به، السعودية كل ما كلمناه قالت الأمريكي، محمد منصور قال لكم إحنا ما نعرف في العدوان علينا والحصار للسعودية، الأمريكي في أضعف حالاته والإسرائيلي في أضعف حالاته. فعندما يكون الأمريكي في أضعف حالاته والصهيوني اليهودي في أضعف حالاته، لا تحدثني عن حالة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، لأن هذه قطع صغيرة من المشروع الأمريكي والإسرائيلي. إذن المعادلة، ارفعوا الحصار عن المحور ما لم هرمز ما بالمندب. أقوى سلاح لدى المحور الآن، واحد من أقوى الأسلحة، هرمز باب المندب. ليه؟ طيب اليمن الآن وإيران بيقولوا للعالم سمحتوا للحصار على إيران وعلى اليمن من 79 وعلى اليمن 11 سنة، وجزء من العالم شارك في حصارنا، استلم أموال من السعودية. والله الآن أنا الأوان لكي تتذوقوا تبعات الحصار، وآيات الله بدأ الآن العالم يتذوق إيش معنات حصار، بس ما قدر يتحمل شهرين. إحنا 11 سنة وإيران 47 سنة وغزة 70 سنة.
انت ما قادر. لو منع البترول 3 ايام على مجلس التعاون الخليجي المجرم باستثناء عمان كلهم بيهجروا المهرة. كلهم بيتوافدوا لعمان للمهرة. ما تقدر تعيش انت، ما تقدر تعيش بدون كنتاكي، ما تقدر تعيش بدون ترفيه ونانسي حقرام، ما تقدر تعيش بدون مخدرات، بدون خمور، بدون حبوب، بدون هذا بيوفرها لك برامج البترول. ما تقدر تعيش بدون كبسة، وما تقدر تعيش دون أن تعطي الإسرائيلي يوميا فلوس وتعطي الأمريكي يوميا فلوس. ما تقدروا تعيشوا. لذلك لو في 1% من العقل في هذا الخليج، أقسم لك بآية الله، لو في واحد عاقل في السعودية والله كان أعلن عن إنهاء الحصار في اليمن لحاله. فاجأنا الصباح السعودية تعلن عن رفع الحصار وإن ما عاد يش مسؤولة عن الحصار عن اليمن، وتعلن أنها ستعيد فلوس اليمن اليوم في الليل. لو في عقل في السعودية، هي اللي تعلن رفع الحصار الكامل عن اليمن. بيقول الأمريكان لا تضحكني، ملف العدوان والحصار علينا في بيد السعودية. يعني في أسوأ الأحوال السعودية تستطيع أن تشتري أمريكا، زي ما الآن السعودية مش منخرطة في العدوان على إيران. ليه؟ لأنها شافت الرد الإيراني. وقلت لكم على هذا الطاولة في برنامجي في اليمن اليوم، عاد السعودية لليوم مدوخة لأنها ما عملت حسابها 1% أن إيران ممكن تصمد، زي ما عملت حسابها 1% أن اليمن بيصمد. والله لو في عاقل في السعودية والله يطلع اليوم الخميس 11 يونيو مع بداية كأس العالم ويعلن أن رفع الحصار عن اليمن وإطلاق كل الأسرى والانسحاب من المحافظات الجنوبية. لو في واحد عاقل، لأن ما عندش معك أي خيارات. يعني أنت الآن بتكبر اليمن، انتبه انتبه. لن يرفع الحصار عن اليمن إلا بمحاصرة من حاصرنا، ونحن بدنا نحاصركم. بعد الفاصل الفقرة الأخيرة. طبعا أنا أشعر بكثير من الحزن عندما أتحدث عن الأوضاع في المحطات الجنوبية. بعد الفاصل

أرض تقدمه المسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تقيل، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزور أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهب رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهب رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف المسير.

0: حينما كنتم أحييكم في الجزء الأخير، المحافظة الجنوبية قلنا المحتلة كثيرا أنه المرتزقة والاحتلال لا يصنعون إلا بؤسا وشرا وأوضاعا سيئة. المرتزقة العليمي وكل المعهد الحثالة ما لهمش علاقة باليمن، اللي اعتدى على اليمن واستدعى عدوان على اليمن وحرض على الحصار وكان مع الامريكان في العدوان على الامريكي على اليمن ومع الاسرائيلي في العدوان على اليمن، هذا ما لهش علاقة باليمن. الاوضاع زادت سوءا، اول ما طردت السعودية الامارات رجعت الكهرباء شوية ورجعت هذا، قالوا الناس الان رجعت الاوضاع سيئة. في سببين من وجهة نظري لهذا الموضوع. السبب الأول أن السعودية مرتبكة بشأن إيران فما عادش ملف اليمن أولوية. السبب الثاني أن أدوات الإمارات في المحافظات الجنوبية تشتغل زي ما كانت أدوات السعودية تشتغل لإفشال الإمارات في عدن، الآن أدوات الإمارات في عدن بتشتغل لإفشال السعودية. بس العنوان الأبرز أن السعودية مرتبكة فيما يتعلق بموضوع إيران، ما عادوش أولوية بالنسبة لا ملف المحافظات الجنوبية. ليه؟ لأن السعودية كانت في حساباتها إسقاط النظام في إيران، وكان قدام جهز إيش بتعمل، كيف بتتعامل مع اليمن بعد إسقاط النظام في إيران، وهذا بعد من عين الشمس سقط العنوان الكبير. ما فيش وقت عند آل سعود الآن يسمعوا حاجة عن اليمن، ما لهمش علاقة بالكهرباء ولا لهم علاقة بذا ولا لهم علاقة بذا. وكان في انفجار في صولبان، في قتلى مؤسف طبعا وفي جرحى أسف يمنيين، لكن هذا ضمن الاحتقان الموجود الآن والصراع الخفي الإماراتي السعودي في المحافظة الجنوبية المحتلة. الحل بسيط والدواء بسيط، معادلة وطنية شعبية مش حزبية شعبية، ترفع عنوان واحد بسيط برا استعمار. والله كل مشاكل الجنوب تحتل. أبناء المحافظة الجنوبية ليسوا جديدين على المواجهة، أباءنا وأجدادنا كسروا قرون بريطانيا في ستينيات القرن الماضي، لسنا جديدين على المواجهة ولا يوجد لدينا نقص في الشجاعة، فقط الموضوع يكون شعبي خلاص. قربت الناس كل شيء، أن السعودي مجرم والإماراتي مجرم، وأن السعودي لا علاقة له بالخير في اليمن والإماراتي لا له علاقة خير باليمن، والقطري أيضا لا له علاقة خير باليمن. إذا يرفع العنوان هذا برع استعمار سعودي وإماراتي وقطري وينتهي الموضوع بسهولة، لأن طرد المحتل لا يحتاج إلى دعوة. يا أخي أنا استحي أن أدعو أهلنا في المحافظة الجنوبية، وأنا أتألم على واحد في المحافظة الجنوبية، أتألم على اللواء الصبيحي بصراحة، اللواء محمود الصبيحي، لأنه مش متورط في العدوان على اليمن، كان في صنعاء مش محتجز، كان موقوف يعني، وفرت له القيادة في صنعاء كل سبل الراحة في فيلا، كان هو أخو عبد ربه وفيصل رجب، بعدها خرجهم بقرار من السيد، مكرمه من السيد. فالجنرال محمود الصبيحي شخصية غير متورطة في العدوان على اليمن، ونحن في صنعاء يحزننا الناس الغير متورطين أن يسمحوا لهذه الأوضاع في عدن. محمود الصبيحي حيثية قبلية وحيثية عسكرية، ومش متورط في العدوان والحصار على اليمن. وشخصية بهذه الحيثية يفترض أن لا تقبل هذا الوضع في عدن. والصبيحي تكفيه الإشارة، واللواء الصبيحي تكفيه الإشارة، أما الباقي لا ننتظر منهم مجرمين قتلة سفلة، من بركاني لا عليمي لا بن دغر لا إصلاح لا هذا خلاص. يا رجل في جنازة التنبع في السعودية، ما مش هذا رئيس شرعيتكم القائد حقكم؟ الدنبوع رفض السعودية تضع العلم على نعشه، رفضت والله، والقبر سعودي والماء سعودي والصالح حق العزاء سعودية والذبائح سعودية وبدل السفر كلها سعودية، كافة السعودية أدوات المرزقة كلها. ولا يستحي علي محسن ولا يستحي طارق ولا يستحي العليمي ولا يستحي العرادة، مغتربين في الجامع، الجنازة شلها سعوديين مخابرات السعودية، والقبر شرفت عليه المخابرات السعودية، والعزاء المخابرات السعودية، والذبائح والقضاء والتذاكر كلها سعودية، ودفنوا في السعودية. في السعودية بتحكمنا سيطر على المحافظات الجنوبية، ما كانت قادرة تقبر في عدن لأسباب كثيرة، من بينها أن أسرته وأمواله وذا كلها في أموالهم كلها في السعودية وفي بنك البحرين، في أحد منهم يشرف عليها علي حسن الأحمدي على أموال الدنبوع وجلال وناصر. لذلك إذا في رسالة لنا هي للناس الشرفاء في المحافظات الجنوبية وهم السواد الأعظم، وسياسيا الصبيحي الجنرال العزيز محمود الصبيحي. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب،
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا يا أخوان ندور حول ولا تبذر تبذيرا، وقلنا في حلقات كثيرة بأن الجانب الاقتصادي له أهمية كبيرة في الإسلام. يكفي فقط على أساس تعرف قيمة الجانب الاقتصادي في الإسلام عندما يقول عن الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما فعل على أي جريمة مثل هذا التهديد مثل جريمة الربا؟ والربا بيضرب الجانب الاقتصادي، عشان نعرف أهمية الجانب الاقتصادي في الإسلام. وأيضا لما يجي يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني التبذير مرتبط بالجانب